فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

فالغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية وجهودها خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر. هجوم صاروخي أمريكي قرب معبر شلمج الحدودي في خوزستان دون إصابات. إعلام إيراني يعلن مقتل شخصين في الضربة الأمريكية على منفذ الشلمج الحدودي وفق مسؤول أمني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إن ناقلتين عادتا أدراجهما بعد الحادثة جنوبي مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لن تدخل أو تغادر أي ناقلة مضيق هرمز دون تنسيق مع طهران. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً. احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو تصفحنا سجلات السيرة النبوية المباركة نبحث عن أروع القصص اللي كان فيها جبر من الله سبحانه وتعالى بعد ما صار مع الإنسان موقف كسره، ما رح نلاقي أجمل من قصة السيدة العظيمة أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة كانت إحدى الصحابيات اللي بتعيش حياة زوجية هنيئة مع زوجها، الزوج اللي كانت تعتبره زوج مثالي جدا، وكانت أم سلمة تعتقد إنه زوجها هو أفضل زوج في الوجود، سيدنا أبو سلمة. وكان بالنسبة إلها أبو سلمة هو الزوج، بالنسبة إلها أبو سلمة السند، بالنسبة إلها رفيق الدرب، رفيق الهجرة، رفيق الدعوة. حتى شاء الله تعالى في يوم من الأيام إنه سيدنا أبو سلمة يتوفى، فمات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. عشان تلاقي هاي المرأة وجدت نفسها وحيدة وهي كبيرة في السن وعندها بنات، وجدت نفسها غريبة أرملة مكسورة، يعني تكالبت عليها الأحزان والكسور. مات سيد الوجود بالنسبة إلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قمة حزنها اتذكرت حديث سمعته هي شخصيا من النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول النبي فيه: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. احفظوا هذا الحديث واستعملوه في مواطن الكسر، والله لا يجبرك الله، استعملوه أنتم موقنين. النبي بيقول: ما من امرئ تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، يعني أعطيني أجر في هاي المصيبة وصبري عليها، واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. أم سلمة شو بتقول؟ كانت صادقة رضي الله عنها، بتقول: أنا ما في بحياتي أفضل ولا أحسن ولا أجمل، ما في أفضل من أبو سلمة. مين هو الخلف اللي بعد أبو سلمة رح يكون؟ يعني شو الشيء اللي الله رح يخلفني إياه بعد أبو سلمة؟ مال أبو سلمة أفضل، جاه أبو سلمة أفضل، زوج أبو سلمة أفضل، مال أبو سلمة أفضل. بتقول: ومن خير من أبي سلمة؟ مين في هالدنيا بده يكون خير من زوج الحبيب أبو سلمة؟ لكن رغم هذا، ولأنها مؤمنة بالله ومصدقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، توجهت إلى الله ونطقت بالدعاء بيقين. هذا اللي إحنا بنحتاجه، ما نجرب ربنا، لا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فشو بتقول؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وانتظرت عوض الكريم. إجا العوض. هل رجع أبو سلمة؟ لا. هل إجاها مال؟ لا. إجاها عوض. لو هي بدها تحلم، امرأة كبيرة في السن وعندها بنات وأرملة، لو بدها تحلم بأوسع أحلامها ما رح تحلم بالشيء اللي إجاها. إجا وتقدم لخطبتها خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقدم لها أعظم إنسان وطأت قدماه الأرض، سيد الوجود وإمام كل موجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خطبها وتزوجها فصارت أما للمؤمنين، وصارت زوجة لسيد المرسلين، وصارت أمي وأم اللي بيسمعني من المسلمين، ونالت شرف الدنيا والآخرة. ليش؟ لأنها علقت قلبها بالله وأيقنت أن الله تعالى سيخلفها خير من أبي سلمة اللي كان بيمثل أبو سلمة الوجود كله، لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كل شيء. كيف تقرأ رسائل الفقد والعوض من الله؟ اللي بيتأمل هاي القصة سبحان الله بيدرك إنه في قاعدة إلهية عظيمة، إنه ربنا سبحانه وتعالى لن يأخذ منك ليحرمك أبدا. الله ما أخذ منك شيء في حياتك عشان يحرمك، لكنه أخذ منك حتى يعطيك. إحنا بحياتنا اليومية نبتلى، بتلاقي شاب كان متأمل في وظيفة وفقدها. اليوم كثير من الشباب مثلا مع انتهاء الموسم الدراسي انتهت عقودهم وبلش يبحث عن وظيفة، خليه يحكي هذا الدعاء. طالب كان بيسعى لمنحة، بده يكمل ماجستير أو يكمل دكتوراه،
ما زبطت معه، خليه يحكي هذا الدعاء. شخص انتهت علاقته بصديق أو شريك انتهت علاقته بشريكة حياته، وكان بفكر إنه هاي حبيبته والدنيا مش راح تستمر بعده، خليه يحكي هذا الدعاء. إحنا أحيانا بلحظة الصدمة هاي اللي بتصير اللي الفقد بنبكي أشبه ما نكون بطفل أبوه أخذ منه قطعة حلوة فيها سكر وممكن تأذيه وتأذي لسانه وتأذي أسنانه، وما بيعرف إنه الأب بعد ما يأخذ هاي الحلوة الصغيرة بده يطعميها عسل. هذا ولله المثل الأعلى. اليأس اللي بيصيب الإنسان لما يصير عنده فقد بينبع من نظرة الإنسان المحدودة، لأنه إحنا كبشر ننظر بس إلى الشيء المفقود، لكن المولى الحكيم سبحانه وتعالى ينظر إلى مصلحة الإنسان الكلية. فنظرتك للأشياء وللفقد وللعوض مش مثل نظرة الله سبحانه وتعالى. نعم ممكن تنسد في وجهك باب وظيفة، هذا الله ينظر إليها بالكلية، لكن أنت لو نظرت ولو مشى ما تريد يمكن تدمرت بيئتك، تدمرت نفسيتك، راح دينك، وما بتعرف ربنا سبحانه وتعالى شو مخبي لك من أبواب. ممكن بنتي تأخر زواجها أو تفشل خطبتها، اعرفي إنه ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك شقاء محقق، وادخر لك إن شاء الله عوض بصون قلبك وبصون قدرك وبصون قيمتك. وخلونا دائما نكرر هذا الدعاء. والعوض الجميل من الله ليس صدفة، لكنه هذا وعد إلهي. كل فقد له عوض جميل من الله بشرطين. الشرط الأول التسليم المطلق، إنا لله وإنا إليه راجعون، تسليم مطلق ويقين بأن القادم أفضل. لما تحكي واخلف لي خيرا منها وإنت متأكد إنه ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يخلفك، ما تجرب ربنا وما تقول يا الله طب كيف ربنا بدي حلها، ربك بحلها، أنت ما عليك، أنت توجه إلى الله. فإذا اجتمع هذول الشرطين التسليم مع اليقين بأن الله قادر، والله ربنا سبحانه وتعالى راح يدهشك بعطائه. وكم من مرة فقدت شيء بحكمة الله بعدين قلت الحمد لله إنه ربنا ما يسره، كم مرة. أحيانا نفقد أشياء غالية جدا بس ما بنشوف العوض فورا. ليش؟ هذا سؤال ممكن يطرحه البعض، لأنه العوض الإلهي ما بيخضع لرغبتي ورغبتك، بيخضع لحكمة وإله توقيت. الحكمة مش دائما في الاستعجال، إحنا دائما بدنا العوض الآن، يلا فقدت شيء بدي ربي يعوضني الآن. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا وبيعوضنا في الوقت الذي يراه سبحانه وتعالى بحكمته إنه أنا مستعد لاستقباله، وإنه أنا مستعد للانتفاع به، وإنه فعلا يكون عوض، مش عوض بالصورة ولكنه في الجوهر فقد. لا، فربنا سبحانه وتعالى بحكمته يعلم ما يصلح لعباده. أحيانا مش دائما العوض مال، ممكن تفقد مال لكن ربنا يعوضك بصحة، ممكن تفقد وظيفة لكن ربنا يعوضك بسكينة بال ورضا. والله في ناس بيقول لك أنا اشتغلت في مكان بألف دينار، المكان اللي كنت أشتغل قبله بسبعمية وستمية إنه أحسن لي وبركة المال أكثر. هاي العوض، هاي العوض. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لك العوض ليوم أنت أحوج ما تكون إله. والله العظيم لو فتح لنا باب الغيب ما اخترنا عوض في الدنيا، بل أجلنا كل عوض بدل كسر وحاجة ومرارة عشناها في الدنيا لن أجلها للآخرة. ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال، النبي يصف الحال، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أحيانا العوض ربنا سبحانه وتعالى بأخره بيقول لك عبدي بتتذكر يوم سلبت منك كذا وأخذت منك كذا وانغصيت وانهميت وانغميت على كذا، لكن ما كان منك إلا الرضا والتسليم، وقلت يا ربي لك الحمد، لا وظيفة لا بيت لا سيارة لا شغلة مرتبة أقعد فيها لا، لكن مع ذلك كله، مع كل هاي الفقودات وأنواع الفقد اللي عشتها كنت دايما صابر وراضي. هذا ما بيروع عند الله، لا، لأنه إلك نصيب، إلك نصيب عند الله. إذا صبرت وتوجهت وصدقت ربنا سبحانه وتعالى قد يعوضك في الدنيا بحكمته أو يدخر العوض ليوم القيامة. وإذا ادخر العوض ليوم القيامة
لما يكشف عن الإنسان بيقول يا رب الحمد لله إنك ادخرت هذا العوض ليوم القيامة. ودير بالك ما في دعاء ولا توجه بروح صفر، إن الله يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا، لا، ربنا إما يعجل الإجابة أو يؤجل الإجابة أو يدخرها إلى يوم القيامة. طيب، في ظل هذه الظروف والملابسات أنا كيف أشعر بالرضا؟ في شغلة مهمة لازم نعرفها، إنه الحزن لا ينافي الرضا. النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه وشو قال؟ إن العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. هيك بدك تتعامل مع الفقد دائما. الرضا مش إنك تضحك والمصيبة تكون في عزها والمصيبة واقعة، لا، الرضا إنك ماشي تحزن وتبكي لكن لسانك وقلبك كيف حالهم؟ لسانك لا ينطق إلا بما يرضي الله وقلبك لا يعترض على قضائه. فالخطوة الأولى عشان تعرف إنك عايش بمقام الرضا، شو تقول؟ لا تقول ليش أنا يا رب؟ ليش؟ بل تستبدل بسؤال مهم جدا، ماذا تريد مني أن أتعلم من هذا الابتلاء يا مولاي؟ ربي أنت ابتليتني حتى توصلني إليك وحتى تذكرني فيك وحتى تعرفني أنه هاي الدنيا فانية وأن الموعد لقاك لتجزيني على ما صبرت. تدور على الحكمة من الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك فيك. متى ما توقفنا عن معاتبة الأقدار بدأنا نرى تباشير العوض. وما عند الله خير وأبقى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
3: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأعمالنا وأفعالنا، فبارك لنا اللهم فيها واحفظها وأنعم علينا بكرمك يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة في نهاية هذا الأسبوع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويفعلونه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحاً.

أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات والتحقيقات الصحفية وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري. يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين على جميع الأجهزة والتي تبث فيها كل البرامج وعبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي واليوتيوب. كل الصباحات دائما بكم، وأجمل هذه الصباحات صباح الخميس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل صباحنا هذا حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو
1: يا رب،
0: واشرح صدورنا ويسر أمورنا
1: يا رب،
0: واغفر ذنوبنا وارزقنا رزقا طيبا واسعا. اللهم اجعل هذا اليوم فاتحة فرح وخاتمة كل هم وشفاء لكل مريض وفرجا لكل مهموم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء، وجزاك الله عنا وعن المستمعين والمشاهدين خير الجزاء. والله
2: ومحلى رجبيت.

0: أسعد الله صباحك أبو محمد الغالي،
1: هلا والله.
0: ربي يعطيك حتى يرضيك
1: سلمك
0: ويخلي لك والدك يا رب،
1: ويخلي
0: لك محمد
1: وإياكم
0: يا
1: رب يا رب.
0: سعد صباحك
2: أسعد الله الصباح الأستاذ عامر لك ولجمهورك الكريم.
1: هلا يا سيدي.
2: والكادر المحترم عندك بالاستديو سامر عليها، بصبح عليكم وأتمنى لكم نهاية الأسبوع سعيد.
1: يلا حييك يلا حييك يلا حي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بالخير أخوي عامر، انت طاقم عملك الرائع، جميع مستمعينك الطيبين ان شاء الله يا رب نهاية اسبوع سعيدة
1: علينا
3: للجميع تتحقق فيها كل الأمانة
1: يا رب.
3: بطلب منك من مستمعينك الكرام الدعوة لابن عامر، اليوم اول امتحان لغة عربية جيل 2009، يا رب يا الله لا يضيع لهم تعب طلاب التوجيهي
1: يا رب.
3: الله يا أخوي عامر توتر الله وحده اللي بعلم فيه. الله يسعد صباح الجميع ونكسب الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صلي وسلم على رسول الله بير. إن شاء الله يا أخوي عبد الفتاح، الله الله هيك بفرحك بعامر يا رب العالمين، وأجل الله أن يكون عامرا لك في الدنيا والآخرة. يا الله.

0: صباح الخير ابو محمد، الله يسعد صباحك.
1: صباح الورد سيدي،
0: صباح الجميع، صباح طاقم البرنامج، صباح الشعب العظيم.
1: الله يسعد صباح
0: الوطن
1: الجميل.
0: الله يسعد اجمل ما في الصباح الوطن الجميل.
1: اي والله
0: الله يسعد صباح
1: صباحك، طول عمرك ويحفظك.
2: الخير ابو محمد عابر جوب المحترم.
1: هلا يا سيدي،
2: صباح الخير يقول لك لجميع المستمعين الطيبين. يا ابو محمد، اليوم ترى يوم الخميس،
1: ايوه،
2: وامتحان توجيهي.
1: أيوة.
2: للشباب الجدد، هذا سنه اولى توجيه، سنه اولى بيقولون
1: اول ثانوي. الله يوفقهم.
2: الكتاكيت يا الكتاكيت يا ابو محمد، بدنا كم دعاء لهم
1: يا رب.
2: الله ييسر امرهم،
1: الله ييسر امرهم،
2: ثبت علمهم ان شاء الله. وبدناش نكد وشكاوي، والله بكفي الواحد.
1: ايوه هي
2: ابشر، وبنكد عليه وزاره التربيه والتعليم.
1: لا لا لا، هي يوم الخميس، يوم الخميس كويس، يوم الخميس كويس. والله امبارح بتفرج على التلفون حفلات التخرج، الله لا يخسر نظام، خلي له انا 3000 ليره، هال 2000 ليره خلي له الولد. تدريش يا زلمه الشيك صايره كمان حفلات التخرج، يعني ما بعرف شي نوع من انواع المباهاة صايره. اجوز ويلو ماخذ نوبل، الفرحه موجوده، بس يعني في ناس اصبحت، يعني انا صرت احس انه فيها نوع من انواع المباهاة. مش المباهاة بشهاده الولد، لا لا لا، انسى مشاهدة الورد حطها على جنب هاي. بس يعني كثير في ناس زادتها بحفلات التخرج، عن جد زادوها كثير. انتوا شايفين وضح الناس يا زلمة، الله يبارك لهم والله يفرحهم، والله شو ما بدهم يعملوا يا رب. واحد بطل يقدر يحكي شيء والله العظيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحك عامر بيك وعلى مستمعينك
1: على بالمحترم
0: وعلى كادر عين. وفي بداية يعني أتمنى عطلة نهاية أسبوع جميلة لك ولمستمعينك.
1: يا رب يا رب.
0: وأنت من عدة أيام بدأت تطرح قضايا يعني مجتمعية
1: صحيح
0: المجتمع
1: صحيح
0: وقضايا حساسة
1: صحيح.
0: فخطر في بالي حقيقة عن موضوع التسامح. لماذا تراجع مستوى التسامح في الأردن؟ لماذا تراجع مستوى الثقة بين الناس؟
1: ليش قلوبنا مليانة؟
0: وهل التسامح مطلوب في كل المواقف؟ وهل التسامح وخاصة بين أفراد العائلة والأخوة مطلوب لنبذ الكره والفرقة بين العائلة؟ يعني من خلال برنامجك نود يعني نطرح هذا الموضوع
1: بارك الله
0: لعلها تعمل فائدة ونخرج بمجتمع
1: والله
0: آمن
1: صحيح
0: كله ثقة وكله محبة بمشيئة الله.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك الله يجزيك الخير. بالعكس أقول لك هو نوع من أنواع التذكير إنه العفو عند المقدرة وإنه التسامح كويس. وإذا كان بينك خلاف بينك وبين أخوك أعلن هزيمتك. قول أنا الخسرة أعلن هزيمتك. يسعد صباحك يا مهند الرباب بعمن الخبر.
2: الله يسعد صباحك
1: وصباحك يا رب
2: ويحييك
1: طول عمرك
2: مجتمعين. يا رب تكون عطلة سعيدة
1: يا رب يا رب
2: سعيدة علينا وعليك يا الله
1: يا رب
2: الله يا رب
1: يا رب يا رب على الجميع يا حي الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية أخوي عامر أنت وجميع الكادر المحترمين جميع المستمعين. اللهم يا الله في هذا الصباح اجعل صباحنا خير وأيامنا خير وجميع أمورنا خير يا رب,
1: يا رب
3: العالمين
1: يا رب يا رب يا رب يا رب خيو يا رب.
4: صباح الخير أبو محمد.
1: صباح الورد.
4: الله يسعد صباحك يا رب.
1: علي سيدي
4: مع صباح هذا اليوم يا رب بندي لها الطلاب الله يا رب يفتحها عليهم ويوفقهم
1: يا رب
4: ويسر أمورهم
1: يا رب.
4: حفلات التخريج احنا مش مشكلة خليهم يعملوا حفلات تخريج
1: أيوة.
4: لكن الموضة اللي طالعة جديدة
1: شو هي
4: يا أخو الروضات قال اللي بتخرجوا من الروضة بتطلع من الروضة وتلاقي هالأهل عاملين زفة وطلعين الولد ملبسين طاقية
1: ما هو
4: وفشوه خرج معاه بكالوريوس
1: يعني بقول لك هاي أول فرحة أنت مش شون مش مشكلة إنه طفل صغير هذا بده يفرح بس قومك اللي بحطه على الشباك بصير يزمر هي نوع من أنواع الفرحة ترى عشان الولد هيك يعني تعطيه دعمة معنوية إنه يابا المدرسة كويسة وشد حالك يعني من هذا القبيل. الله يوفقهم الله يوفقهم الله يوفق الجميع يا رب والله يا رب ينجح طلاب التوجيه. يعني عن جد التوجيه بالأردن أزمة مجتمعية لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: صباح الخير أستاذ عامر.
1: الله يسعد صباحك يا سيدي.
0: يا رب ننجح طلاب التوجيه.
1: يا رب
0: الله نجحها ونجح طلاب التوجيه.
1: يا رب لا حول ولا قوة. الله الأهل هم اللي بيمتحنوا بتحس يا زلمة. لا حول ولا قوة. يلا عشان واحد يعرف لما كانوا الحجاج ها الله يرحمه حسين يقول لك اقرا يابا اقرا يابا اقرا اف ها طلع مسكين الله يرحمه طلع شايل هم بالتوجيه اكثر منك امي الله يا ربي طيب والله امهاتك جميعا طاعه ربنا يا الله
2: اقبل علي الغالي معك العمر يهنالي يا بعد راسي
1: واحسن شيء لما تصير تقولوا قولوا مش بدكم جه خلص تركوني اذا كنت والله ما بتقرب شلن صح تشرح زين أيام التوجيه بس يفوت يفتح عليك الغرفة تلاقيك غافي تقول لك نايم تقول لا لا لا شو نايم بس هسع خفيت
3: صباح الخير
1: صباح الورد
3: هلا يا سيدي صباح عامر الرجوب
1: سعد صباحك
3: أسعد الله صباحكم
1: صباحك بكل خير ومحبة
3: الله يا رب ما يضيع تعب ولا طالب توجيه
1: يا رب
3: كل واحد تعب واجتهد
1: يا رب
3: انه ياخذ اللي بتمناه واللي طالبه من ربنا
1: يا رب
3: أسعد الله صباحكم
1: سعد صباحك يا سيدي اي والله بكل خير ومحبة يا رب العالمين

0: اليوم الشباب مش عارف تشغل بلا عمر. ها يا عمي الدينامو، يلا سلامات
1: سلامات.
0: ماله هو مرض بشو يا محمد؟ هذيك المرة تسمم مرة، اي ماله كمان تسمم قد ما ذوك واحد قاعد بيريحك.

0: ابو شوق اللي تعجب بقول لك اليوم المزاج صفر على الشمال. يعني ابو شوق امبارح كان صفر مش على الشمال ولا على اليمين، بعد كان بالنص قول. ها يلا حييك يا ابو شوق، وكل الله يا زلمه، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب. ايوه
1: اغيبك يا في وارجع واتفنن،
0: توكل على الله كفايه يا ابو شوق.

بقول لك صباح الخير. أنا عمر بدران. امبارح تستأجر بدلة عروس لبنت أخوي، أقسم بالله أقل بدلة إيجارها 1200 دينار. الله أكبر. طبعا هاي ساعتين ها

0: لسرعتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن مستقبلك قيادتك زيكر
3: الآن بلا عصر لهشم اللعب
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: سعد الله وصباحكم. جاتنا رسالة شو بتقول؟ في ناس بتقيس علاقتها بالناس بعدد الزيارات. بالأردن بتقيس بنوع المكالمات مثلا، يعني أول ما بريني التلفون قبل ما ترد بتعرف تقريبا شو نوع المكالمة. في مكالمة بس تشوف التلفون تخليك تبتسم، وفي مكالمة أول ما تشوف الاسم بتقول شو بده هذا. هاي واحد. اثنين، في مكالمة بتكون مدتها 3 ثواني، تبدأ بوينك بتقوله بالدار، بقولك طيب تسكر الخط، لو بعث رسالة سله. في مكالمة بتبلش معك دقيقة، طبعا هاي بتخلص بعد ساعة، بس دقيقة بدي احكي معك، راحت ساعة وانت بتضلك اخر ربع ساعة شو بتقوله؟ صحيح والله، معك حق، صحيح بدك تخلص. في مكالمات إلها مقدمات مرعبة، برن عليه بقولك اسمع ترى بدي أقولك كلمتين لا تخاف، إذا قال لك هاي كلمتين ترى اسمع بدي أقولك هالشغلة لا تخاف، خاف فكك من السؤال هاي كلها. في مكالمة الفضولي، هذا ولا عنده موضوع بس بده يعرف أنت وين مع مين شو بتعمل شو السوالف صار بيناتك، وإذا قلت له مشغول بقولك طيب شو شغلك. وفي واحد برن عليك أول مرة بتكون مجتمع، ثاني مرة باجتماع، ثالث مرة بتقول أخيه في شيء أنا والله إلا باجتماع سامحني لأني مرضت شري، بيعطيك المصطلح المخيف دريت، شايفين دريت هاي ترى ولا فيها شيء، صار شلافي بالحارة وبدو نقول لك إياها. في مكالمات الأهل، ماشي أمك بتقول لك وين، بتقولها بالطريق ولا تقول أقدر بالك، لكن تأخرت العشر دقائق بترجع بقولك زم وين صرت، بصير تبعث لها انت ايش واتساب، فبتفتح وانه فوق قاعد بتكتب مبين تكتب، بتقعد دقيقة اخر بتقول لك مرحبا انت رن مباشرة. في مكالمة للمستحيل يحكي سبب اتصاله من اول دقيقة، بعد شلونك شلون هالولاد كيف صحتك كيف الدنيا ان شاء الله الامور ماشية، اخش بقولك اصح صاحب الله بالله والله العظيم اني نسيت والله تحول لي 20 ليرة، هي كل السلافة على حول لي 20 ليرة. يعني ما بعرف اذا في انواع مكالمات ثانية، أسع قصة صباح الخير مع وردة، جمعة مباركة مع سورة مسجد، حطونا جنبهم. بس حتى لو يتم انتقادها ماشي يا أخي، يكفي أنه هذا الزلمة متذكرك الصبح ومتذكرك كل جمعة، مزبوط. مرة بقوله واحد أني بدي أخفف عنه، هالك الشباب رسائل، فبقول إذن بكفي أنه هذا الزلمة متذكرك وبفوت عليكم اسم وببعث لكم، قال لي لا لا لا مجموعة وقال يا زلمة متدافع عنك، قال لي لا تدافعش عني الحق علي اللي ببعث لهم. فواحد من الشباب قال اهون خلاص الزلمة هيو زعله مش راح يبعث لنا، المساء بعث لهم مساء الخير والورد وحاط لهم فنجان قهوة، الله المستعاني والله. وقل لك في مكالمة هذا معروف بالحارة، إذا رن عليك يعني تلفونه تعرف مين مات راح.
1: صباحك أبو محمد، أنت والكادر الإذاعة المميز،

0: ثاني يسكر خطه وانتهت المغرب بالنسبه له وانت قدام الشباب تكمل. الله يرضى عليك يا حاج، الله يوفقك. خلاص انا شوف بالله عليك ما صارت معك.
1: بقول لك في تلفون ببلش بس حاب ارد لك خبر. ها بس بقول لك هي الفكره انه تاخذ الموضوع انت وتبلش انت.
2: ابو رجوب
1: سيدي
2: صباحك يا رب.
1: صباحك.
2: في مكالمات الحب نسيتها.
1: يا اخي داخلك لو ايش بحجي شوي شوي. الو والله لو ايش ابراهيم. يا ابراهيم.
3: نعم نعم.
1: والله تغيرت علينا يا ابراهيم
3: يا حبيبي. والله زاد المحبه والله ذكي. يعني شو بدنا نعمل؟
1: شلونك يا ابراهيم؟
3: زايده
1: الحمد لله يا ابراهيم. الحمد لله يا اخوي.
3: حياكم الله حياكم الله. مين معي؟
1: مين ابراهيم؟ مش انت الران عليه ولا الران عليك؟
3: انا عليكم.
1: تفضل سيدي. انا عامر جوب. سيدي انت من الناس كلها بتسمعك.
3: السلام عليكم. الله يعطيكم الف
1: عافيه. يلا يلا يعافيك وطول عمرك يا عم ابراهيم.
3: عم عامر لو سمحت بدي احكي معك تليفون تحت الهواء.
1: حاضر يا
3: عم. عندك وحاب اني احكي معك.
1: سلام
3: للجميع ويوم مبارك.
1: يسعد صباحك.
3: الله يعطينا اليوم. الله اللهم تجعل اليوم مبارك
1: يا رب. يا رب يا رب.
3: تحياتي لك. بدي منك.
1: حاضر حاضر حاضر حاضر يا عمي. تكرم تدلل تدلل تدلل. عمر جوب الحمد لله على السلامة.
4: محمد الغالي صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير لكل الأردن. صباح الخير.
1: سعد صباح
4: للكادر الفني الجميل. في مكالمة اللي هي مكالمة الواتساب اللي هي أمك الله يخلي لك إياها أو أمي وأم الجميع.
1: آمين.
4: بتبعث مسج
1: أيوة
4: على الواتساب فانت ما بتشوفه او ما بتلحق تشوفه. بتتفاجئ انه في مكالمة واتساب تأكيد يعني
1: انه رد
4: انا بعت لك مسج.
1: ايوه صحيح صحيح
5: يا ابو برجوب. كل المكالمات تهون.
1: ايوه
5: ولا مكالمة. شو نسوي غدا؟
1: هاي يومية
5: طبعا. شو نسوي غدا؟ شو جاي عبالك؟ مقلوبة. لا لا لا ايش ثاني طبعا. بتقعد 300 سنة ضوئية وانت بس نسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا واخر اشي بتكون مش عارف. خلص شوف اللي بدك اياه وبعدين.
1: ما هو ما هاي الها تكتيك. ما هو سامحني هاي الها تكتيك كمان يا اخوان. انت اول اسبوع قولها البتشي اطبخي. قولها شو اطبخ؟ قولها البتشي. شو ما طبخت اكل. شو ما طبخت ماشي. بس تسولف والله ما عمري طبخ طبخ الا اعترض عليها. الاسبوع اللي بعديه بقولك شو بدنا ناكل. قول اعطيني خيارات شوي شوي. استخدم سياسة الحكومة بالشرائح وبالتدرج.
6: عامر احسن شي واحد بحكي لك.
1: ايوة
6: وين انت بتحكي له نايم؟ يقول لك ليش نايم؟
4: ابو رجوب الله صباحك بالخير.
1: صباحك رب.
4: شو بالنسبة للمكالمة اللي بتبلش ب بالله بدي اميل عليك.
1: أميل عليك
4: يعني
1: راح
4: مرة أكثر مرة صارت معي. بالله بدي أميل عليك. قلت له شو فكرني حياتي يا أخي.
7: أحلى صباح لأبو رجوب من ألمانيا معلم. الشمس هيك حلوة وبتجنن عنا وأحلى صباح وأحلى تحية.
1: يسعد صباحك. يسعد
7: بس
1: صباح.
7: كمان أبو رجوب لا تنسى في مكالمة هذا صاحب العمل هذا. إذا برن عليك اعرف أنك مسوي مصيبة على
1: الصحيات.
7: هذا صحيح. اللي بنقزك بخوفك.
1: صحيح. بس بينه وبينك يعني تبعت دميل عليك يا حبيبي. لا في يعني واحد شو كاتب بقولك مش بس يميل عليك بقولك ببلش يزن من داري مال هالناس. يا زلم والله الواحد لو ما هو بحاجة يا رجل يا أقول لك يا ريت كل هالناس مثلك يا أحمد. يزن مالك شوف يقولوا يا رجل يا رجل ولو ولو الناس انقطعت من بعض. يزن ما أقول لك يا أحمد أقسم بالله العظيم يا ريت الناس كلها مثلك. عادك أنت شو إيه دور زن مالك دور. يزن برن عارف الآن بقول له يزن بتعشر ليرات بقول لك بديش إياهن. بصير انت تترجاه تعطيه. عرفت؟ لا يزم والله غير تاخذهن. بقولك لا يزم ما بديش والله الواحد تاب. تقول لا والله تعطيه انت بس بس سكر المكالمه. هو بضحك انت شو بتقول مسكين. اخر حلقه مين بيطلع المسكين؟ عمر عبد الرؤوف. عمر لو ايش دومت لو ايش دومت لو ايش اجيت يا عمر اذا مريض لو ايش اجيت.
8: صباح الخير اخ عامر. صباح الخير صباحك وصباح الجميع.

0: آه في عندك هسه ملاحظة،
1: ها
0: بتلاقي واحد شو بسوي؟
1: ايوه
0: بكون شايفك قانصك من بعيد،
1: برن
0: أول كلمة بعطيك إياها وينك؟
1: ايوه
0: ببعث لك وينك، تسكت انت دقيقتين ثلاث، اذا شمطك كمان واحدة وينك معناته شايفك، بدي يتأكد انك تعطيه الاحداثيات صح ولا بدك تكذب عليه.
1: يا عين
0: اذا
1: عليك
0: كذبت عليه يا ويلك، واذا اعطيت له احداثيات صح وش يقولك؟ معنى هيني شايف. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. معناته وينك الثانية يصير لفلف حالك. جمال صباح الخير يا جمال.
2: صباح الخير استاذ عمر.
1: هلا يا سيد، الله يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك،
1: طول عمرك، صبحك وربحك.
2: الله يسعدك يا رب. والله بخصوص البرنامج بدنا نشارك فيه يا اخوي.
1: امرني امرني يا سيد.
2: ما يمر عليك ظالم. في عندنا صديق كل يوم انا بخلص دوام الساعة 2 الظهر، تمام؟
1: كويس.
2: امرني. فلما اجي نطلع مع بعض انا وياه، برن علي يجي يمر ياخذني من دوامي مشان اطلع انا وياه، فلما انا ارن عليه بحكي له وين انت؟ بحكي له مثلا هيني خمس دقائق بكون عندك، بلطعني مثلا من الساعة 2 بظل الساعة 3 2 3 ونص، تيجي بحكي له خمس دقائق وعشر دقائق.
1: هذا بخلص دوامه على 3 يا جمال، جمال بخلص دوامه على 3.
2: لا انا بخلص دوامي الساعة 2،
1: هو
2: دوام على الساعة 1 ونص.
1: هو طب وين بكون هذا على 1 ونص؟
2: ما بعرف.
1: متجوز
2: بالصويلح وانا وين؟ انا بتلاقيني يا مرج الحمام مثلا.
1: اسمعني جمال، متجوز هو صاحبك؟
2: متجوز.
1: سهله، قول له مره ثانيه تتاخر برن على دارك، بقول لهم جمال صار اليوم ما شفتوش وين راح.
2: مو المشكله اسمه مهند المستريحي، دائما عارف دائما بلاطيني بيطلعني فوق الثلاث.
1: الله يا مهند، يا مهند يرحم ابوك يا مهند.
2: ادعيش
1: طول عمرك، طول عمرك يا جماعه، الله يسعد صباحك.
3: جميع الله خميس مبارك يا رب.
1: يا رب يا رب.
3: ابو محمد سؤال.
1: هلا سيدي.
3: سيدي هسه احنا ما اختلفناش في المكالمات هاي الدقيقه والدقيقتين الناس. انا عندي مشكله مع هذول الناس.
1: ايوه
3: اللي مسجاتهم زي مسجات حماتي.
1: كيف؟
3: ورد بضوي وبطفي، ورد بلاستيك، حمامي بسبح، مشكلة بلاستيك. يا أخي صورة ببلاش خليه ورد طبيعي، بس ما بعرف شو المغزى إن يكون ورد بلاستيك حتى يعني
1: عشان
3: على التليفون.
1: عشان إذا قد بعثوها كثير ضلها ذهبته ما تذبل.
4: صباح الخير أحمد. أو في التليفون يقول لك يا اخوي انخاك ولا انخا الذيب؟
1: يا حبيبي يا حبيبي.
4: يقول لا والله الذيب اسرع
1: اسرع. اسمع.
5: الله يسعد صباحك برجوك. صباح المستمعين يا رب. لا احلى ايش اللي برن عليك تمضيها ضحك انت وياه. تفرط ضحك بالمكالمه.
1: ايوه.
5: بالنهايه بقول لك معك 10 ليرات لا تشوف.
1: ابا فؤاد، فؤاد شو بقول لك؟ عندك كمان اللي بنسى يسكر الخط. حلو؟ بمعطك بسبه. مشكلة مش شلون، مش قول لهم اسمعوا شو قلت ولا اذا مش عليه حتى قد اسمع البست.
6: رجوب الله يسعد صباحك.
1: الصباح
6: طبخ وما طبخ.
1: ايوه.
6: اول يوم تقول لك شو نطبخ، بتقول له اطبخ كذا.
1: ايوه.
6: ثاني يوم اطبخ اللي بدك اياه، بتيجي بتاكل. ثالث يوم
1: ايوه
6: شو بدنا نطبخ؟ والله ما بدري شو بدنا نطبخ. اطبخ اللي بدك اياه. ترن عليك بعد ساعة بتقول لك والله اني ما طبخت، والله ماني عارف شو بدي اعمل. فانت لحالك لازم تفهم بدك تجيب اكل جاهز.
1: الخميس اكل جاهز قوله واحد، اليوم يوم الشاورما والبروستد العالمي اليوم.
4: يا ابو محمد مكالمات المغتربين يا سيدي.
1: اها.
4: بيرجعك بيجي ساعه بده يعرف كل اخبار البلد. يا اخي ليش المغتربين بس يسافروا بصيروا يموتوا على الحكي
1: يا ابو؟ يا اخي بيحنوا بيحنوا بيحنوا بيحنوا، عرفت؟ بيحنوا.
7: اسعد الله صباحكم.
1: صباح
7: الخير ابو رجوب.
1: صبحك.
7: في كمان من المنتجات اللي بتنقز شوي لما حدا يبعث لك فاضي، هو انت ما بتعرف تقول له ويدبسك بشغله ولا تقول له لا ويروح عليك مشوار. انا والله هاي المنتجات بتنقزني، فصرت اجاوب ليه من قبل ما اجاوب.
1: يا سلام.
7: فاضيه انه ليه؟
1: يا سلام يا سلام.
8: صباح الخير يا محمد. كله كوم، واللي بحطك مكالمة جماعية مع 3-4 كوم، وهذا بيحكي وهذا بيسولف وهذا بصر شو،
1: وانت بتشتغل
8: شو القصة؟ هذا انسى موضوعه.
1: لا لا، المشكلة بتكون انت بتشتغل ولا فاهم شيء، بقول لك صباحك بس من مين واحد بقول لك مين زي ابوي؟ ابوي ما بقول مع السلامه، مع السلامه ما في، دغري بسكر الخط زي اخوي احمد، مع السلامه ما عنده.
0: الله يسعد صباحك يا اخ عامر. في نوع ثاني كمان غير بقول لك وينك وبقول صح. في نوع ثاني، هذا اللي بيسوي كل ذنوب الدنيا طول ايام الاسبوع.
1: ايوه
0: يعني شيطان وماشي.
1: ايوه
0: وبيجيك يوم الجمعه الصبح قال بدي لك جمعه مباركه. يا زلمة ما انت ما خليتش ذنب على الكرة الأرضية اللي عملته طول السنة، جات ودي لي الجمعة جمعة مباركة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. اضحك ترى العمر تحصيل حاصل. إبراهيم، هلا يا إبراهيم،
9: كيف حالك؟ شلونك؟
1: ربي يسلمك يحفظك
9: يا رب، يا رب يحفظ الوطن القادم، الوطن
1: يا رب، يا رب،
9: الأمنية يا رب،
1: يا رب، يا رب،
9: الجنب البلد، البلاد كل شيء.
1: آمين.
9: يا سيدي جاب شو برجوب؟
1: سيدي
9: كيف على ضحكتك.
1: يلا يسعدك يا إبراهيم.
9: يا أخوي ضحكة بالله.
1: حاضر حاضر يا إبراهيم. الله يكرم.
9: والله إن الواحد هيك بتنعنش.
1: اضحك يا إبراهيم العمر تحصيل حاصل يا زلمة.
10: صباح الخير، كيفك أستاذ عامر؟
1: يا هلا يا هلا.
10: صباح الخير لجميع المستمعين. لا وأحلى شيء كمان لما حدا يبعث لك مسج.
1: أيوة.
10: يجي يحكي لك صباح الخير أو مساء الخير.
1: آه.
10: ويغيب أو يحكي لك هاي ويغيب.
1: أيوة.
10: يغيب له ربع ساعة. طب أنت بتستنى فيه يبعث لك مسج تاني يحكي لك شو بده، وأنت بتضلك ناطر شو بده، شو أبعث له ولا ما أبعث له،
1: صحيح؟
10: أشوف شو بده ولا ما أشوف شو بده.
1: هذا استوديو تحليلي ستات،
11: شو المشكلة؟
1: هذا اسمه استوديو تحليلي، بمعنى أجا أحمد طراوني بعث لي رسالة، قلت أسا بفتحها، فتحت المسج إنه شاطبها. تقعد بينك وبين عالك بتعمل استوديو تحليلي، شو بده، شو بعث؟ ترى هو بعث رسالة بالغلط. في ناس قد ما هم فضوليين بنزلوا تطبيق اللي برجع الرسائل المحذوفة. طب لو ايش؟
11: شلون المشكلة؟ المشكلة اذا واحد رن عليك انت بتكيش ترد عليه.
1: ايوه.
11: وانه قال يلاقى اخوك يحكي له والله رن لي على فلان. بدي احكمه.
1: صحيح.
11: انه اخوه قال انه ملبسك له.
1: صحيح. يا باي ما كثر هيك.
12: الله يسعد صباحك محمد، صباح الجميع.
1: صباح الورد.
12: كل المكالمات بتهون ولا اللي برن عليك تليفون. صار لك سنة ما انت حاكي معاه.
1: ايوه.
12: والله بلاقي معاك 3-4 آلاف دين. يا رجل والله العظيم اني انا بستحي اطلبها من ربنا في قيام الليل.
1: لا والله في ناس بتقوي قلبها صادقه. لعلمك ترى مكالمات الشباب اذا بتاخذها تحصيل حاصل بين الشباب والبنات على الفاضي احنا الكلام اتصالتنا والعظيم. يا نستعين ترفع تلفون عبدك وينك يا بابا؟ لك انا اقول له طيب يلا الله وفقك، خلصت المكالمه. بعدين تقول ابوي ليش بعث لي زم خسر دقيقه. ام حسان صباح الخير يا ام حسان.
13: لا يا اخوي انت الصباح.
1: شلونك يا ام حسان؟
13: تصبح ولادك مشتاقه. اسمع يا اخوي. يا باي ما احلى الصدق.
1: ايوه
13: انسان.
1: ايوه
13: طلعت على المركز الصحي قبل يومين ثلاثة.
1: ايوه
13: فحوصات دارنا عند المركز الصحي.
1: ايوه
13: والله انا قاعد ما شفت هالتلفون اللي اجى ولا بقول لابني وينك يما. قلت له والله يما بالمركز الصحي. قال اجاني مسج انه موعدك اليوم.
1: يا سلام. يا سلام.
13: طول عمر التكنولوجيا.
1: طول
13: عمر اللي اخترع. لو اني كذبت بمحل ثاني.
1: لا انت اسمعي بمشي لك اياها. بمشيها بمشيها بمشيها ابنك بمشيها.
13: لا اسمع انا جوزي 30 سنه وهو مقعد. اعطيت الثقه لاولادي وهم اعطوني الثقه فيا.
1: صحيح.
13: اكون عند جارتي اقول يما والله يا ام محمد سلمي عليه مشان يعرف اني انا عندكم.
1: يا سلام.
13: ما اشعر اني انا كذبت يوما ما محل ثاني.
1: يا سلام عليك يا ام حسان.
13: هيك الستات لازم يقبلوا والانسان.
1: يا عيني عليك يا عيني عليك يا ام حسان. يا عيني عليك يا ام حسان.
14: صباح الخير استاذ عامر لك ولكافه
1: المستمعين. سعد صباحك يا سيدي.
14: والله يا استاذ عامر اصعب إشي لما يطلع عندي ابوي يتصل بك، يعني كهرباء بتصيبني الله يعلم فيها من الخوف طبعا، للخوف لانه خلاص في إشي يعني. ما برد، فبريح شوي باخذ نفس بهدي اعصابي برن للحجه. يا حجه خير الحج رن علي. والله يا امي بس تليفوني فاصل
1: شحن. تعرف ابوه شو بده منه
14: تليفون الحج. طبعا اعصابي بتفلت خلاص.
1: ادعيله ادعيله.
15: السلام عليكم ورحمة الله ابو رجوب الغالي.
1: هلا يا سيدي.
15: والشباب الطيب المحترمين كلهم.
1: هلا والله.
15: الله يصبحكم بالخير ويصبح جميع المستمعين بألف خير.
1: يا رب.
15: انا عندي اعتراض ابو رجوب.
1: حقك سيدي حقك.
15: الزلمة اللي بيقول المغتربين ومش المغتربين. مالهم شو عملوا لك المغتربين؟
1: بيحاولوا حولوا 2 مليار.
15: انتوا طلعتوا ناس.
1: ايوه.
15: يعني بتحب البلد.
1: صحيح.
15: واحنا بنحب البلد. بعدين قالوا العرب تعرف مروءة الرجل.
1: صحيح.
15: بحنينه إلى أوطانه وتحننه على إخوانه وبكائه على ما فات من زمانه.
1: يا سلام عليك. يا سلام.
16: يسعد صباحك سيدي.
1: يا سلام.
16: قلت لك القصة. هذا في شاب صاحب لنا.
1: أيوة.
16: متعود على دلال أبوه وأمه. الله يحفظهم.
1: آمين.
16: فصار بده يتجوز.
1: أيوة.
16: فبده يعمل فيها النشمي. وإنه بدق علينا. حبيب بدي 6,000 ليرة مهر ورجع لك إياه. والله لا يصفحك بخير.
1: شو بده رجع لك يا زلمه؟ شو بده رجع لك؟
15: بالخير جميعا يا رب وموفقين. ابو محمد اذا هذا بقول لك.
1: ايوه اذا هذا بقول
17: لك. ابو رجوب سعدي صباحك وصباح كل المستمعين.
1: علي سيدي.
17: عسيرت المكالمات اجتني مكالمه من والدي يوم صباحيه عرسي. طبعا الحمد لله تزوجت الحمد لله بدون ولا قرش دين نهائيا، وانا عارف حالي مش مدين شيء
1: الحمد لله.
17: شايف؟
1: ايوه.
17: هسا رن علي ابوي بيحكي لي يابا شو زاد معك نقوط؟ بقول له ويش؟ قال بيحكي لي بدنا سد الدين يابا.
1: قول له يابا يدين يابا.
17: يدين يابا مشان الله الواحد قلبه من الحامض زاوي.
1: ايوه. صادق. بقول لك فيلم الرعب. ماشي؟ لما تلاقي مسج على الواتساب شو كاتب لها؟ اسمعي. راحت. شو بتسمع؟ بسام صباح الخير يا بسام.
18: الله يسعد هالصباح. والله لك رهبة أنا ما حكيت معك يا أستاذ.
1: لا استغفر الله. شلونك يا أخوي؟ طمنا عنك.
18: والله تمام نشكر الله. كيف صحتك؟
1: والله والله بدنا مين عليك يا بسام.
18: والله تفضل.
1: تفضل يا بسام. تفضل يا أخوي.
18: يطول عمرك.
1: ربي يحفظك. هلا.
18: ويعطي المستمعين كل المحبة.
1: يا رب يا رب يا رب خيو.
18: سيد العزيز أنا قبل فترة جاني تليفون شخص له 2 سنين ما حكى معي.
1: كويس.
18: وانا بقول والله بدي بارك لك في العيد شوي. وانا الشرطه قدامي وانا بقول اجرى مكالمه ويخالفني. قلت له عمرك ترن علي من مره نهائي، بديش اشوف رقمك على التليفون.
1: طب يبعث رساله يا زلمه.
18: والله كان مخالف يا استاذ من مرة.
1: يلا بعيدك. الله
18: يطول عمرك.
1: يطول عمرك. الله يسعدك. صباح الخير لانس العمري كمان.
19: رجوب الحبيب صباحك سكر يا سيدي.
1: هلا يا سيدي.
19: انت وجميع المستمعين.
1: ربي يحييك يبقيك.
19: عندي تعليقين اثنين. الاول اللي كان يتصل فيك على ايام التلفون الارضي يقول لك انت وينك؟
1: يعني وينه؟ قول له بالله عليك
19: وينك. طب ما هو ارضي وانت رن لي على الدار، يعني وين اكون انا؟ يعني على شط الغندور مثلا. هاي الاولى. والثانيه ابو الحبايب.
1: ايوه.
19: اللي بتحكي معي ابو الحبايب بقول لك اذا هذا برن لك خلاص تنسى الموضوع كله ولا ترجع له ولا عبالك وش رقمه من عندك.
1: لا اذا هذا برن لك. الله اذا رنيت على واحد نايم انت بقول لك نايم. قول له يا زلمه كيف نايم؟ انا بس بحكي معك. محمد صباح الخير يا محمد.
20: يسعد صباحك ابو محمد.
1: هلا والله. هلا يا محترم.
20: الله يخليك ابو محمد. اعطى المكالمه لما تكون الحج الله يطول بعمره تحكي مع خالتك تكون موصيتك اغراض مثلا وفيش الا بديل مثلا، وانت عارف انه مثلا تعرف الحجات بدهم شغله لازم نفسها.
1: صحيح.
20: بتلف بتضلك تلف تحوش بالمول ساعتين زي مداليه الشاي وتوصل الصين وهي لسه مش خالصه المكالمه ونفس المواضيع كل يوم نفس الاشي.
1: وتات خلص المكالمه انت بتاخذ الاوردر قولا واحدا قولا واحدا. صحيح.
20: واخر اشي بتقول لك يا زلمه طب انت مش فاهم علي؟ طب كيف رنيت علي يا زلمه؟ عاد انت رن علي 20 مرة يعني.
1: الله المستعان. معلش يا محمد معلش. الله يعطيني العمر يا رب العالمين. معلش معلش.
20: يطول بعمر وعمرك ابو محمد.
1: انا بيبشر
20: الجميع.
1: ربي يكرمك ربي يكرمك ربي يكرمك.
21: يا رجوب صباح الخير.
1: صباح الورد.
21: لا والله في مكالمه هاي انسى من عالم اخر.
1: اها.
21: اللي بتكون انت واحد بدك منه مصاري وإلك قرن بترن عليه وبردش بيرجع برن لك بقول لك والله هيني انا مش ناسيك متذكرك هينا بعنا الارض وهينا بحشنا وطلنا الذهبات وهينا
1: بندور على المشتري
21: حس انه طلع القمر ونزل على الشمس وخلص والامور انحلت. ثاني يوم بتلاقيه بده يحول لك المصاري ولا بقول لك والله ما ادري شو صار شو صار. قال والله علي طلع مطلوب للتنفيذ القضائي. طيب وش دخل التنفيذ القضائي؟
1: راح للمصريات يا زلمة
21: وجيب الذهب وحوشت. وين المصاري؟ أقول لك والله أو بغيب لك كمان سنة هذا عبين ما يرجع يرن لك.
1: بعينك الله. هو بعدين بيجي عليك شو بقول لك؟ بقول لك شوف لو ما بدك تشكدش أعطيك ياهن ترى ما برن عليك. طبعا هو برن كل 8 شهور. ربت
2: أبو رجوب
1: هلا والله.
2: الحلو بالموضوع إذا كنت بخزن رقم مع شخص وتوفى توفاه الله بعد فترة يرن عليك تليفون ويقول لك فلان
1: أيوة
2: بيتصل بيك. الحلو بالموضوع إذا كنت بخزن رقم مع شخص
1: أيوة
2: وتوفى توفاه الله. الله
1: نعم
2: بعد فترة يرن عليك تليفون ويقول لك فلان فلاني بيتصل بيك
1: أيوة
2: هان المشكلة.
1: بترحم
2: عادي انت تخلط مي وزيت.
1: ترحم له ترحم له ترحم له
3: اخوي عامر. بالنسبه لمكالمات الخطبين
1: ايوه
3: في مثل بيحكي لك لو محبت الخطبه بتدوم للقيامه بتقوم. شو بيحكوا مع بعض بتعرفش.
1: صحيح صحيح. بقول لك الخط الصح مسج مندوب اوردر وانت ما معك خبر. بقول لك مرحبا معك مندوب كذا مثلا بعث لي لوكيشن لو سمحت.
22: أبو محمد بدي تلاقي لي حل والله مع الشاب. في الشاب قبل شوي ذكرني عسيرة المخالفات. في شاب
1: أيوة.
22: صاحبيك بحبه والله بموت عليه.
1: آه.
22: كل فترة وفترة برن علي يا زلمة. كل ما يرن علي بكون سايق وباكل مخالفة يا زلمة. شو حل معه هذا يا زلمة؟ مشكلتي إني بحبه بس بدي حل.
1: البلوك.
23: مكالمة الأم مع خالاتي والله هاي كمان قصة ثانية والله.
1: شو قصة؟
23: أتوقع كل عائلات أردنية نفس الإشي. بتكون الوالد تحكي مثلا مع خالتي لا بالله عليكي احنا يعني بنحوز حواليها تكون تمشي. لا عليك لا لا لا كيف صار هيك؟ بطلع المخلل مش ظابط ولا
1: مخلل. بقول لك في تبع الدكان بيعرف موعد راتبي. قال وانا طالع الصبح برعني بقول لا اليوم الرواتب ها. يعني هاي مكالمة جميلة. محمد صباح الخير يا محمد.
24: يسعد صباحك أبو محمد.
1: هلا يا أخوي.
24: الله يسعد صباحك. صباح عين فهم
1: يا رب. الله يا رب يضحك سنك. اي والله
24: صباح وحط مخافة الله بين عيون.
1: الحمد لله
24: على الله.
1: الحمد لله
24: إن شاء الله يا أبو محمد. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم إنه يرحم أمواتك.
1: آمين جميل
24: على هالضحكة وعلى
1: الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك
24: أبو محمد. أنا صار معي موقفين.
1: أها.
24: الموقف الأول
1: أيوة
24: بالمدرسة ففي ختيار رحمة الله عليها جارة إلنا.
1: آمين.
24: والله يا خالة تعالي شوي. وكنت ابن مين؟ أقول أنا ابن فلاني. تعال بالله طول لي جوز صبحة عن اسمه على التليفون. في جوز صبحة. وقال حاجة في جوز صبحة. بتقول لي يا ابن الحلال الله ينعل أبوه اللي علمك عربي. جوز صبحة اسمه خالد.
1: انت لازم تعرف جوز صبحة شو اسمه. ها
24: والموقف الثاني قبل فترة شريت سمك زين يا حوض سمك.
1: أيوة.
24: ففي ابن صاحبي متعلق فيه الصغير عمره بجوز 6 سنين.
1: آه.
24: برين علي الساعة 2 بالليل بقول لي عمو بدي أسألك. قلت له بقول لي سمك بيشرب مي.
1: تسمع بس اسمع محمد قصة السمك بيشرب مي ترى هذا محيره للولد لازم جاوبته يا زلمة.
24: أنا جاوبت سؤال ثاني. قلت أنت سألت سؤال ثاني. قلت له اسأل أبوك السمك بتحمم.
1: بس اسمع محمد
24: سيدي
1: كل شيء ولا طلع لي جو الصبحة. شو اسمه طلع جو الصبحة يا زلمة؟ شو اسمه جو الصبحة؟
24: كان اسمه خالد. اسمه طبعا شو مدرين.
1: الله أسعد صباحك والله. الله أسعد صباحك
25: ابو محمد. الله يسعد صباحك
1: وصباحك صباح وصباحك يا سيدي.
25: الو شو لازم وينك نايم؟ لازم وين الحق تفتح خطنا تقول لي نايم ولا صاحي؟
26: خير ابو محمد.
1: يا هلا
26: للاردن الاردنيين جوا الاردن برا الاردن كل حدا بقرب للاردن. الله يسعد تراب الاردن. الله لا يحرمنا الاردن.
1: آمين.
26: يا رب.
1: امين امين.
26: ولا مليك الاردن
1: يا
26: ولا
1: رب.
26: جيشها ولا قايدها آمين. ولا ناسها يا آمين. رب ولا هواها
1: يا رب يا رب.
26: سيدي شو بالنسبه للي بودي لك نقطه واسكت كل يوم بودي لك نقطه ويروح الموضوع ما بعرف ايش يعني
1: هذا بشيك صاحي نايمه بشيك كيف الوضع؟
27: يسعد صباحك اخوي عامر. الله يسعد هالصباح والوجوه الملاح.
1: هلا والله.
0: اعطى الرن يا اخوي اقسم بالله واحد برن علي هذا
1: ايوه
0: لما يرن علي خلاص اول ما افتح خط قديش بدك تلقائي قديش بدك بس ما في كيف حالك شو اخبارك قديش بدك صحيح. او والله ما معاي
1: انت داخل هو حاط الجواب بس يا اخوان خلنا نكون واقعين بعد تلفون محمد تعال يا خاله طلع رن لي على جو صبحه لحد الان ما اجى صح ولا لا لا بتقول له بتقرا انت بتقرا ما شاء الله على القرايه قال يا خاله ما فيش جو صبحه قالت خالد خالد جو اخ يا محمد الله الله يضحك سنك
4: والله والله يا اخوي يا عامر اذا رن التلفون والحجه بتصلي
1: ايوه
4: تطلع عليها اذا قالت لك بصوت عالي الله اكبر رد اذا ما قالت الله اكبر يعني لازم تحكي لها مين اللي برن اول وهي بتصلي
1: الله عبد الله صباح الخير يا عبد الله
5: صباح الخير استعانه
1: هلا يا سيدي هلا يا عبد الله
5: صباحك
1: وصباحك يا سيدي
5: هذا في صاحب لي بده يتجوز جديد بابا قول بسألني كيف تجهيزه كويسه مش كويسه
1: ايوه
5: كونه عندك خبره يعني متجوز قلت له بدك الصراحه قال قلت له اول سنه بتقوم بتسكر الباب وراك بس بعد السنه بتصير تقول لك خذ الباب معك
1: صادق صادق الله يسعد صباحك يا عبد الله
4: السلام عليكم استاذ
1: سلام ورحمه الله
4: يعني من لما صارت شعار شركه الاتصالات عتبك على بطاريتك مش عتبك على بطاقتك انها خلصت يعني الناس صارت تحكي يعني باريحيه تامه احنا من ناجد شركات الاتصال يرجعوا حق الدقيقه ربع دينار زي ما كانت زمان مشان ما حداش يحكي كثير سلام
6: صباح الخير ابو محمد
1: صباح الورد
6: بالنسبه لموضوع المكالمات
1: ايوه
6: هيك نهار بودي امي عند خالتي
1: اها
6: عند كرك
1: ايوه
6: امي سمعها خفيف الله يعطيها الصحه وخالتي لا والله ام يعني مجد
1: قويه
6: الحجه يعني. امي سمعها خفيف وبتنسى برضه شوي
1: ايوه
6: فخالتي بتسولف لامي عن ابن ابنها بتقول لها ترى عرس احمد الشهر الجاي امانه يلا ألف مبروك ألف مبروك
1: هاي الأمانة موجودة
6: شوي بكمل نسالفة ثانية ترجع خالتي بتقول لأمي ترى عرس أحمد الشهر الجاي أمانة يلا الله يهني والله برجع فوت مسافة ثانية ترجع خالتي بتعيد السالفة طلعت خالتي تنسى أكثر من أمي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
6: المرة الثالثة يوم قالت لها ترى عرس أحمد
1: الشهر
6: الجاي رجعت أمي بتقولها أمانة الحلو في الموضوع أن عنصر المفاجأة عند أمي
1: الله يخلي لك إياه يا رب العالمين
7: امبارح صار معي موقف ذكرته وأنا بسمع في الراديو برن علي شاب زمان زمان زمان ما حكيت معه
1: أيوة
7: فبعرف الشاب يعني ما شاء الله عليه بحب يحكي
1: أيوة
7: والله قلت والله لا أرد زمان صرت ما مش حاجة معه المهم بقول لي كيفك أحمد شو أخبارك إن شاء الله أمورك تمام بعدين دخل لي في موال داخل الله ثم عليك أنا هون قفلت
1: يا سلام
7: يا رب ما يطلب مني مصاري إنه فعليا طفرة
1: أيوة
7: ولا بقول له إذا قدرت ولا بقول لي لا لا لا مش قصة مصاري الحمد لله جت لي راحة نفسية وطمأنينة في قلبي بس طلع الموضوع حين يعني بسيطة من أجله كمان سنة يعطيك العافية
1: الله يعافيك بتور صباح الخير
8: صباح النور كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله
8: صباح الخير على الجميع
1: يسعد صباحك
8: الله يسعدك من قلب الدوام نسيتوا موضوع لما تكون ماخذ إجازة ورن عليك مديرك
1: يا
8: وإنت أصلا مش مقدم له إجازة رسمية
1: يا سلام يا سلام شو بدك تقولي له هذا؟
8: نسيتي تحط الإجازة على مكتبي يلا نسيت كل الموظفين اللي بالشركة وتركتني أنا وين
1: صحيح
8: أنا وين؟ بصير لا هاي اللي جاي هاي اللي على الطريق أنا بشوف جاز بتوصل إجازتك تلغيها
1: لا أنت مرة ثانية قول لا لا لا أنا حطيتها ما بعرف يعني دور بمكتبك
8: طارت من المكيف
1: الله يسعد صباحك يا فتور يسعد صباحك

0: بقول لك صباح الخير معك ابو العبد. بقول لك اقسم بالله الناس قاعدين بقولوا شو ماله هذا بضحك لحاله.
1: قال لي بسمع بضحك.
0: الله يا ربي دائما خلي عليك الضحك يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب.

بارك الله فيك يا أخوي علي القيس. بقول لك صباح الخير يا أخوي عامر. أنا بتمنى من الشعب إنه كمان يكون في عنده حسن ظن بالمتصل الناس. طبعا احنا والله من باب الدعابة ومن باب هالناس يعني يوم الخميس تنبسط، لأنه والله الجو العام قلق. يعني الناس أغلب الناس مال، أغلب الناس تعبانة، أغلب الناس قلق فيها قلق يعني، ودنيا صيف وطفر وقلة كيف يعني، شيء شيء شيء

0: بس الهاشتاج اليوم واضح.
1: شو هو الهاشتاج؟
0: هو رلي عجو الصبحة. لا حول ولا قوة. زي محمد منين جبت لنا السلافة؟ راحت معي للسبت ترى السلافة. يا
2: صباح الخير يا محمد، كيف
0: حالك؟ يسعد صباحك.
2: هو الاخر كمان يكون بدك من واحد مصاري،
0: ايوه،
2: يكون مترن عليه يقول لك والله بكره انا بشرب معي، وغيبك كمان اسبوع 10 ايام ترجع ترن عليه يا فلان
0: بكره انه بشرب معي،
2: والله بكره انه بشرب معي يا اخوي، الله يرضى عليك ودي لي اياهم وانا بطعمه وانا بزعله.
0: باكل لانه بيشرب معي. يا ابي يا حضر، ترفع عليه التليفون تقول له ترى انا محتاج. بقول لك اقول لك زم الحق عليك. اسمع بس الحق عليك، بس انت ما انت تتعذر له. زم والله العظيم اقول له اقسم بالله لو ما انا محتاج ما طلبتهن يا زلمي. والله ايه تقول له خلاص خلاص اليوم بكون عندك. طبعا راحن انسى اليوم، انسى.
3: صباح الخير ابو محمد. والله يا ابو محمد على موضوع الله اكبر والحجه تصلي،
0: ايوه،
3: ان الحجه قالت الله اكبر ما ظل غير يعني طلعت برا الحاره اسال شو فيها عرب، تفقدت الغاز، تفقدت الثلاجه، تفقدت الدنيا كلها كامله، ما عرفت عوش تقصد.
0: وجودتك يا اخي تطلع اللحمات من الثلاجه، تقول لك مش فاهم. هذا المشكله، المشكله انه انت اللي مش فاهم.

لا يا عم عامر تفقد القهوة اللي شربوك إياها. والله يا أخوان هاي معروف يعني القهوة العادية قهوة نوم طيبة. بقولك في مكالمات بين الأخوات هاي إحنا مش مطلعين عليها هاي. إحنا مش مطلعين مسأل البنات. اسمها مكالمات التعزيل تمتد من 3 إلى 4 ساعات وباتفاق مسبق. جليات عليك إذا طلعوا اللي برا أنت بتشطفي أنت بتفوت الفرجات. طبعا أشكرك يا أحمد طرام. بقولك لا هاي بتحط السماعة بذانها وبتشبك مع خواتها وبتبلش بهالدار ساعتين ثلاث تتخلص وبعدين هاي المكالمات شو يعني بتلاقيها تصيع الأولاد ترد عليك على الواتسابات عرفت تفتح الباب تشطف وحالة تحالي وهذيك خطة بصرف شو بتعمل سلافة. مش نميمة هي من مبدأ نميمة هي من مبدأ انه الحوار. ايوه

0: ان شاء الله.
1: الله يسعد صباحك صباح. محمد صباح المستمعين جميعا.
0: صباحك.
1: يعني من أسوأ المكالمات انك لما ترن على مرتك وانت مروح من الدوام تسالها شو بدك غلط، تكون نايمه مثلا.
0: ايوه
1: هيك تحس تصحى فجاه، شو في يا زلمه شو في، وانت تقولها شو بدك تجيب لكم معي. شو في يا ابن الحلال شو صار شو كذا.
0: ايوه
1: وانت بتقولها يا ابن الحلال ما فيش شيء شو اجيب لكم معي. يعطيك العافيه، هاي أسوأ مكالمه ممكن تمر عليك.
0: شو فيها بقول لك، التلفون هذا اللي بحجاب الأميرة أو باليانس راحت، راحت المكالمة راحت. إن شاء الله اليوم سأستقبل أكبر عدد ممكن من اتصالاتكم ومتابعاتكم بعد هذا الفاصل. لا لا مش فاصل الحمد لله عليك، فاصل فاصل فاصل.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: من أرض

0: مركز للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06-581-45-45.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم مجددا، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. معنا أخونا جبري خيري. صباح الخير يا أخويا خيري.
1: صباح الخير يا مرد، كيف حالك؟
0: الله حييك خيو، شلونك؟ طمنا عنك.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: كيف حالك؟
0: والله بشرك خيو.
1: أنا جاي عليك أحكي معك بموضوع لكل الناس.
0: تفضل خيو.
1: سيدي أنا سيدي في عندي مشكلة، إذا أنت قبل ما أفتح الموضوع، إذا شفت الفيديو قبل ما أفتح الموضوع معك.
0: الفيديو وين الفيديو يا محمد رشاد؟ على الهوى. طيب قول لنا سيدي شو هو الفيديو.
1: أنا والدي توفى قبل
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
1: الله يرحمه. الله يرحمه. تمام.
0: أه.
1: في مصنع مقابله طوب على أتربة على مجاري بنزل على كل المقابر كامل، مش على والدي كمان.
0: بس خليك معي خيري، يعني تمام. المقبرة
1: أيوة
0: مقابلها في مصنع، هذا نعم المصنع صح. مصنع طوب وشو كمان؟
1: وحجار ومحجار ومجاري ومجاري كله بينزل على الشارع وبينزل على المقابر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تمام سيدي.
0: تمام
1: تمام. أنا من 6 أشهر 5 أشهر بحكي هاي بالضبط، شايفه أنت سيدي؟
0: آه طيب
1: تمام. أنا رحت على البلدية ورحت على أمانة عمان وعملت وعملت وعملت، بحكي لك احنا ما بنقدر نحكي معك بهاي الشغلات لانه هذا الشخص مستثمر.
0: مستثمر؟
1: نعم صحيح.
0: امانة عمان قالوا لكم مستثمر؟
1: نعم صحيح.
0: طب يعني واذا مستثمر هل مية المجاري والهاي تنزل على المقابر عادي؟
1: عادي، ما هذا اللي بحكي لك هي يا سيدي. إيه؟ الباقي عندك.
0: طب أنا شايف الصور، يعني هذا المصانع طوب وما إلى ذلك هي كلها ميتة وبتنزل على المقابر مزبوط؟
1: طيب حرمة المتوفي
0: صحيح؟
1: صح. وده لا سيدي
0: بأي منطقة يا سيدي؟
1: سحاب.
0: سحاب رنونا على لجنة بلدية سحاب. رحت على الأمانة ولا على البلدية أنت؟
1: رحت على الأمانة. الأمانة كتبوا لي كتاب.
0: أيوة.
1: يقول لك إحنا عملنا حكينا مع إحنا ما دخلنا
0: هي بسحاب في بلدية سحاب. أنا خبر
1: الأمانة بيحكوا إحنا ما دخلنا.
0: أيوة.
1: هاي بلدية
0: صحيح.
1: البلدية
0: آه.
1: تمام. البلدية بعرف شو عملوا إنذار للمستثمر وقول لك إحنا ما بنقدر نرفع عليه كتاب أو نسكر المصنع لأنه مستثمر.
0: يا أخوي إحنا طالبين نسكر المصنع، إحنا مش طالبين إنه نسكر المصنع، إحنا باختصار بس يعمل له مصرف.
1: نعم نعم صحيح.
0: خليك يا خيري خليك معاي. الرئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عياد الحسبان. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير لك. صباح الخير لك.
0: صباح الله حيك يا سيد. أخونا خيري
2: نعم
0: بتحدث عن المعمل الطوب اللي قبال المقبرة.
2: نعم.
0: وباعث فيديو بظهر فيه انه في مي وفي مجاري، يعني

0: انت ساذجة، بس لما
1: لا
0: تكوني
1: لا لا لا لا لا
0: زوجة في بيتك عادي،
1: لا لا
0: صح
1: لا
0: ولا
1: لا
0: لا؟
1: لا لا لا نادية، أبدا أبدا، ترى هاي بتصير عند الناس كلها،
2: بتصير
1: بتصير، ما
2: عادي،
1: في
2: الأمور
1: يعني
2: هذا عادي.
1: الزوج والزوجة عادي بتصير. بس أنا اللي بطرح لك عليه سؤال، سؤالي
2: تفضل.
1: هو أنت لازم يكون معاك العقد، بس
0: لا
1: جيب
0: ما
1: العقد.
0: معي.
1: طيب روحي حاولي تجيبي لنا العقد وخلينا نساعدك، بصير؟
0: من وين أجيبه؟
1: منين أستاذ مؤمن ممكن تجيبوا العقد؟
2: سيدي إذا العقد مش بحوزته ما معها نسخة عنه،
1: أها.
2: بترفع دعوة اسمها دعوة منع معارضة. إذا الطرف الثاني احتج بالعقد وقتها بصير معها عقد، ممكن إنها ترفع دعوة موضوع آخر تحصل نسخة العقد عن الطريقة
1: طيب
2: هاي،
1: ماشي ماشي
2: أو إذا كان العقد مصدق من ضمن البلدية أو الأمانة
1: ماشي اخوي،
2: تقدر تجيب نسخة من عند
1: اخوي
2: البلدية أو
1: مؤمن، بس
2: الأمانة.
1: بدي اياك تحكي مع تحكي معك تحت الهواء، بس تقولها شو هن بالضبط، خلها تكتبن على ورقة بعينك الله.
2: تكرم أخوي
1: شكرا
2: أبو
1: اخوي المحامي مؤمن
0: شكرا
1: الزعبي،
0: لك.
1: وشكرا للاستاذة نادية، شكرا.
0: الله
1: محمود صباح الخير يا اخوي.
3: يسعد صباحك استاذ عامر، كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
3: ربي يكرمك ويجزيك كل خير. سيدي اول شيء احنا في بلد اسمها الاردن، وبلد ما بينظام فيها اي انسان تحت قيادتنا الهاشميه من فضل رب العالمين.
1: الحمد لله دائما.
3: الحمد لله دائما ربا. سيدي في البدايه انا شخص كفيف البشر، كفيف البصر، عندي ولد كبر ووعي وفضل انه يتجه للعمل المهني مشان انه يعيل حاله ويعيلني انا واخواته، لانه انا عندي كمان بنتين من ذوي الاحتياجات الخاصه.
1: هذه هي نعم من الله، هذه هي نعم من الله يا محمود.
3: الحمد لله، هي نعمه من
1: نعم.
3: من فضل رب العالمين.
1: الحمد لله.
3: ابني الصنعه اللي تعلمها هي في مجال المقاولات والانشاءات، نجار وحداد طوبار.
1: نجار وحداد طوبار، كويس.
3: بالضبط.
1: ماشي.
3: ابني وين ما يدير وجهه بواجه مشكله تحكم العمال الوافده في تشغيل الاردنيين في المشاريع.
1: يعني ابنك بيشتغل شغل حر.
3: بيطلع يشتغل يوميات او شهريات مع شركات، يدور شغل بيشتغل يوميات وشهريات مش شغل حر.
1: لا لا لا لا، اقصد انه زلمه يعني ما بيشتغل ضمن شركه، بيشتغل لحاله.
3: بالضبط ضمن اعمال فرديه،
1: بيعاني من العمال الوافده. انه
3: بالضبط.
1: شو العمال الوافده، شو بتعمل له؟
3: من ضمن معاناته، انا مشروع في منطقتنا في مخيم حطين في مدارس الوكاله، مدرستين في منطقتي.
1: طيب
3: شغال فيهم حاليا حوالي 80-90 واحد. انا اخذته بايده وجرني ورحت على المشروع مشان يعتبروه حاله انسانيه، لانه احنا من ابناء المنطقه. دخلت على اداره المشروع، اداره المشروع بتجاوبني بتقول لي احنا معطين الشغل لمقاول فرعي، هاي المقاول روحوا شوفوه. دخلنا على المقاول، السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: ايوه.
3: بعد اذنك انا ابني بيشتغل 1-2-3.
1: ايوه.
3: ابنك منين؟ بقول له انا ابني ابن بلد. يعني انا ما بشغلش اولاد البلد.
1: بشغلش اولاد البلد.
3: انت عشان ما تشغل ابن البلد.
1: هذا صحيح.
3: مين انت؟
1: قال لك بشغلش اولاد البلد؟
3: جربه. هو مصري، بقول لك انا ما بشغل ابن البلد.
1: هاي مدارس اللي هي مشرف عليها وزارة الأشغال صح؟
3: المدارس تابعة لوكالة الغوث في مخيم حطين رفيخة.
1: وكالة الغوث مخيم حطين رفيخة. طيب
3: مدرستين بجنب بعض، مدرسة للبنات ومدرسة للأولاد. شغال فيهم أكثر من 80-90 واحد،
1: اللي هو المقاول الفرعي هذا.
3: بالضبط
1: المقاول الفرعي. هاي مين مشرف عليها بيكون يا شباب الأشغال صح ولا لا؟ طيب محمود
3: أستاذي
1: تكرم، أنا راح بشوف لك الموضوع، بس خلينا نتأكد لمين المرجعية وما بيكون خاطرك غير طيب أبدا. أبشر
3: أبشر
1: أبشر أبشر يا محمود، أبشر أبشر يا أخوي أبشر.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.

0: على عين.
1: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية وجهودها خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر. هجوم صاروخي أمريكي قرب معبر شلمج الحدودي في خوزستان دون إصابات. إعلام إيراني يعلن مقتل شخصين في الضربة الأمريكية على منفذ الشلمج الحدودي وفق مسؤول أمني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إن ناقلتين عادتا أدراجهما بعد الحادثة جنوبي مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه لن تدخل أو تغادر أي ناقلة مضيق هرمز دون تنسيق مع طهران. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: أسعد الله صباحكم مجددا. صباح الخير يا ضياء.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: يلا حييك.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك يا مرحبا
1: صديقي. أنا الدكتور ضياء أبو سويلم. أول إشي
0: يا هلا بالدكتور ضياء أبو سويلم. يا هلا خير.
1: هلا بيك. بدي أحكي لك عن موضوع انعقد يوم الخميس ويوم السبت
0: الماضي.
1: امتحانات. نعم. 16/7 و18/7
0: خدمة.
1: امتحانات. نعم نعم. امتحانات في هيئة الإدارة والخدمة العامة لتعيين أطباء عاميين في وزارة الصحة.
0: نعم.
1: ممتاز.
0: ممتاز.
1: انعقد يوم الخميس 3 جلسات.
0: نعم.
1: ويوم السبت 4 جلسات على فترات متتالية 10:30 12:30 2:30 ويوم السبت 10:30 12:30 2:30 4:30
0: كويس
1: على جميع محافظات المملكة.
0: نعم.
1: هلا يوم الخميس كان الامتحان
0: كم طبيب كانوا طالبين بالله
1: للتعيين ولا كم طبيب قدم
0: للتعيين؟
1: للتعيين تقريبا ما يقارب 261
0: 261
1: يعني
0: طبيب.
1: مش دقيق صراحة.
0: ماشي. هم كانوا أسأل الآن نتأكد منه. نتأكد منه. تفضل.
1: نعم. واللي تقدم ما يقارب فوق 3500 طبيب اللي بينافسوا على المقاعد هذولا.
0: نعم.
1: نعم. هلا يوم الخميس كان الامتحان. احنا كنا نسمع من زملائنا الاطباء كان كل طبيب يطلع ما بعد الجلسه يحكي في احنا جروبات على الفيسبوك على الواتساب. نعم. يحكي لنا شو طبيعه الاسئله. يذكر لنا الاسئله نفسها. كنا نشوفها اسئله ممتازه جدا طليق بطبيب عام لتعيين طبيب عام في وزاره الصحه تقيم الاطباء الناجحين الكفؤين لاخذ المقاعد الممنوحه من قبل وزاره الصحه.
0: نعم.
1: اجا يوم السبت انعقد اول امتحان الساعه 10:30 كان نوعا ما اسى بالنهايه في هاي النماذج لم يكن فيه شويه اختلاف.
0: صحيح.
1: مش اي مشكله. انعقد الجلسه اللي بعدها 12:30 كانت لا في صعوبه واضحه نوعا ما
0: يعني مقارنه بالاسئله السابقه تقصد؟
1: نعم طبعا مقارنه بالاسئله السابقه بالجلسات السابقه.
0: ماشي.
1: انعقد امتحان الساعه 2:30 اللي انا قدمت عليه اللي هو محافظة مادبة ومحافظة الكرك ومحافظة العقبة. كان الامتحان أول إشي يعني كان عدم توزيع. إحنا في عنا 4 مواد أساسية هي الجراحة العامة والباطنية العامة والنسائية والتوليد والأطفال.
0: نعم.
1: إن هذول المواد الأساسية اللي يجب إنه يأتي عليها الأسئلة.
0: نعم.
1: كان عدم توزيع الأسئلة على المواد الأربعة يعني كانت أغلب الأسئلة للجراحة العظام وليس يعني الجراحة العامة وجراحة الأعصاب يعني احنا نحكي الأسئلة كانت صعبة جدا لا تليق انه هاي تعين لطبيب عام. هي بتجيبها لطبيب
0: مختص
1: سنة رابعة او مختص في جراحة العظام.
0: قديش والله نسبة الأسئلة اللي كانت على العظام دكتور والمفاصل؟
1: صراحة يعني هلا هو الامتحان من 35 سؤال طبي
0: و
1: 15 سؤال اللي هو قدرات.
0: لا اعطيني 35 طبي.
1: 35 طبي يعني ما يقارب ما بين 15 إلى 18 سؤال أتى عن الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب. ما باقي الأسئلة توزعت على ما بين نسائية وتوليد وأطفال وباطنية عامة.
0: نعم.
1: فيعني كانت النسبة ما يقارب بتحكي الثلث أو النص فقط عن الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة اللي احنا بنسميها تروماتولوجيست اللي هي جراحة الحوادث.
0: نعم.
1: نعم. فكان الامتحان جدا صعب. فرق شاسع ما بينه وباقي الجلسات لا يليق في تقييم طبيب عام. وكان الامتحان جدا سيء. طلعنا كنا متفاجئين يعني ليش احنا فيها التميز ما بين
0: انتوا كنتوا اخر جلسة صح يا ضياء؟
1: لا معقد ما بعد جلسة الساعة 4:30.
0: طيب 4:30 لما طلعتوا على الأسئلة من زملائكم كانت نفس
1: لا كانت ممتازة جدا ممتازة جدا. جلسة 4:30 كانت ممتازة يعني متوازية مع باقي الجلسات اللي عقدت يوم الخميس.
0: ماشي دكتور. يعني أنت طبيب وتتفاهم. نعم. يعني لا أظن بأنه الهيئة الإدارة والخدمة العامة تتقصد أنتوا بالذات يعني تحطوا لكم الأسئلة الصعبة أو اللجنة اللي وضعت الأسئلة
1: جايك بالسالة.

0: فأستاذ
1: أيوة. ايوه كمل
0: تفضل. احنا مش بس فقط سنتين ونص, وقلت لك 12 ونص يعني في زملاء اللي قدموا على 12 ونص مخلصين امتحانات المزاولة الامريكية اليو اس ام ال اي ستيب 1 وستيب 2 مخلصين امتحانات المانيا والطبيب ما نجح تخيل.
1: اوكي اوكي.
0: هلا احنا يوم الثلاثاء راجعنا لهيئة الخدمة والإدارة العامة.
1: نعم.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: اجتمعنا مع بعض, استقبلونا, اجتمعنا مع بعض المسؤولين بدون ذكر أسماء.
1: جميل.
0: جلسنا تحدثنا بالموضوع, صاروا يحكونا لا احنا في عنا هيئة مسؤولة وكل امتحان يعني بالنهاية هو قلنا له اوكي
1: ما الأطر والشروط
0: متماثل
1: نعم.
0: ما يكون متماثل مع كل جلسات اشي طبيعي, متماثل صعب بس انه بده يكون نفس الكفاءة, بس احنا ما لاحظنا انه نفس الكفاءة يعني احنا اطباء ورأيي مش شخص ولا طبيب ولا طبيبين, احنا راجعنا 6 أطباء نتكلم عن مئات الأطباء.
1: نعم.
0: كنا عاملين جروب على الواتساب وكنا مجتمعين بالموضوع هذا. اجانا الرد انه لا احنا الاسئله متوزعه بالكفاءه يعني بدون طبعا اي دليل, ما كان يعطونا اي فسوء عن اي سؤاليات انه هذا كل شيء يرجع للاداره العامه.
1: نعم.
0: فقلنا لهم طيب خلينا احنا نقارن النتائج يعني باقي المحافظه باقي الجلسات اللي انعقدت جلسات الخميس كانوا الطلاب لما يطلعوا الاطباء كان امتحاناتهم الامتحان من 80 علامه متوسط العلامات يكون ما بين 60 الى 70 من 80, بينما احنا جلستنا الساعة 2:30 متوسط العلامات ما بين اللي يعني اغلبهم بالاربعينات وممكن في اقل جدا وصلوا باول 50, ففي فرق يعني بالعلامات.
1: أه.
0: فراجعنا الهيئة فقلنا لهم خلينا بالنتائج.
1: أه.
0: طبعا احنا قبل ما نقعد
1: يعني بتطلع الدكتور النتائج مباشرة بتطلع
0: هيني بدي احكي لك القصه هذا بالنسبه للموضوع هذا. قبل ما نقعد بالاجتماع كان في احد المسؤولين عن الموضوع هذا حتى انه النتائج بدها اسبوع لاسبوعين حتى تطلع. خلال الاجتماع ما بتعرف طلعت النتائج صارت تقرانا بالنتائج عن التليفون,
1: وهو المفروض انه محوسه.
0: احكي لك النقطه هاي دكتور استاذ عامر.
1: تفضل تفضل.
0: حكيت لنا انه نسبه النجاح عندكم بجلستكم 46%, فأنا قلت لها صراحة والله يعني ما أنا حسب اللي سمعته من الزملاء ما أتوقع أنه النتيجة هاي صحيحة. أخذنا الحديث تحدثنا بعد يعني ما حكت 46% ردت حكت مسكت التليفون وصارت تحكي أنه هي أنتوا المتقدمين على الجلسة هاي 521 طبيب واللي ناجحين 438 طبيب,
1: أي أكثر من 46%.
0: بالضبط أحسن أنت أستاذ عامر, يعني أنت قبل شوية بتحكونا 46 نسبة النجاح وهسه اللي بتحكي لي هذا الرقم يعني يبتدي يتعدى 90% نسبة النجاح.
1: أه.
0: في إشي غلط, أنت بتعطينا أرقام غير صحيحة متناقضة يعني.
1: طيب تعتقد بأنه خطأ فردي؟
0: خطأ فردي من أين؟
1: من السيد اللي قالت أنه نسبة النجاح 46 بعدين قالت
0: ممكن. ممكن. ممكن ممكن أنا ما بجزم. آه طبعا إشي أكيد.
1: أه.
0: أنا ما لأنه كانت تقرأ عن تليفون بس برضو يعني إحنا قاعدين المفروض يكون
1: ممتاز.
0: واضح
1: ممتاز.
0: وقبل
1: ممتاز.
0: شوي أصلا كان قبل ما نعقد الاجتماع كان أنه بده النتائج من أسبوع لأسبوعين حتى تطلع.
1: أه.
0: طلعت خلال الجلسة دايركتلي.
1: أه.
0: طبعا تحدثنا, صار في برضو نقطة بدي يعني أعقب عليها انه صار احد الموجودين يحكي انه والله احنا بناخذ الاي ستودنت, مش ضروري انه مثلا والله الاي ستودنت جلسه 2:30 جاب بالاربعينات جاب باول 50 خلص احنا بنختاره انتوا هيك هذا الاي ستودنت, مثلا بجلسات اخرى الاي ستودنت جاب بال70 خلص احنا هذاك الجلسه. قلت له يعني لو سمحت احنا 500 طبيب مستحيل ما فينا اي ستودنت عنده القدره اللي يجيب بال70 يعني مستحيل والله, حتى لو بتحكي لي اللي نافسوا 10 أطباء بقول لك والله انه فيش فيهم ولا طبيب اي ستودنت اللي يجيب علامه بال70, بس احنا 500 طبيب مستحيل ولا واحد فينا ولا 15 فينا يجيبوا اي ستودنت علامه بال70, بينما باقي الجلسات في بال70 علامات كثيره من الاطباء يعني الجلسات الاخرى خلينا نحكي الاف ستودنت جايب باخر ال40 اول ال50 هذا اللي خلينا نحكي اللي اقل علامه, بينما احنا على علامه عندنا نتيجه زي هيك باول ال50 في شيء غلط في فرق واضح. طبعا نقطه اخرى انا سالتهم عن موضوع توزيع النماذج.
1: أه.
0: يعني برضو استاذ عامر هاي نقطه مهمه جدا, يعني حتى بالمستقبل.
1: نعم.
0: النماذج يتم توزيعها 7 نماذج عن طريق الكمبيوتر خوارزميات. فقلت له يعني أنا بالنهاية الخوارزميات إلا ما تخطأ. بقول لي هي يعني قلت له مش بعقل البشر اللي بوضع النماذج الأطباء اللي بوضع النماذج هاي. طيب. بنك أسئلة.
1: ماشي.
0: والكمبيوتر هو بختار النماذج هاي على أسس.
1: طيب.
0: هي 20% من متساهلة.
1: طيب.
0: أسئلة و 60% متوسطة و 20% للتميز.
1: طيب دكتور. أنا سمعت. نعم. منك كل شيء. إذا سمحت لي بدي أعطي الآن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العام المهندس فايز النهار. مهندس فايز مساء الخير. صباح الخير. هاي وين مساء الخير يا مهندس؟
2: صباح الخيرات أخي عامر.
1: بتعرف يوم الخميس الواحد يعني بدك تمشي له شغلات
2: 100%. وبعدين أنا بعرفك الخميس بتخصصه للأشياء الفرحة.
1: والله للفرحة. بس عم تعرف المتابعات الناس اليوم والله. صحيح. يعني صار يجيك. صحيح. متابعات بشكل كبير جدا جدا جدا. فمن باب الأصل.
2: أبداً.
1: فأنت سمعت الدكتور ضياء أبو سويلم.
2: نعم.
1: سمعت ملاحظاته. تفضل.
2: أول إشي صباح الخيرات إليك وللمستمعين جميعا. وشكرا يا أخي عامر على دائما أنت يعني بتتواصل معنا وبتسمع الرواية. وهذا شيء يعني يحسب
1: لإذاعتكم
2: حتى أنه نعرف ونوضح للناس كل شيء بالتفصيل.
1: الله يكرمك.
2: بداية الدكتور أبو سويلم مع رفقائه الخمسة زاروني في مكتبي. واستقبلتهم واجتمعت معاهم. وأنا اللي اجتمعت معهم وقال لك بديش يذكر أسماء. لكن أنا كان عندي اجتماع وخبروني أنه في مجموعة أطباء. تركت الاجتماع ورحت جلست معهم. على طاولة اجتماعات وشرحت لهم كل شيء وبالتفصيل الدقيق. نعم. بداية
1: بس معلش مهندس يعني شرحت لهم يعني بما أنه الدكتور ضياء تحدث يا ريت أنت كمان تشرح لنا معلش حتى لو كان بمختصر. بدي شوخر من وقتكم كمان.
2: خلينا أوضح لك الأمر كالتالي. أول شيء هيئة الخدمة والإدارة العامة لما بتضع الاختبارات ما عندنا شيء اسمه الجلسة الفلانية صعبة والجلسة الفلانية سهلة والوظيفة الفلانية امتحانها صعب وأهذيك امتحانها سهل. ليه؟ لأنه إحنا بنتبع نهج اسمه الاختبارات المتكافئة. بمعنى أي اختبار يعقد في الهيئة يجب أن يكون متكافئا مع أي اختبار عقد لذات الوظيفة. وكلمة متكافئة أي اختبار عندنا مقسم لازم يكون في نسبة من الأسئلة بنسميها الأسئلة السهلة التي يعني يستطيع أن يجيب عليها
1: مثل طلاب التوجيه قدرات وما إلى ذلك.
2: عفوا
1: بقولك مثل امتحانات التوجيه مقسم قدرات.
2: في عندنا حوالي 60% بنسميها المستوى المتوسط و 20% بنسميها أسئلة التمايز اللي هي بدها تبين لأنه هذا يمتلك كفايات أكثر من الشخص الآخر.
1: نعم.
2: طيب كيف إحنا بنعقد هذه الاختبارات يعني كيف بنطور الاختبار نفسه؟ بالبداية في عندنا إشي اسمه إطار الكفايات. إطار الكفايات اللي بنمسك وظيفة الطبيب على سبيل المثال وبنحكي ماذا يجب أن يعرف الطبيب العام.
1: نعم.
2: مش إحنا كهيئة إحنا مش أطباء. إحنا شو بنعمل؟ إحنا في عندنا وزارة الصحة.
1: صحيح.
2: النقابة. الاتحادات والجامعات والكليات الجامعية المعنية بالطب.
1: نعم.
2: تشكل لجان بنقر الكفايات كلهم يجمعوا أنه هذا الذي يجب أن يعرفه الطبيب. ثم نأخذ هذه الكفايات ونرسلها إلى مختصين أكاديميين نطلب منه يضع مجموعة ضخمة من الأسئلة.
1: نعم.
2: مش قبل الامتحان. هذا باستمرار بنعمله يعني.
1: نعم.
2: باستمرار بنظلنا نجيب أسئلة باستمرار. لما يضعوا الأسئلة هاي إلها ضوابط بنحكي له ترى هيك بدنا صيغة السؤال هيك شكله هيك مستوى الصعوبة يضع.
1: نعم.
2: هو يجتهد الأستاذ الجامعي أو الدكتور يجتهد بيجيب لنا هذه الأسئلة.
1: نعم.
2: نعرضها على مجموعة اسمهم قياس وتقويم. هذول مختصين يعني عندنا تخصص في الأردن بخرج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في القياس والتقويم.
1: نعم.
2: هذول دورهم بس يعملوا اختبارات يعني يتأكدوا من الاختبارات في صيغة السؤال عدم احتمال أكثر من إجابة كثير من القضايا.
1: نعم.
2: وضوح السؤال فهمه ما بيعمل لبكة ما بيعمل أي شيء للناس. بعد ما أخصائيين القياس والتقويم بيقروا أنه هذه الأسئلة مناسبة بنوديها للجنة التحكيم. لجنة التحكيم تجيب عن الأسئلة تتأكد أن الأسئلة مفهومة وواضحة وصريحة. بنأخذ كل هذه الأسئلة.
1: نعم.
2: مجموعة ضخمة نضعها في بنك بنسميه بنك الأسئلة. هذا البنك جواته مصنفة كل الأسئلة مصنف الصعب والسهل. هذا بقيس الكفاية الفلانية هذا بقيس موضوع الجهاز التنفسي هذا بقيس العظام هذا بقيس إلى آخره. بعد هيك لما يكون في عندي جلسة اختبار نصير نسحب من هذا البنك بشكل إلكتروني.
1: نعم.
2: بنسحب منه على حسب النسب اللي ذكرت لك إياها سهل متوسط معامل تميز أو التمييز. لو عقدت مئات الاختبارات ما عندنا مشكلة لأنه هذا البنك فيه مئات الآلاف من الأسئلة. كل ما أعقد جلسة اختبار ما بيكون متماثل، يعني بتيجي بتختبر عندي الساعة 10 اللي بيجي الساعة 12 ما بيكون نفس الأسئلة، لكنه يكافئ اختبار الساعة 10، يكافئ اختبار الساعة 12، الساعة 4 الأسبوع الماضي، هو متكافئ. وبالمناسبة نعم. بعد كل اختبار، لأنه أخونا أنا سمعته بيحكي إحنا حكينا له أسبوع ولا أسبوعين، هو كان بيسأل عن شيء والصبية بتجاوبه على شيء، بيرجع بيسألها عن شيء ترجع بتجاوبه على شيء، فأنا قلت لها خلص ما تجاوبي خليني أنا أوضح له، لأنه هو كل مرة كان يسأل عن شغلة والجواب بيروح لإشي ثاني.
3: نعم.
2: بعد كل اختبار بنعمل إشي اسمه إحصائيات سايكومترية، يعني خضع عندي 100 شخص للاختبار، في قواعد وضوابط وضعها العلم وعلم الإحصاء. نعم. إنه لازم في ناس بيكونوا مثلا في علامات مرتفعة، في علامات متوسطة، في نسبة نجاح، في العلامات توزيع العلامات كيف على الشرائح المختلفة، بنعمل هذا التحليل الإحصائي السايكومتري. إذا وجدنا أي خلل في هذا التوزيع الإحصائي السايكومتري معناته بنرفع الراية، بنحكي هذا الاختبار فيه مشكلة معينة ونتخذ إجراءات تصحيحية. إحنا بفضل الله بفضل الكون يعني منظومتنا صارت مؤتمة بالكامل، وإحنا عقدنا ما يقارب 300,000 اختبار خلال العام الماضي، احنا ما وصلنا لمرحلة انه اختبار يفشل في الاحصائيات السايكومترية، باستثناء حالة واحدة وراح احكيها حتى نوضح للناس انه فعلا اذا وجدنا بنتخذ اجراء.
3: نعم.
2: الجلسات اللي ذكرها اخونا الدكتور وله كل التقدير والاحترام، وهذا اللي شرحت له اياه.
3: نعم.
2: متى بالنجاح، توزيع العلامات، عدد اللي جايبين علامات عالية، طبيعي جدا لكافة الجلسات يوم الخميس ويوم السبت، بل أنه هو 4.5 اللي بيحكي أنها كانت أسهل.
3: نعم.
2: كانت نسبة النجاح تبعت 12.5 أعلى بقليل ب1%، يعني ضمن الرينج. وبالتالي اليوم في عندي لكل الجلسات في أطباء حاصلين على علامات وأكثر من عدد الشواغر المطلوبة. اليوم في عندي تقريبا 3500 طبيب تقدموا إلى ما يقارب 400 شاغر في وزارة الصحة وليس 260، ولدينا عدد
3: دكتور 3500
2: 3500
3: قدموا
2: لكم؟ نحن نبحث عن أفضل 400.
3: كلمة
2: أفضل 400 ليش إحنا بنبحث عن أفضل 400؟ إحنا اليوم العدد المتقدمين بدنا نودي مقابلات بواقع 7 لكل شاغر، فرح نأخذ أعلى 7 ونوديهم، وما في نطاق جغرافي بيغوش على الثاني أو بأخذ حصة الثاني، بمعنى هو امتحن مع مادبة أخونا الدكتور فقط بينافس مادبة، يعني جلسته هو بينافس جلسته مادبة. لو افترضنا انه في مادبة كانت اغلب العلامات مثلا مش بالستين زي ما هو بيذكر، مع انه الواقع غير هيك، كانت بالخمسين، خلاص اللي بالخمسين هو طلع الافضل، هو اللي راح يروح على المقابلة.
3: يعني
2: كل شريحة تنافس حالها. فهو مش اصلا مش من المجدي ولا من الصحيح ان يقارن جلسة مادبة مع جلسة.
3: طيب دكتور اسمح لي مهندس اسألك سؤال، 400 طبيب سيوزعون على 12 محافظة مزبوط؟
2: نعم نعم.
3: بواقع كل محافظة يعني بالتوازي ولا حسب حاجة المحافظة؟
2: لا حسب احتياجات وزارة الصحة والمستشفيات، يعني ربما مثلا محافظة إربد
3: يعني أنتوا بتاخذوا أفضل 400 طبيب أو أفضل 400 نتيجة قدمها الطبيب وبتعطوها لوزارة الصحة، وزارة الصحة هي اللي بتقسم.
2: نعم احنا راح نعطيهم مش أفضل 400 نتيجة، احنا راح نضرب ال 400 في 7، راح نودي لهم 400 ضرب 7 يعني حوالي 1000 وشوي راح يروحوا على المقابلات، يعني اللي
3: صحيح
2: راح يقابلوا 7 من الناجحين اللي نجحوا في الاختبار، راح يروحوا يقابلوا في وزارة الصحة، ثم بنجمع نتيجة الاختبار مع نتيجة المقابلة، وصاحب النتيجة هو اللي
3: مفهوم.
2: في إشي كتير مهم. نعم. إنه لما نودي بنحكي لهم هذول بتنافسوا على سبيل المثال محافظة البلقاء، ممكن يكونوا وهذول بتنافسوا على 10 شواغر،
3: صحيح،
2: فراح أودي له 70 واحد أفضل 70 نتيجة لمحافظة البلقاء فقط، حتى لو كانت علاماتهم مختلفة عن علامات البلقاء.
3: مفهوم. وهناك وزارة الصحة من تحدد من.
2: نعم.
3: مفهوم. شكرا جزيلا مهندس.
2: والشفافية أخي عامر، يعني كمان هاي عشان الناس تكون عارفة، اليوم الطبيب ظهرت له علامته أمامه، هو يمكن بيطلع، احنا الجلسة عندنا بيكون فيها 400 مقعد، يعني عندنا 400 مقعد بيكونوا موجودين في الجلسة.
3: نعم.
2: بيطلع هو بيشوف 1, 2, 7, 6، بس هذول لا يمثلوا العينة، احنا العينة لما نشوف نتيجة الجميع ونعمل التحليل السايكومتري. واحكي لك مثال حتى الناس تطمئن.
3: صدق.
2: انا احد الجهات التي لا تخضع لنظام إدارة الموارد البشرية ودت لي انه ترغب بعقد الاختبار لدى الهيئة، لثقتهم انه الهيئة ضوابطها في عقد الاختبارات نزيهة وشفافة وتتمتع بمصداقية عالية وثبات. ودونا مجموعة أشخاص حكونا اختبروا لنا إياهم على وظيفة، الوظيفة هاي يشغلها الثانوية العامة فما دون. عقد الاختبار لما عملنا التحليل السايكومتري هذا اللي الصبية قالت له بعد أسبوع بطلع، لما عملنا التحليل السايكومتري وجدنا إنه عدد اللي جايبين علامة كاملة عدد مهول.
3: ما شاء الله.
2: هون توقفنا، قلنا أكيد في شيء خطأ. لما عملنا البحث والتحليل وجدنا إنه الجهة هاي لأنها ما استخدمت منصتنا، لأنه منصتنا منصة دقيقة، استقبلت ناس معاهم بكالوريوس، فلما فات يختبر اختبار يخص الثانوية العامة جاب العلامة الكاملة. لقينا هذا الاختبار وتواصلنا مع الجهة وحكينا لهم احنا هذا الاختبار لا يعتد فيه، لا يجوز، لأنه جبت شريحة على مستوى كفايات مختلف، وبالتالي حصل كلهم على علامات كثير عالية. لغينا هذا الاختبار وقلنا لهم شو رأيكم تستخدموا منصتنا، لأنه منصتنا أصلا ما راح تقبل أي حدا إلا في الشروط، وكانها يعني مش لجهة يعني خاضعة ولكن جهات لجأت إلنا. بالمناسبة لصدق وثبات ومصداقية اختبارات الهيئة، اليوم عدد كبير من الجامعات، تخيل الجامعات اللي هي أصلا تعقد اختبارات باستمرار صارت تطلب تعقد اختبارات عنا، نقابات لغايات المزاولة صارت تعقد اختبارات عنا نتيجة الضوابط اللي بتتبعها الهيئة.
3: شكرا يا مهندس، شكرا يا مهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة. شكرا أيضا للدكتور أبو سويلم. شكرا. بصوتك مع
4: عامر نرجوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: يا هلا بصافي.
1: يا صباح الخير. استاذ عامر.
0: يا صباح الورد. تفضل يا صافي.
1: الله يسعدك. صباحك استاذ عامر.
0: صباح
1: الشباب امبارح على اله عين شكوى مش جديده.
0: وهي
1: موضوع الانسولين في مستشفى الملك المؤسس الجامعي.
0: موضوع الانسولين؟
1: نعم في مستشفى الملك المؤسس الجامعي دواء خمسة.
0: معروف مستشفى الملك عبد الله المؤسس.
1: نعم كل سنة من شهر 3 لشهر 8-9 والمواطن يدبر حالك.
0: من 3-9 متأكد صافي؟
1: أنا متأكد سيدي. أنا إلي من 5 شهور بشتري الأنسولين على حسابي لوالدتي الله يعافيك.
0: اللهم أمين وعافية.
1: الأنسولين الوحدة سعرها 22 دينار لما يعني والدتي بدها تشتري 6 علب أنت بتحكي عن مبلغ وقدره.
0: صحيح.
1: سيدي بالراجع المستشفى مكتب علاقات المرضى بحولوك على الصيدلية. بتروح على الصيدلية عبين ما تلاقي مدير الصيدلية ولا نائبه ولا نائب نائبه يجي بقول لك هناك مشكلة مالية ما بين المستشفى وما بين المؤسسة المزودة بالأنسولين وتدبر حالك.
0: طيب خليك معي. وإحنا هاي المشاكل عادة بتكون بالتوريد وأحيانا بتكون بالشركات المزودة وأحيانا بتكون بتأخير الموازنة وأحيانا بتكون بالديون وما بعرف عن الدكتور حسان البلص مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي. صباح الخير دكتور حسان.
2: صباح الخير يعطيك العافية.
0: كيفك طمنا عنك شو أخبارك؟
2: الله يسلمك يعطيك العافية.
0: يعني دكتور أنا عادة لما أسأل مستشفى بعرف أنه بعتقد أنه في سبب ولا المستشفى أكيد بتتقدم الأدوية. تفضل شو سبب الله الأنسولين يا دكتور؟
2: والله أنا مستغرب لأنه أنا بعرف حاليا وأنا شيكت مع الصيدلية موجود كل أنواع الأنسولين وصلها فترة يعني من فترة طويلة لم ينقطع الأنسولين اللي صار ومجوز بعرفش أنا إذا هذه هو الشكوى منه. في نوعين من الأنسولين، في الأنسولين اللي هو المتوسط يكون خليط السريع مع المتوسط وفي الأنسولين السريع لحاله. الخليط مع المتوسط موجود ولم ينقطع وهي اتصالنا مع آخر شركة كان يعني فيه كان شوي في مفاوضات ولكن لم ينقطع من عند الأنسولين. الأنسولين السريع في له أسباب تجارية متعددة. النوع المحدد هذا صار فيه نقص وعوضناه بنوع ثاني نفس الشيء.
0: نوع ثاني مش نفس النوع المتعود ياخذونه.
2: نفس النوع. خلينا النوع اللي هو متعرف عليه للمرضى الداخليين في المستشفى أعطيناهم الأولوية. لأنه هذا بيأثر على كيف التمريض بيعطي الأنسولين وكذا في بروتوكولات معينة. أما للمرضى الخارجين توفر نفس الأنسولين من شركة ثانية بجوز يكون اسمه مختلف.
0: بس الاسم العلمي واحد. صافي هو نفسه يا صافي.
2: واحد بالضبط.
1: سيدي العزيز يعني مع احترامي للأستاذ. الكلام مش صحيح. أنا امبارح الصبح راجعت المستشفى وراجعت المدير نفسه وصلت لباب مكتبه ورفض أنه أصلاً يقابلني أو أنه يشوفني أو أنه يستمعني. الأنسولين اللي مكتوب بالوصفة مش متوفر وكل ما براجع المستشفى.
0: شو هو الأنسولين المكتوب بالوصفة؟ معلش قول للدكتور شو هو الأنسولين المكتوب؟
1: نوفا أكتروبيد مش موجود. لما براجع الطبيب المختص اللي هو طبيب الباطني بقول لك أنه النوع البديل هو نوع للأطفال ما بناسب لأعمارهم فوق 60 و70.
0: طب اسمع الدكتور حسان يعني. خلنا نسمع الدكتور حسان. تفضل دكتور.
2: بعرفش أنا إذا في إشي للأطفال وهذه أول مرة بعرف الإنسولين يعني سواء للأطفال أو للكبار وهذا ما فيش فرق بالمرة. نوفا الاسم شو نوفا أسرى
0: شو اسم؟
2: يعني جزء من الاسم التجاري بس فقط. أنت إذا بدك اسم تجاري معين مرات بدكش نمشي يعني يكون في مشكلة في التوريد
1: مش موجود سيدي.
0: انت دائما يعني بتاخذه منه يصافي؟
1: نعم.
0: قديش صار لك بتاخذ منه؟ معلش
1: مش انا اللي باخذ.
0: ماشي يعني انت بتاخذه لوالدتك.
1: نعم ومن سنين بتراجع عياده السكري وبياخذه وكل سنه احنا بنرجع وبنعيد نفس الموال مع مستشفى الملك المؤسس.
0: طيب اسمعني الان راح اخذ
1: الصبح راجعت الصيدليه والصيدليه بتقول لك مقطوع مش موجود
0: ولا بديل فيه.
1: ما في بديل فيه اصلا. طيب الطبيب المختص بيقول لك يعني مريض السكري اللي بياخذ عدم المؤاخذه انسولين نوعين وبياخذ 12 حبه دواء ثانيه شو بدي اكتب له انا بديل؟ بدي اخربط الدنيا عنده. نوع واحد ثابت مع المريض.
0: تفضل دكتور حسان. تفضل دكتور حسان.
2: يعني حد حل المشكله وما نطولش.
0: صحيح.
2: اذا ممكن هو يبعث لك صوره.
0: حاضر وانا ببعث لك اياه
2: او رقمه الطبي في المستشفى الكي ال اللي وجدته.
0: ابشر ابشر ابشر ابشر
2: وانا بتابع الموضوع وبتاكد.
0: ابشر ابشر ابشر ابشر يا دكتور. شكرا للدكتور حسان البرص. شكرا يا شكرا يا شكرا يا اخوي صافي محمد. خذ من صافي معلومات وبعثها للدكتور حسان إذا تكرمت.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أبو محمد أنا صار معي موقفين.
1: أها.
0: الموقف الأول.
1: أيوة.
0: بالمدرسة ففي ختيار رحمة الله عليها جارة إلنا.
1: آمين.
0: وبالله خالة تعالي شوي. وكنت ابن مين؟ أقول أنا ابن فهد. تعال بالله طول لي جوز صبحة عن اسمه على التليفون. جوز في جوز صبحة. وقل حاجة في جوز صبحة. بتقول لي يا ابن الحلال الله ينعل أبوه اللي علمك عربي. جوز صبحة اسمه خالد.
1: انت لازم تعرف جوز صفحة شو اسمه. يعني بدأنا بضحكة وننهي بهذه الضحك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أسعد الله كل أوقاتكم. أتمنى لكم عطلة سعيد إن شاء الله رب العالمين على الخير والمحبة دائما. ألقاكم مطلع الأسبوع القادم. فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا على المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين. عضو الكنيسة عن حزب الليكود عميت هليفي يقتحم المسجد الأقصى وفق مراسلة المملكة. وزير الخارجية الروسي يحذر نظيره الأمريكي خلال لقائهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون الدفاع رغم قلق بشأن إيران وإسرائيل. أجواء حارة في معظم المناطق اليوم وانخفاض طفيف على الحرارة الجمعة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: اسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: ورد وصباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعتين 98.3.
1: صباح الخير صباحكم جميعا. صباح الخير رندا، شو الشعرات؟
0: شكرا.
1: حلوين
0: حلوين.
1: يوم الأحد دوري
0: خلص، يوم أنا يوم أنت.

0: طبعا اليوم الخميس يا جماعه طاقته حلوه، طاقه ايجابيه. اليوم كنا طالعين على الدوام بطاقه حلوه،
1: صحيح.
0: لان اليوم الخميس الونيس، احنا اكيد رح نشتاق لكم جمعه وسبت، هذا اشي اكيد طبعاً. بس طاقه الخميس يا جماعه لها طعم تاني.
1: عم بحكي لهم احنا كل اسبوع بنحكي لهم نفس القصه، انه احنا بس نعطل بنشتاق،
0: نشتاق
1: فعلا. مش انه احنا يعني انه احنا بنزعل انه احنا حنقعد يومين بدون ما نبرم. انا صار عندي عقد الصبح، اهلي بصحوا الساعه الجمعه انه ما في حكي، فانا بصفن انه انا بدي احكي، متعود اقعد ساعتين ابرم.
0: طب لين بتصير معاكي اذا بتشوف حدا بتقول له يسعد صباحك، صباح الخير، صباح الورد؟
1: اصلا صار صوتي اذاعي بالسياره، بحكي لي انت بتشتغلي مذيعه لحاله هيك بيشبك.
0: الله يسعد صباحكم، وهلا بلش مشوارنا معكم، مشوار خفيف لطيف قريب على القلب.

0: طبعاً اليوم بلش تخطيط دين شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، وين بدنا نطلع، وين نقضي الخميس.
1: صح.
0: والإشي الأساسي بكل بيت إنه الخميس ما في طبيخ.
1: الخميس ما في طبيخ للأسف الشديد، هذا إشي أساسي وإشي كتير بكرهه، لأنه بتحسي إنك يوم الخميس بتروحي تاني يوم جمعة جعبالك تاكلي طبخة زاكية، بس ما في شيء.
0: أنا عندي سؤال، مين طلع قاعدة هاي طلعها للأمهات إنه يوم الخميس ما في طبيخ؟
1: على فكرة هاي بس بالأردن، عند الأجانب كل يوم بطبخ عادي.
0: يعني إحنا فعلياً نيجي أحد اثنين ثلاثة أربعة بنطبخ عادي.
1: أوه.
0: يوم الخميس ما بتقدر تطبخي، حتى لو أنت مو معزوم لين، حتى لو ما عندك أي طلعة بتجيبي أكل جاهز.
1: إحنا أحد اثنين أربعة جمعة سبت.
0: أحد اثنين. يعني يوم
1: ثلاثاء وخميس كمان لا، يعني عادة أمي بترتاح كمان يوم الثلاثاء.
0: كمان ثلاثة.
1: آه طبعاً، يعني حقها صراحة. ما هو شوفي أنا مبارح لسه عم بفكر إنه عادة ماما بالمطبخ يمكن أربع ساعات تطبخ تطبخ تطبخ. خلصت الطبيخ أكلنا الأكل بثلاث دقايق. طب قلت لها يعني معقول كل هذا التعب كل هذا الجهد والوقف عشان ثلاث دقايق، وحتى يقوموا من مكانهم ما يشيلوا صحونهم، إنه إيش الفكرة؟
0: طب
1: يعني
0: تعرفي ليه شغلة قديه بتغلبوا على الدوالي؟ الدوالي بعده أربع خمس ساعات يلفوا فيه.
1: يعني بحكي عن تجربة شخصية.
0: وبيأكلوا خمس دقايق، يعني فعليا ما في، يعني حرام. أنا بحكي نعطيه قيمته شوي أكتر. يعني ناكله بطريقة هيك أخف شوي.
1: نضل عليه ساعتين ثلاثة
0: يعني مثلا. اسمعي خمس دقايق بترجعي ما بتلاقي ولا حبة دوالي.
1: بس اسمعي الدوالي مع الممارسة، يعني إذا بضلك تسوي دوالي دائما.
0: أنا طبعا ما بسوي لين أكيد يعني
1: ما أنا بس إذا ضليتك تسوي دائما رح تحس إنه الموضوع حيصير كتير أبسط وكتير أسهل. بس الفكرة هذا حكي كمان للبنات المتزوجين جديد. أصلاً دائماً بيعطوهم يعني أول سنة استراحة. ما بطبخوا فيها. فكرك هذا القانون كان موجود زمان ولا من جديد طلع كمان؟
0: بتحسي إنه يعني هلأ العاداتنا لأن إحنا كنا بنشوفها زمان عم تختفي شوي شوي.
1: صحيح.
0: يعني في عادات إحنا كنا فعلياً هي ستاندرد عنا موجودة بكل بيت أردني.
1: أوكي.
0: هلأ عم بتحسي إنه لا، العادات بتخف شوي شوي شوي شوي. هلأ زمان كانت البنت ما تروح على بيت جوزها لين إن هي عارفة شو الطبيخ. يعني تدخل مع إمها شهرين ثلاث جوا المطبخ تعرف كيف تطبخ عشان هي ببيتها تطبخ. هلأ لا، الوضع كتير اختلف. ليه؟ لأنه هلأ بتحكي لك أنا أول سنة ما بطبخ، بقضيها عند دار حماي عند دار أهلي، يوم هون ويوم هون ويوم جاهز.
1: صح صح.
0: فيعني العادات شوي شوي، والجيل هذا ما عم بياخذ من العادات الجيل القديم.
1: بس أنا مع العادات الجديدة، يعني والله حلو الواحد أول سنة يرتاح وتاني سنة يرتاح عشان
0: وثالث سنة يرتاح
1: وثالث سنة بترتاح بزيادة. يعني بشوف إنه هاي العادات كتير حلوة صراحة. ممكن بعض الناس بيخالفوني الرأي، بس عفوا يعني واحد بيتزوج نحكي مدة حياة الزواج 25 30 40 50 سنة شو ما كانت، يعني عقد مفتوح. هفرقتها

0: حسنا بدها ترتاح فيها، خليها ترتاح، ما هي جايها
1: ايام. بس لين معك حق، بس تعرفي انه الطبيخ بالبيت او بحسسك بهيك بالعيله، يعني انكم في وجبه بتقعدوا عليها كلكم، عرفتي كيف؟ يعني وجبه الغداء هاي اذا انت طبختي في البيت انكم كلكم رح تقعدوا على نفس الوجبه هاي وتاكلوا فيها، يعني خصوصا الامهات العاملات لين بتحسي انه هم مش كتير عم يعني بعدوا على هاي، بعدوا كتير على السفره مع الاكل. صح. مع الاولاد
0: اصلا هي هاي الوجبه. الامهات اذا بطبخوا رندا ما بياكلوا، يعني اغلبهم
1: لا ما
0: بعرف كيف الامهات بينصحوا.
1: لا عادي بنطبخ ناكل
0: عن جد. لا يعني انا اغلب كل امهات صحباتي او تقريبا الامهات بشكل عام بيحكوا لي انه البطبخ ما بياكل، بيجيش عبال انه ياكل او ما بياكل بنفس الكميه او الشرها. ليش مثلا؟ يعني ممكن لانه نص الطبخه بتتاكل وهو واقف، كل شوي بدوق الشوربه، كل شوي بدوق الموضوع، كل شوي بدوق الزهره الباذنجان الى اخره. اتوقع هيك زي ابوي مثلا، بس يعمل مشاوي بكون شبعان، بس اكيد مش لانه هو اللي عاملهم، لانه هو ماكل 3 كيلو ممكن بس وهو قاعد عم بيشوي. ففكره انه اللي بياكل ولا طبعا.
1: خلينا هيك نسألهم شو تخطيطاتهم اليوم، وين رايحين، وين بدك تيجوا الجمعة، طالعين رحلة ولا قاعدين بالبيت، واليوم عندكم طبيخ ولا ما عندكم طبيخ.
0: يبدأ نسمع أبو عون وأبو محمد وأم محمد،
1: نشوف عم بطبخوا ولا لا اليوم على 0784-6-3-1-4.
0: بس قبل ما نطلع فاصل كمان رندا، خلينا نصبح على طاقم الإذاعة المميزين. يسعد صباحك
1: يسحب تنطولين الفاصل
0: يا بابا، يسعد صباحك بضلني أصبح ليجي الفاصل. يسعد صباحك حواري. يزن حواري كيف أنا أتذكرك على طول، مش عشان سندويشات أبدا، أكيد جود ومين كمان؟ بعدي
1: سيف
0: وإبراهيم وأبو خالد.
1: يسعد صباحكم جميعاً.

0: يعني التخطيطات اليوم يعني مختلفة من شخص لشخص، من بيت لبيت، من مرة لمرة. اليوم هيك التخطيطات مختلفة.
1: طب انت شو مخططاتك يا رندا؟
0: انا يوم الخميس يعني حتى لو قاعدة بالبيت لين شو نكون واضحين ما بطبخ.
1: اوكي،
0: انا ايام الاسبوع ما بطبخ.
1: احنا فهمنا انت مستحيل تطبخي ومستحيل تفي ورق دوالي ومستحيل بمر يعني يا يوم عند والدتك ويوم عند والدته. احنا خلص استوعبنا
0: حافظة
1: احسن مخطط. طبعا. طب بس تطبخي جوزك بيتفاجئ
0: يعني؟ والله بتفاجئ
1: عن جد.
0: والله.
1: طب ايش طبخات تطبخيها؟
0: عشان هيك انا بطبخ بالمناسبات انا عشان الى قيمه.
1: شو كان شو كان الفيديو المره حضرت بانوف عرفتيه؟ لما يكون الصبح ببرم وشو طبختي. طب احكي لنا يا رندا هلا، او بدي احكي لك شغله انا كمان.
0: يلا احكي لي.
1: على سيره الويكند، اصلا اغلب الناس يعني عشان تكوني عارفه نسبه الناس اللي بيعطلوا جمعه وسبت 30%، ولا تعتبر نسبه كبيره اصلا. يعني احنا نعتبر من المحظوظين، احنا بنعطل جمعه سبت. اما باقي الاماكن وباقي الشركات حسب اذا كان حكومي او خاص عطلتهم بتكون جمعه، واغلبهم حتى ممنوع يعطلوا جمعه. يعني مثلا بيشتغلوا بمجال الصالونات، بيشتغلوا بمجال الميك اب، بمجال الجيم، ما عندهم إيش اسمه جمعة أو سبت. هذا أدول من المحظورات، بعطلوا أحد اثنين ثلاثاء أربعاء. فالواحد أحيانا يقدر دائما النعمة اللي هو فيه. ممكن حتى إحنا دوامنا صعب، في ناس أسهل، في ناس بتشتغل من البيت، في ناس ما بتشتغل أبدا. يعني بحكي لكم كل حد في العالم إله جهده وإله تعبه بالحياة، ودائما الله بيعطيك على قد ما أنت بتقدر تعطي. يعني مثلا هذا ممكن يكون متزوج، عنده أطفال، عنده مسؤوليات أخرى. بحس مش منطقي انه انا مثلا اداوم الساعة 8 واروح الساعة 8، كمان له حياة تانية.
0: طبعا ربنا
1: بيعطي تسهيلات حلوة صراحة،
0: دايما كل واحد حسب قدرته.
1: مليون بالمئة.
0: يعني شو قدرتك بالحياة ربنا بعطيك. فعليا في ناس ليالين زي ما قلتي من 8 لل 8، من 10 لل 10. في بنات بيروحوا يعني بوقت كتير متأخر وما عندهم اصلا يعني حياة. فعليا انت بتحكي عن طبيخ، بنحكي عن يعني هيك اسهل اشي باي بيت باي اسرة الطبيخ. في بنات ما بيلحقوا اصلا يطبخوا، يعني بتلاقيها بتطبخ من بالليل عشان تاني يوم يكون في أكل. فالله يعين كل البنات صراحة العاملات، أنا بحييهم لأنه صراحة الموضوع أبدا مو سهل.
1: صحيح، مليون بالمية. كمان شغلة رندا، بما أنه إحنا حكينا على ذكر الرحلات وعلى ذكر طلعات يوم الخميس والجمعة والسبت. أوكي، يوم الجمعة حكينا عنه بكتير حلقات أنه هو من أنكد الأيام.
0: ليه؟
1: بنفس الوقت أحلى الأيام.
0: أحلى الأيام ليه؟
1: يعني هو تنين مع بعض نكد وحلو، فاهمي كيف؟ حلاوته إنه أنتوا بتلتموا العيلة وأخيرا بتشوفوا بعض وبتقعدوا وبتنبسطوا. الأغنية أثرت فيه. هلا بقلب هيك يا للصوت الناعم ضياء.
0: أوكي، مش سامع الأغنية شيء.
1: كيف سامعتها؟ أثرت رندا. يا لا تخرج قبل أن تخرج سبحان
0: الله. إذن معاك حق إنه دايما بتحسي يوم الجمعة نكد، بس والله مو نكد.
1: لا هو نكد، أحكي لك
0: نكد. لا مو نكد.
1: أوكي، الله يخلي لكم أهلكم. بس أسباب أنا بحسها أسباب نكد يوم الجمعة. هلا يوم الجمعة كتير حلو، بس فيه تفاصيل موجودة في كل بيت. إنه الابن الكبير لازم يطلع يشوف الخزانات إذا شغالين ولا لا. فجأة بتقطع المي عندكم وبتطلع فين شو بكم تعملوا. طبخة المعتادة يا مقلوبة يا منسف ويا كفتة، و95% بتكون منسف. وطبعا هذا الشيء ما بتنلي منه أبدا. أوكي، وإذا تخنقت وصارت مصيبة أو مشكلة حتى أكل أنتم ما بتاكلوا. البنت الصغيرة بدها تطلع ممنوع تطلع يوم الجمعة، لأنه الأب بتذكر يوم الجمعة أنه قاعد في البيت، أنه إحنا كلياتنا لازم نطلع ونشوف بعض. الزيارات العائلية مع أنه ولا حد بالعائلة ممكن يكون طايق التاني لازم تصير بالليل. وغير هيك الفيلم اللي بحطوا لك إياه وكلنا لازم نحضره. طبعا غير بعد صلاة الجمعة لما يروحوا والأم تطلب من الأب مليون طلب ويروح بمليون كيس عايف حاله، وبيروح ببهدلها ليش لهلأ مش مخلصة الطبيخ. بعدين بيجي الابن الصغير يعني
0: خلاص يارين والله نكدت علينا.
1: مش نكدت، بس ليش كل الاختراعات بتطلع يوم الجمعة؟
0: أسحب شوي هيك.
1: ننسى، اسمعي ننسى كلها. فيه حلاوة وفيه قعدة الأهل وفيه اللمة، ولكن ليه لازم يصير مشكلة؟ طب أنا إذا مر جمعة بدون مشكلة أنا بدي أغدي الإذاعة كلها على حسابي. بس لازم يكون هلا مش مشاكل كبيرة رندا، بس إلا لما يصير مناقرة أو بتذكروا شغلة فجأة.
0: طب طشة الجمعة خلينا نحكي شوي عن طشة الجمعة. يا جماعة طشة الجمعة هي إلها طعم تاني. لأنه هي بتيجي من دون سبب، يعني بتدوري على سبب ما في سبب، بتدوري على أساس المشكلة عشان تحليها، كمان ما بتلاقي المشكلة. هي نفس الشيء لين زي ما قلتي بتوصيه على 100 غرض، هو جاب 99 غرض ونسي واحد.
1: صح.
0: ليه نسيت هذا الغرض؟ طب ما انت موصيتني على كل الأغراض هاي جبتها، بتتمشكله ليه الطاولة لهيك مزيوحة لهيك، لازم لهاي الجهة مو لهاي الجهة. غير انه كمان بتذكر انه هو هلأ شاف أولاده وهلا شاف تربيه اولاده وهلا شايف تصرفات اولاده.
1: ايوه هاي هيك اولادي هيك اولادي انا ما عرفت اربي.
0: غير مشكله ان انا شو بدي اطبخ، هاي مشكله انا شو بدي اطبخ يا جماعه يوم الجمعه كارثه بحد ذاتها كارثه. هم زي ما قلتي هم ثلاث طبخات فعليا، يعني انا بضيف عليك مو كفتليا فاصوليا يعني لا منسف لا مقلوبة لا فاصوليا، هدول الثلاث يعني خيارات محدودة يعني بس نقي واحد منهم ما بصبط. لازم هو يطلع لك بطبخة شايفها على الانستغرام ريلز تمام بده اياك تطبقي له اياها.
1: ابوي هيك بحضر طبخة السمكة بتكون بتسويها بنص النهر، السمكة بنص النهر بتتسوى، بيخطر عباله امي تسوي له اياها بيوم الجمعة، فعادي بتصير استاذة. خلينا هيك ناخذ اتصال هيك ونصبح عليهم جميعا. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: يا الحمد لله بندر ابو عون.
1: اهلا وسهلا يا ابو عون، شو الاخبار كيف الامور؟
2: تمام تمام الحمد لله.
1: اول سؤال، عندكم مشاكل يوم الجمعه بتصير طوشه ولا لا؟
2: لا الحمد لله.
1: الحمد لله، معناته انتم مش من المجتمع الاردني.
0: الله يديم
1: اكيد انتم اجانب.
2: من المجتمع الاردني بس شايلين هاي من قاموسنا، انا متفقين من قبل بيومين.
1: كلنا متفقين يعني.
2: طب خالصين.
1: طب ايش طبخه يوم الجمعه المعتاده؟
2: شوفي دائما الكبسة.
1: كبسة أول ما على فكرة بقولك مختلفين كل إشي.
0: مش منسف عن المنيو.
2: أنا الكبسة بعشقها ودائما يعني أكثر أوقات من هون تحب تسوي لي إياها.
1: طب أبو عون بحكوا لك إنه إذا الواحد إذا طولوا أيام الإجازة وصارت مثلا أيام الإجازة بدل يوم بالأسبوع أربع أيام، هذا الإشي ممكن يرفع من نسب الطلاق. أنت مع هذا حكي ولا لا؟
2: لا لا والله والله بالعكس.
1: بالعكس يا عمي، خلص كسر القاعدة أبو عون، نشوف مين في زي أبو عون.
2: أنت زيد يوم كمان تقعد مير مع أولادك مع زوجتك مع بيتك، شوف وضع بيتك. صحيح. أما لما تغيب كثير وتعطل يعني ما في هذيك العطل، أنت بتقولك شو هاي ليش هيك كيف صار هيك. صح لا صح. يعني خليك أول بأول.
1: مليون بالمية مليون بالمية. سعد صباحك يا أبو عون والله يخلي لك ياهم يا رب.
0: يعني تبلك ياها أبو عون لك متفقين قبل بيومين وبطبخوا كبسة
1: بالضبط،
0: يعني الأمور تمام. أنا بحب صراحة التفاهم بهاي المواضيع
1: صراحة. يوم الجمعة روح عندهم.
0: وأنا كمان.
1: ماما مش تصدق إحنا فيش أروع منا على فكرة يوم الجمعة، بس لازم يصير في قصة يعني لازم.
0: خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن، مستقبلك قيادتك زيكر.
3: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني ليه هالأغنية طاقة حلوة، يعني مش قادرة أقعد على الكرسي يعني ضياء، يعني كل يوم الخميس بدنا أغاني حلوة ومجوز، بس يعني مش قدام الناس
1: دايما عن جد
0: المجهز لحالنا نكون.
1: بالضبط بالضبط. اليوم اسمعوا يا جماعة هيك بدنا نفرفش نسمع أغاني، احنا طول الأسبوع بنضلنا نبرم كتير بس اليوم هتسمعوا أغاني أكتر، رح نريحكم، لأن هذا اكتشفت أنه كل الناس بحطوا كتير أغاني إلا احنا كتير بنبرم.
0: يعني نسمعهم الأغاني اللي احنا نسمعها لحالنا. ليه بصير فيكي هاي الشغلة؟
1: اسمعي أنا شخصيتي على الستوري بالأغاني وبالحياة بشكل عام إشي، وشخصيتي بيني وبين حالي مختلفة جدا، كثير مختلفة. يعني عادي ممكن أكون طالبة مثلا أنا صحن طبخة مثلا كبدة كرشات أي شيء في العالم، وتكون على الطاولة معبية، ما أصور الكرشات أصور على جنب، بس هذا صحني، فهمتي كيف؟ ممكن أنا بسمع مجوز وبسمع حاتم العراقي اسمه وأي حدا في العالم إلا مثلا عمرو دياب وتامر حسني.
0: ما بتحب المهرجانات؟
1: عكس، بموت على المهرجانات. هي أصلا بس أنكد بسمع مهرجانات صراحة،
0: بحس يوم الخميس مربوط بالمهرجانات
1: والشباب هيك أغنيهم، هيك الشباب أغنيهم. طبعا
0: جماعة إحنا البنات عندنا شغلة، يعني كلنا أنا بتوقع كلنا هيك، إنه إحنا بس نسمع أغاني، وإذا كان حدا معنا بالسيارة نسمع أغاني رايقة، فضل شاكر، إليسا، هيك أشياء كتير خفيفة، ما منصدق البنت تنزل أو أي حدا يكون طالع معنا
1: تحس حالك مقيدة.
0: اسمعي أنا قاعدة على أعصابي وهيك وبهز براسي إن أنا منسجمة بالأغنية. أول ما تنزل مجوز ومنبلش فعليا منبلش.
1: أنا كلكم صراحة، والبنت اللي عاملة لحالها جو أنها كتير راقية، كتير أوفر راقية، وما بتسمع غير أغاني 2026. يعني إذا بتسمعها أغنية قبل سنتين هي شو قديمة هاي الأغنية، قديمة قديمة، ما بحب الأغاني القديمة. مشكلة الأغنية الجديدة مش فهميتها أصلا
0: أبدا،
1: بس هي حافظة. يعني في هيك أتوقع بتعرفيها، بتحبي نحكي اسمها على
0: لا لا لا بعدين في شغلة
1: اللي بتحط لينسز،
0: لا لا خلص لا
1: لينسز فاتح
0: خلص. بعدين في شغلة يا جماعة، القعدة بين الجيل الجديد والجيل القديم وذوقهم بالأغاني، يعني إذا بشوفوك بتسمع أغاني رايقة أو أغاني مثلا لعباد الجوهر، تسمع مثلا لهدول الناس القديمة، بصير يحكوا تعرفي إنه ما حدا بيعرف هاي الأغنية غيرك
1: عن جد.
0: بس يعني حبيب قلب النانو كلنا ما
1: كلنا حبيب قلب النانو. طبعا اليوم رندا هيك عاملة تسريحة لذيذة، عاملة بعد الاتصال نحكي عن التسريحة.
0: ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
2: كيفك يا رند؟ كيفك يا لين؟
0: يا اهلا، يسعد صباحك.
2: انا بقول لكم تعطوني طاقه ايجابيه، نكون واحد سلبي يصير ايجابي من وراكي.
0: يا سلام، يسعد قلبك يا زينب، صح؟
2: بس والله زينب،
0: كيف امورك يا زينب؟
2: الحمد لله. بتشوفي انا بض اصلا بضحى بضحى بضحى مبسوطه، مش متضايقه من يعني الحمد لله.
0: الله يديم عليك الانبساط يا رب. احكي لي بتطبخي يوم
2: الفجر؟ بقرا قران وضع تمام
1: ما شاء الله عليك يا زينب.
0: احكي لي بتطبخي يوم الخميس؟
2: الخميس كويس. نعم
0: بتطبخي ولا بتقضيها هيك؟
2: لا انا صايمه اليوم، راح اسوي اكل، ما بضلني بلا اكل.
0: ايوه، طب شو طبختك يوم الجمعه دائما تكون؟
2: الجمعه احنا يا مغلوبه يا منصف، اختي بتطبخ الطبخات اليوميه، يا منصف يا مغلوبه يا دوله، واحده منهم مش عارفه والله.
0: ألف صحة وهنا على قلبك يا زينب، ويسعد صباحك، وإن شاء الله دايما تضلك مبسوطة.
1: ناخذ كمان اتصال. يا صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
3: الله بسمعكم وبسعد بما اسمعكم.
1: الله يسعدك يا رب. هلا احنا كنا عم نسال عن يوم الخميس والجمعه وايش بتطبخوا وايش بتعملوا، بس انا بدي اسالك يوم الجمعه بصير عندكم مشاكل بالبيت ولا الامور رواق؟
3: لا رواق اكيد.
1: معناته احنا الوحيدين عندنا مشاكل رندا، كل الناس عايشين طبيعي.
0: والله طاشه الجمعه موجوده يا جماعه.
3: صباح الخير لحضرتكم ولزينب ولجود ولكل عاملين اذاعه عين.
0: صباح الورد يا دينا.
3: لما اسمع بالاكل انا بجوع.
1: ايش ما سمعتك؟
3: لما اسمع بالاكل مجرد اسمع
1: شفتي تفتح نفسك.
3: بتجوعونا على السريع. بعدين يوم الجمعه حلو، كل ايام حلوه.
1: طب اليوم رح تطبخي؟
3: تحكي لكم شغله،
1: احكي لنا.
3: في واحد بتطبخ يومي يعني زهق الطبيخ ولا ده، بحكي لهم ان شاء الله شهيهم الاكل.
1: يعني بيشتاقوا،
3: بروحوا من البيت من الجامعه، يعني بناتها بالجامعه وفي بنت بتشتغل، بتحكي لي من الباب شو طابخه يا ماما. بحكي لهم ان شاء الله يعني خليهم يشتغل اكل يشتغل طبخ، بس لازم الطبخ يومي يعني باعتبار للعيله.
1: يعني بتصحى
3: بدها الواحد كل يوم طبيخ. بعدين يوم الجمعه نعمل يا طحال يا سمك مشوي
0: يا سلام.
3: طبعا هو الاساس، وبعزمكم والله. تفضلوا
0: دينا. شكله
1: صحة.
0: شكله دينا طبيخ هذاك.
1: انا حسيت
0: انا هيك حسيت. يسعد صباحك يا دينا والف صحه وهنا على قلبكم يا رب.
1: انك تقبرني انا حبيبي المواقف منقذ المواقف الصعبة الأستاذة إيرندا. أنا رجل أنا ما بدي سماعة أصلا.
0: خلص هذا ما في داية. أنا بقولك شو بصير أحداث.

0: تفضلي. شكرا لك لذوقك صراحة. أنت بعد هاي التسريحة كل شيء تغير.
1: صح.
0: شخصيتك كلها تغيرت رندا. أنا مش مرتاحة للموضوع.
1: يوم الخميس.
0: نحني فردي شعري. كان قضيناها. تفضلي وتفضلي.
1: تفضلي. المايك معك.
0: هاي الأغاني أستاذة هي الأغاني اللي بتضل هيك معلقة في بال كل حدا صراحة. وبحكي لك شغلة، إحنا ما بعرف ليش إحنا بنعيش بهاي الازدواجية، بس بحس ثلاث أرباع الناس هيك عندهم هاي الشغلة. يعني هاي أغاني، هاي أغاني ضياء، أنا متأكدة لا شك. صح يا ضياء؟

0: واحدة بعت لك على الواتساب تسريعة حلوة رن قبل ما نحكي على يعني ضياء. أيوة هاي الأجواء الحلوة. أنا مع إنه إحنا نصير نبلش من الساعة 9 حتى هذا الموضوع, بلش نشبك مجواز لحد ما نوصل لهاي الأغاني هيك. أما أنت يا صباح الوردي والياسمين
1: يعني خلص
0: مش إحنا صراحة, خلينا نطلع من النفاق الاجتماعي في الأغاني ونحكي الصراحة إنه هذا الأشياء اللي بنسمعها مش كلنا طبعا, أكيد في ناس بتحبها.
1: خلينا نسألهم سؤال, بسمعوا مجوز الصبح؟
0: مصيبة تسمعوا مجوز الصبح
1: بعتونا على الواتساب على الاتصالات على 07846631
0: واحكوا لنا كمان شو أكتر أغنية مجوز كمان بتحبوها. يعني أنا بصراحة ما عندي صراحة خبرة ما عندي خبرة إنه بالمجوز, ففيكم تخبرونا على الواتساب. أوكي
1: فيكم
0: أوكي يا جماعة خليني أحكي لكم كمان هيك آخر الأخبار في البلد.
1: نسيطر على حالنا, ضلنا قاعدين مع أغاني المجوز.
0: هينا بدي أحاول أدخلك السياسة في الموضوع عشان توقف. يعني كنا بنعرف إنه أجواء هيك مجلس النواب أو النائبين بتحسوا عندهم هاي الجدية المخيفة, ولكن من جديد هيك في طلع هيك خبر إنه هو نائب أردني طلب إيد زميلته النائبة للزواج, تنين يعني النواب, وفي قصة جمعت ما بين أجواء السياسة والحب والحياة الشخصية, والخبر انتشر بشكل واسع لكن حتى الآن لم تعلن بشكل واضح وموثوق أسماء النائبين. هو طلب إيدها, لسه ما طلب إيدها رسمي, ولكن أنه صار هاي التفاصيل ولسه ما عرفنا الأسماء ولا عرفنا التفاصيل الأخرى, ولكن يعني إحنا صاير عنا والله أجواء لذيذة صراحة. ها اتمنى احنا نكون كلاتنا معزومين بما انه احنا عملنا حفله ما قبل الحفله, واحنا وافقنا من هون طبعا
1: بدون ما نعرف مين الاشخاص
0: في كمان فيديو شفته لكمان احد الاشخاص في مجلس النواب, وكان بالغلط مو منتبه ومعه سيجاره الكترونيه, فكان عم بيدخن فيها, فلما اجت كاميرا الصحفي عليه صار يعمل حركات انه حقك علي وانا اسف وبعتذر. فبعديها خباها يعني للسيجارة الإلكترونية إلى آخره. فالفكرة يا جماعة إنه صار فيه كتير هجوم على هذا الموضوع, وإنه لازم أنتوا تحترموا من مكان وتحترموا الوجود. أيوة أنا لازم أوقف, أنا لازم أخفف. فالفكرة إنه أنتوا لازم يا جماعة خصوصا بهذا الموضوع نحترم المكان, ولكن أحيانا بتصير الأحداث, فليش بنحب نعمل من حب أب وخبر وانتشر وضج يعني. والله حتى هو تعليقه خفيف دم كان برا بعد الجلسة يعني أو بعد القعدة.
1: والله ما حدا خفيف دم غيرك
0: يا حبيبة قلبي. ضياء احنا كنا متفقين نطلع رحلة يوم الجمعة, بس أنا اكتشفت أن يوم الجمعة عنا عزيمة عائلية, فخلص رح نطلع رحلة يوم السبت. يا ضياء
1: خليها توصل هنا, اوصل هناك ورنينا
0: احنا. لا لا احنا حنروح. يعني انا بحكي لك احنا اتفقنا كمان مع تعمل عشان يعزف جيتار ونعمل قعده حلوه, يعني انت بتروح عليكم صراحه.
1: لا اوكي انا جاي اكيد.
0: انت جاي خلاص اوكي. السبت يا جماعه اغلب الناس وجد ونسبه كبيره من الناس بتكره تطلع يوم السبت, زي ضياء الربابع مثلا بحكي لك انا اموت ولا اطلع
1: كل
0: السبت.
1: بكره يطلع كل اسبوع.
0: مش عارفه كيف ضبطت مع يوم الجمعه. ليش عندك السبت ضياء؟
1: بقولك في خبر نازل لين بصدمة السعادة. في مرأة دخلت على المستشفى, قد ما كانت هي سعيدة ومبسوطة قلبها ما قدر يستحمل, فهي دخلت على المستشفى بسبب سعادتها. معقول إحنا يعني ممكن من كتر السعادة والانبساط الواحد هيك قلبه بطل يستحمل ويدخل على المستشفى؟
0: يعني الله يبعث لنا هالصدمات يا رب.
1: يعني
0: معناش مشكلة
1: يعني ما بعرف شو هو صاير معها, كمية هاي السعادة اللي أجتها واضطرتها تدخل على المستشفى, إنه يعني مبسوطة كتير فدخلت على المستشفى. فإن شاء الله نضل دايما سعيدين والله يجيب الخير للجميع يعني, بس أنا تدخل من كتر السعادة على المستشفى يعني مصيبة. إحنا البنات يا جماعة كل شيء إنا غير, كل شيء إنا غريب, حتى موضوع السعادة وموضوع الزعل كمان غريب. بتلاقيها البنت بس تنبسط, هيا انبسطت دخلت على المستشفى, بس تزعل كمية الأكل اللي بتاكله عمرك بحياتك ما بتشوفيها. يعني أنا بعرف الناس بتزعل يعني ما بتجد يعني الناس بتزعل بتسد نفسها بتبطل قادر تاكل, بطنها بوجعها راسها بوجعها. إحنا البنات بتلاقينا إذا زعلنا لازم نوصي أكل بكمية ما بتتخيلوها، ولازم ناكل شوكولات بكمية كمان ما بتتخيلوها.
0: ولا صنف بيكون زي التاني لازم.
1: أبداً.
0: نحبش نكرر.
1: وإذا حدا حكالنا يعني لا بتاكل لهالدرجة، أنا يعني متضايقة مكتئبة، لازم طبيعي إني آكل.
0: تطلعي مشكلة.
1: فعلياً تطلعي من الاكتئاب بثلاثة أربعة كيلو، بتحاولي بعد الثلاثة أربعة كيلو كيف بدك تنزلي ثلاثة أربعة كيلو؟
0: طب المشكلة إنه رندا دائماً بحكولك إنه الواحدة بعد ما تتزوج وبتنصح من كتر السعادة، وناس بحكولك من كتر واحد ما ينكد بينصح من كتر الاكتئاب، هي بتتفشش ولا هي حزينة ولا هي مبسوطة؟ والله عقدتوا يا جماعة.
1: المشكلة لين كمان في شغلة تانية خصلة فينا البنات،
0: احنا اذا مبسوطين بناكل،
1: اذا مبسوطين كمان بناكل. فاحنا ما إنا شوفي بقول لك يعني احنا بنكتئب عن كل شيء ونسد نفسنا عن كل شيء الا شهيتنا،
0: الا الاكل. واحلى شيء ببعث لك مسج اكلتي حبيبتي، بتحكي له لا طبعا لهلا ما دخلت مي ولا لقمة.
1: بقول لك البنت بتنزل بتحكي نقطة ضعفي نصحت.
0: بس هاي الشغلة الحمد لله انا مش موجودة عند الشباب. الشاب عكس البنت، الشاب لما يصير معه مشكلة أو يتضايق
1: يدخن أو بعمل
0: لا بسجل بالجيم، بيصير رياضي، بقرر يصير رياضي، بقرر يروح إنه بصير ينزل ريلز إنه هو الزلم القوي اللي فيش زيه، بحط الأغاني التشجيع وأغاني الحماس وبصور من جنب وما عندوش مشكلة يعدل الصورة، يعمل لحاله عضلة خبطة بوجهه عادي جدا. هذا بس عشانه إيش؟ هو خلص بفترة الفراق أو فترة الزعل. يعني شفت فيديو كتير بضحك، انه واحد منزل على الفيديو بيحكي مشان الله ارجعي لي انا مش تبع جمات. وفعلا مش فاهمه ليش احنا بننصح وهم بيروحوا على الجميلات لو احنا نصير زي هيك. يعني انا
1: بدل هم ما بياكلوا دين الرجال بشكل عام، بس يكونوا متضايقين ما بياكلوا، بيشربوا قهوه، ممكن يتفششوا باي شيء الا بالاكل.
0: صح.
1: حتى بتلاقيهم ما بيحبوا كتير الطلعات، يعني ممكن يروحوا هو وصاحب يشرب له فنجان قهوه يوقف له بمكان. بس احنا اذا تزعلنا وتضايقنا
0: بنقعد بالبيت. عاوز
1: الله لا يفرجيكي، اكل ما بنخلي، طلعات ما بنخلي، لبس ما بنخلي، كله تحت مسمى الاكتئاب
0: مليون بالمية. طب خلينا هيك احنا هلا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم ما بعد الفاصل، على اكيد نسمعكم مشاركاتكم على 0784 6 3 1. ايش حابه نسالهم غير يوم الخميس والجمعه والسبت؟
1: مجوز.
0: شو بتسمعوا الصبح وشو اكتر اغنيه بتحبوها؟ بس قبل هيك بدي احكي شغله، بما انه حسام ابو غوش بعت لنا مسج بيحكي واضح انه الجلسه كانت عاطفيه اكثر من تشريعيه.
1: سعد صباحك يا حسام.
0: صباحك يا حسام، يا اهلا وسهلا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: قلقان بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا جماعة رجعت لكم بخبر على السريع
1: مع اليانسون.
0: مع اليانسون طبعا هلا اكلنا كيكة يانسون. ضياء انا من رأيي تفتحوا مشروع عائلي بيزبط بحس مشروع هيك الاكل الصحي كيكات اليانسون.
1: ان شاء الله صراحة خالته كتير شاطرة بالاكل يا ضياء
0: ويرضى عليها ماما. بتعمل كيكة الليمون كيكة البردقان
1: بردقان
0: البرتقال الاورنج. المهم يا جماعة خليني احكي لكم هذا اخر خبر عرفته. هذا بيحكي لك رجل قد ما هو زعلان على فراق زوجته وعلى موت زوجته بعد يوم من موتها قرر انه يتزوج مرة تانية. فجيت انا عم بسأل انه هل هذا الاشي مسموح انه الرجل يتزوج بعد يوم؟ قالوا لي انه بالحياة عادي وبالدين عادي بس الفكرة اخلاقيا يعتبر اشي سيء. فانا بدي اسأل شو رأيكم انتو اللي بيحب النسوان الله شو بيعمل له مثلا؟ هذا اول سؤال. وتاني سؤال بتشوف انه طبيعي يصير هذا الحكي؟ يعني رحمة الله عليها لسه ما خلصوا ايام الدفن اصلا فلحقت بيوم تتزوج. فهو بيحكي انا ما صراحة اتزوجت من شدة الحزن لاني ما تحملت الفراق. ما بعرف شو رأيكم انتم.
1: انا اذا بحكي رأيي ممكن يصير مشكل
0: اللي مين بيسترجع
1: ايش في مشكل؟ ما فيني احكي ما فيني
2: اللي مين بيسترجع يبعد عن حوا درجة. انا شخصيا نسوانجي
1: نسوانجي هذا رأيي.
2: ولو بصوت بعلي
0: أنا شفت قبل فترة هيك بوست منزلينها كمان عاسية الزواج. واحد زوجته ماتت عمره 68 هو أكبر منها بعشر سنين عمره 78 كان ماسك إيدها من شدة حزنه عليها مات معها. يعني مات معها يعني بعديها بربع ساعة توفى ما تحمل خبر وفاتها ولا خبر موتها. أما ما شاء الله عنا غير الوضع
1: تسلين الحب بزيد بالله.
0: أيوة هيك يا ضياء
1: مع العشرة
0: الحب يزيد طبعا مع العشرة وممكن ينقص مع العشرة عادي حسب الشخص اللي معك. ممكن تحبيه بزيادة ممكن تحكي حسبي الله بهيك يوم مثلا.
1: ما فهمت المثل بس اوكي.
0: ألف سلام.
1: ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: هلو
1: يا اهلا.
3: صباح الخير
1: يا صباح الورد. كيفك؟
3: الكل والياسمين احلى وردات
1: يسعدك. عارفيني باسمك ختام صح؟
3: لا
1: والله يعني
0: سحر
3: ايوه بس
1: الله يعطيه ذكائك يا ليل
0: حبيبه قلبي. ما بدنا نسالها عن المتزوج.
1: لا بنسالها عن شو طبيخاتك اليوم يا سحر؟ يوم طابخه ولا ما في طبيخ؟
3: لا اليوم عندي هلا بحكي لكم بس انا نفسي ام عصام.
1: ايه
3: انا نفسي ام عصام.
0: يا اهلا وسهلا بام عصام. امبارح ضلينا ندور والنادي والناشد. اهلا وسهلا فيك يا ام عصام.
1: ذكرتي من ام عصام اللي حكت عنها ايمان؟
0: مرت ابو عصام؟
1: لا اللي حكت عنها انها هي صاحبتها الوفيه اللي بتقولها كل اسئله. تذكرتيها؟
0: تذكرتها.
1: طب احكي لي يا سحر شو ترتيبك اليوم؟ في طبيخ في طلعه؟ قولي لي.
3: اليوم شوفي اليوم الخميس انا عندي من امبارح غدا من قبل يعني عندي
1: يعني انت بالعاده ما بتطبخ الخميس؟
3: لا انا مش شرط ان الخميس ما اطبخش. لا حسب ما يكون عندي اذا في اكلات بتتاكل ثاني يوم كانت به او اذا الاكله ما بتكفي بعمل شيء ثاني جنبها.
1: اوكي طب خلينا نسالك سؤالي الثاني. في طوشه يوم الجمعه ولا لا ولا الامور ثابته؟
3: الحمد لله. لا لا لا الحمد لله.
1: الله يديم عليكم يا سحر. الله يديم عليكم.
3: باب وامن داخل البيت.
1: الله يديم عليكم ويسعد صباحك.
3: لما انت بتربي الاسره الاولاد تربيه سليمه ويكون التعامل مع الزوج كله موده وكله احترام
1: صح.
3: وكله تقدير واهتمام والله العيله بتعيش بسلام وبامان. ولانه احنا راح نكون قدوه لابنائنا لما يكون انا عندي هدوء لما يكون عندي تعامل طيب مع الكل سواء اهل الزوج او اهلي انا بتلاقي هذا كله
1: منعكس على الاولاد. مليون بالمية. الله يديم عليك يا سحر يا رب ويسعد صباحك.

0: ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير. الله يسعد صباحك
1: يا ضياء. يا صباح الورد يا لينا.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
1: الحمد لله، كيفكم انتم؟
0: حبيبه قلبنا وصديقه الاذاعه، احنا بدنا نسالك اليوم هيك سؤال عن يوم الجمعه. كيف عندكم يوم الجمعه؟ في مشاكل؟ في طبيخ؟
1: الله يبعد كل الطوش عندكم
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
1: امبارح عملنا مقموره ثقيله.
0: اهل اربد والله عندهم مقموره بتشهي.
1: من مقموره من امبارح.
0: الف صحه وعافيه. طب انت المقموره بتحبي الجزء المشوي زياده ولا بتحبيها المش مشويه زياده محروقه يعني؟
1: لا، مثلنا بقول الطرف اليابس وطري من فوق.
0: ايوه صحه صحه والف عافيه يا ايمان، ويسعد صباحك. الحمد لله على سلامتك يا امونة. ايوه هاي بصراحه يا جماعه الاغاني، والله احيانا بمر من جنب خيام الاعراس هاي اللي بتكون عند الشباب اللي هي الحفله تبعتهم. أيوة. بكون نفسك تدخلي تحضري الحفله، انا بكون نفسي اتنكر، مع انه في ناس عملتها وتنكرت
2: فينا مره. هاي القصه صحيح، في وحده تنكرت حضرت سهره اخوها.
0: حضرت. انا بكون نفسي اتنكر وادخل. يا الله كثير حفلاتهم حلوه، كثير قعداتهم حلوه، مستمتعين جد، بكونوا مبسوطين مش زينا. بعدين خلص الشاب بيروح بلبس هالقميص هالبنطلون ويلا. اما احنا بدنا نروح من الصبح ميك اب، شعر، اظافر، عطر جديد، لبس جديد، اجار فستان، ونضلنا بعد كل هذا الحكي قاعدين هيك ونجحور ببعض.
2: طبعا. وفي شغله تانية كثير مهمه، انه سهرات الشباب نفسها هي حنه البنات. سهرات الشباب اي حدا مارق بالشارع بفوت عليها ما عنده أي مشكلة إنه يحضرها، بعرف العريس ما بعرف العريس، بقوه ومبرقص وبتحلى وبعد اسمعي بيكون ما بعرف العريس
0: صح
2: جاي مع صاحبه
0: صح صح.
2: بس حنة البنات اللي عنا إذا ما إذا أجت أو
0: كيو آر كود
2: فعليا الكيو آر كود، ويا ويلها إذا حدا أجت بدون عزيمة أو صاحبة جابت صاحبتهم الثانية اللي هي أصلا مش معزومة، فبيكون الموضوع انسوا الموضوع.
0: على ذكر هذا الموضوع، يعني عشان حكيتي عن موضوع العزيمة، وأنا بدي أحكي لك هيك موقف أنا سمعته قبل فترة أنا بعتبره كتير محرج صراحة. هذا الموقف المحرج إنه في عرس لبنت، فهاي البنت كانت قاعدة بنات، ففجأة عم تحكي بالعرس إنه أنا عرس، العرس تبعي قرب وأهلا وسهلا وبتشرفونا وتفضلوا ومن هالحكي. فأحد البنات فهمت إنه هي عم تعزمها على العرس، إنه خلص هي حكت لي إنه تعالي. فالبنت راحت استأجرت فستان، سوت كل أمورها، وكان العرس تاني يوم. فجأة بتبعت لها مسج بوقت كتير متأخر إنه أنا سمعت من أحد البنات إنه أنت رح تيجي على عرسي، ولكن أنا بعتذر منك، أنا كتير حابة إنك تكوني موجودة، بس أنا صراحة ما بعت لك إنفيتيشن، وأنا بس الناس اللي بعت لهم الإنفيتيشن أو العزومة هم اللي رح يكونوا موجودين. قالت لها البنت مش مشكلة، حصل خير، وأنا صراحة أنا أجيت عشان أنت حكيتي لي. بس الفكرة يا جماعة، هذا الموقف أنتم ما بتحرجوا الحد المعزوم، انتوا بتحرجوا حالكم. يعني العازم بحرج اذا انت مو قد الكلمه اللي انت حكيتها، اذا انت بس بدك تعمل جو وتعمل حالك منيح احكي. بعدين صار هذا الموقف وصرت حاكي، ما اتوقع انه كرسي واحد زياده ممكن اثر هالتاثير صراحه، بما انه الكلمه صارت طالعه وطالعه. فانا بستغرب من الناس اللي بحطوا حالهم بهدول بهاي المواقف خصوصا، وهاي الطريقه بصراحه بعتبرها جدا بشعه. بس انا اللي حبيته بموقف البنت انها بينت لهم انه الموضوع جدا عادي، وحسيتهم انه الحق عليكم مو علي.
2: كيرين معاها حق البنت، يعني اكيد هي مش راح تموت اذا ما راحت على عرسها.
0: وقد
2: ايش شفنا بنات يعني وقفوا على باب المكان اللي فيه عرس لبنات ما رضوا يدخلوهم.
0: عيب الشوم عن جد.
2: وفي بنات فعليا، يعني انا على اسمي على وجودي في عروس طردت وحده من عرسها واحنا موجودين، يعني طردت حكت لها انت مش معزومه اطلعي برا. فيعني انا بحس البنات احنا كتير بنكبر هاي المواضيع وكتير بناخذها على محمل الجد. انا ما بدي هاي تكون موجوده بعرسي، هذا يوم العمر، يعني انت ما رح تفرق معاكي مين موجود او مين مش موجود، اصلا انت ما بتشوفيهم. انا ما بعرف كيف البنات بركزوا بعرسهم مين اجا ومين ما اجا. فعليا نطلع فاصل ونكمل معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا على المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين. عضو الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي يقتحم المسجد الأقصى وفق مراسلة المملكة. وزير الخارجية الروسي يحذر نظيره الأمريكي خلال لقائهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون الدفاع رغم قلق بشأن إيران وإسرائيل. أجواء حارة في معظم المناطق اليوم وانخفاض طفيف على الحرارة الجمعة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
2: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم. يلا

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. عمرو دياب يا ضياء منزل ألبوم جديد، عرفت ولا ما عرفت؟
1: عن جد؟
0: طبيعي سمعنا أغنية مش
1: إيش الألبوم

0: في إشي اسمه لين متلازمة عمرو دياب. يعني أنت أول مرة تسمع أول مرة تسمع الأغنية بتحسيها يعني مش كتير، بعدين تاخد قلبك.
1: خلص
0: صوته غريب. بتحبي تسمعي عمرو دياب بالشتاء؟
1: أنا بحب أسمع له أغاني مثلا بالشتاء، زي مثلا هتفتكرني في كل شيء مثلا. أغاني مثلا تبعت كل إشي نكد، أي إشي نكد كنت أول كل حاجة.
0: هذه موسيقى أغانيه هي صيفية بحت.
1: هي صيفية بحت، ويا بتكون صيفية بحت يا بتكون نكدية بحت.
0: هي فعليا هيك. هاي نكد تفضل. زي حالة إن هيك كم نقطة مي رش علينا.
1: بكيت محارم.

0: يعني أنا عندي فضول أعرف شو نفسية الناس ومشاعر الناس اللي عم تسمع الخوف يرش في الخواف الساعة 11 الصبح زيني بياكل سندويشة تركي مع كاسة نسكافيه صباحا
1: زنجر
0: بس أحكيكم شغلة، هاي الأغنية يا جماعة أكتر أغنية ممتعة بالعالم لما تكونوا رايحين على طريق المطار وراجعين والشارع فاضي، الله لا يورجيك بتقلب سيارتك يعني مش لو حصان واحد 5000 حصان من المتعة، فلو بسكرت تحس حالك طالع بتطير أستاذ. فهاي عسيلة هاي الأغنية، في حالة طلاق صارت بسبب هاي الشغلة، وكان حاطط الخوف يرش في الخواف، طلب الأغنية من الدي جي بعديها هي راحت حطت له أغنية مسيطرة، وبنفس العرس فرطوا القعدة لأنه حس أن الموضوع تنافس من أولها أستاذة. فعشان هيك مش كل الناس والله عندها الخوف برش في الخواف، في ناس عاملة حالها جو هيك بس هي من جوا
1: في
0: أرنب.
1: كمان كمان دين بالأعراس أيام قبل
0: صرف ضياء أحلى ضياء، تحية تحية لضياء. أيوة
1: أنا مسيطرة، بحس أي حدا بسمع هاي الأغنية مو مسيطر بس شو
0: يعني شوفي أنا علي بشوفه والله كله مسيطر آخر رهضة الله والله مسيطر. لأن أحكي لك شغلة اللي عم بيصير هلأ يا رندا، إنه فعلا البنات ما شاء الله قد ما هم مختلطين بالسوق قد ما هم طلعين وقد ما هم شايفين الحياة، بطل حد يقدر يضحك عليهم زي زمان. يعني زمان كانت الأشياء تمشي لأنه البنت
1: مسيطرة
0: بس هلأ البنت شايفة كل إشي، والشاب نفس الإشي. يعني امبارح حكينا عن المراهقة المتأخرة وليش الشباب عندهم عزوف، غير الوضع الاقتصادي اللي هو فكرة إنهم بيعرفوا كل إشي في الحياة أو جربوا كل إشي في الحياة، فصار عندهم موضوع الزواج إشي ممل. شو يعني يتزوج؟ هاي الأغنية أهديت لجميع البنات يلي حكولك أعطيني رقم وأنا بحاول أصالح بينكم
1: وكل شي صار فجأة بعد.

0: وهيك كلها فرح وانبساط.
1: أنا حاسة في حد قاعد مكانك يا ضياء، من وين؟ ليش هيك مخبي علينا هاي المواهب الفتاكة من زمان؟
0: يعني الله يديم عليك يا
1: وينك
0: عنا؟ الله يثبته، أنا بحكي الله يثبته على الرواق والجو الحلو.
1: لا حبيبتي هذا يوم بالسنة وهذا اليوم نفسه اللي ما بحكي لك فيه صباح الخير ولا أوكي، فيش جواب بيكون
0: خلص.
1: لعلمك الناس بحكوا لك، في دراسة بتحكي إنه أغلب الناس اللي بتسمع مزوج ومجوز
0: مزوج
1: التخت مزوج مش مشكلة بتسمع خلاص علقنا بتسمع مجوز وبتسمع مهرجانات وبتسمع أغاني هيك احتفالات من جوا عندهم حزن عميق أستاذة، بيحاولوا يخفوه بالأغاني اللي زي
0: طيب احنا بنسمع مهرجان بنسمع هيك ما عندناش حزن عميق، احنا نحب الفرفش يعني احنا ناس بتوع مزاج
1: بتوع مزاج مليون بالمية حضرتك.
0: أنا كمان بنحكي لين عن الحفلات والأغاني والمناسبات، في شغلتين دائما بكل حفلة بنشوفها أو يعني بكل مناسبة دائما الكنافة ما بتكفي عند النسوان.
1: ليش؟
0: ليش؟
1: أنا ليش؟ ليش الأب لازم يطلع يجيب كنافة؟
0: لا وليه يعني إحنا الناس بيكون جايبة نفس كمية الرجال نفس كمية النساء بس بتلاقيهم شو ما بتكفي عند النسوان ليه؟
1: اسمع بحس احنا البنات كتير بنحب الكنافه يعني
0: صراحه بنحب الحلو
1: يعني انا مثلا باخذ صحن ناعمه وصحن خشنه فاهمه كيف بس اخلص صحن الناعمه بحس ازلام لا شاي وقهوه وهيك حتى البوفيه عندهم مختلف
0: فعلا وغير هيك كمان لين بتحس انه ممكن الزلام يكلس هيك اثنين بنفس الصحن عادي يقول لك انا ما بدي اتقل كتير خلينا ناكل انا وياك بنفس الصحن نجيب معلقه ثانيه بس احنا اذا ما حطت لك فعلا من الناعمه والخشنه
1: نكت.
0: راحت عليك لازم احنا بنحب بنحب يا جماعه احنا حلوين بنحب الحلو
1: والله
0: صح
1: انا احيانا بتخانق مع امي عشان هاي الشغله بتحكي لا خلص مش جابه انا خلص بناكل صحن انا ولين
0: انا ما بحب
1: طب ليه يا ماما
0: ليش تقطع بنصيبي يعني دائما اولين تكوني عند الناس تقولي لهم لا ما في داعي انا وياها بناكل نفس الصحن انا ما بدي انا بدي صحن لحالي
1: سيره انا لا مسطول ولا مطوع استاذه
2: انا لا مسطول ولا بطوع
1: حفلات الشباب وعراس الشباب جدا مختلفه عنا واتوقع يعني انا بدون ما احكي الشباب فاهمين كيف اعراسهم كيف حفلاتهم يعني هم ما بيكونوش فاكرين غير انهم يشربوا شاي الاعراس اما اي اشياء تانية بحس غير مهتمين لا باكل ولا بشرب ولا
0: ما بيهتموا بالاكل كتير
1: حتى البوفيه عندهم زرب منسف
0: منسف في اغلبها منسف
1: منسف اما منسف؟ احنا فوتوتشيني تبوله
0: كبه
1: بريسكت معجنات اذا طارت هذا هيك دلال
0: يعني يلنجي يعني ها
1: يلنجي ويلنجي اول شيء بخلص مع انه ليش بتحطوا 20 حبه بتاكلوا حبه انا هدول فئه من الناس دائما معهم مشاكل
0: وجديد نضاف على المنيو كمان تبع البنات شاورما ميني برجر صغيره مثلا
1: أيوة
0: هيك
1: أيوة
0: يعني
1: أيوة.
0: ها اما الشباب هم طاولات على الواقف ما في كراسي مناسف ما في معالق عشان نكون واضحين يعني اي حدا بيروح على العرس بيطلب معلقه من صاحب العرس مشكله كثير كبيره فعليا هو عدد لين زي ما بقول لك طاولات محطوطين باي مكان باي مكان ما بتفرق المكان يعني ما بفرق اي ما بتفرقش مثلا يكون مكان برا جوا ما بتفرق عندهم بدون كراسي بدون معالق المناسف موجوده بياكلوا بعدين اسمعي بحلوا وانتهى الموضوع هيك خلص العرس عندهم بس احنا البنات فعليا الاساس من العرس بيغلب من قبل يا جماعة من ميك اب من شعر من لبس من فستان من ما بدي أكل عشان الفستان رح يطلع لي مثلا بطن في بنات لين بعدوا يأكلوا يومين ما بعدوا يأكلوا عشان الفستان رح ينصحهم شب ما بتفرق عنده ما أبدا ما بتفرق عنده فيعني نيالكم شو نحكي أكتر من
1: جد والله أنا بصراحة بحسد الشباب بهاي القصص بس أحلى الواحد يكون صراحة طبيعي يطلع لكم تعبين

0: انا ضياء اليوم رح نروح، ضياء حيروح على الاغاني اللي حطها اليوم.
1: مشكلة انا معكم يا جماعه،
0: الاغاني اللي نفسي احطها من سنه كامله اليوم قرر يحطها، شكله خلص مستغني. وتاني شغله حتخليني اروح الخبر اللي بعثت لي اياه
1: جود
0: بكتب لها ما رح اقراه، فكتبت لها بدك روحوني، قلت لا هذا الخبر بضرب، قلت لها بضرب سمعتي. الله يسامحك يا جود، الله يسعدك. حد تنزح مع جود مع فريق الإعداد يا جماعة، ما حد يمزح
1: يعني نكت فريق الإعداد صاير هي بعد عينها اختلفت البلد.
0: اختلفت على فكرة،
1: صارت تطلع عينها بنظرة تانية،
0: نظرة بترجين عين الحمراء.
1: أيوة
0: أنا

0: بعتنا احمد بطاينه استاذ بده اغنيه معاد بدي اياك هو بده اياه ولا بده اياه
1: شو الاغنيه هاي
0: ما بعرفش هيك بعتنا مسج هاي الاغنيه بعتنا على 0784 6 3 1 ايش حابب يسمع انه معاد بدي اياك الف صحه وعافيه هذه اكيد من كيكه اليانسون

0: يلا تسمع فكرة أعطتنا إياها رندا.
1: لا خلص ما بدنا نفتحها هلا بياخذوها
0: بيسرقوها منا حقوق النشر
1: استاذ. انا عندي سؤال انه في دبانة هون مش عارف كيف دخلت الدبانة.
0: دبانة وين؟ هاي احكي لك قصتها. الدبانة احنا كان في عندنا دبانة زمان لهلا ما قدروا يقتلوها. الدبانة قلنا لك دورة حياتها 15 يوم وبتخلف يمكن 15000 دبانة. فهي اكيد خلفت احد الكنبيات الموجودة حوالينا وصار في دبانة جديدة. مش غير هيك صراحة.
2: فينيش
0: ستوا هاي اغنية بابا.

0: يا صراحة نيال اللي بطلع معك لفة بالسيارة بسم الله ما شاء الله.
1: بكون زي باقي الأسبوع
0: كيبورد بكون عنده هيك عنده عطول بتشتغل الشغلة. تخيل تحكي له مثلا صراحة حاسة حالي أنا مثلا أفهمك كيف ضياء تكون طالعة مثلا معه مثلا مش عارفة طالع مع أخوه بحكي له والله بديش أخوه
1: حاولت
0: أحد الشخصيات طالعة معه بتحكي له ضياء أنا حاسة حالي اليوم صراحة نفسيتي كثير تعبانة وأنت مبطل تهتم زي أول. زمان كنت كثير أحسن زمان كنت كثير تحبني أكتر وكنت تهتم بالتفاصيل من جديد صير هيك ولا كأني موجودة
1: ولا كأني بحياتك أحكي لها
0: لا أنت تفكري أنه ضياء بجاوب بالحكي حبيبتي لا طبعا ضياء عطول بعطيها أغنية عشان يعبر عن حالته النفسية لأنه هيك صارت حياته. إذا بتبعتي مسج بكتب لك صباح الخير بتوقع منه يرد عليك بهيك مسج
1: حتى لو بتناقشي بموضوع بقول لك أوكي
0: الله يرضى عليك يا ضياء. طب ضياء إذا حكيت لك هيك إيش ممكن تسمعها ضياء؟

0: طب لو كانت الدنيا يا ضياء مطر كانت الدنيا مطر وانت ماشي بالسيارة لحالك طب نعتبر يا ضياء انك اخذت الراتب قبل 5 دقائق انت ماخذ الراتب هلا وطالع بدك تعيش حياتك
1: معك هيك معك فلوس
0: معك فلوس وامورك معدية شو ممكن انت مثلا تسمع
2: صار النفس ومالي ما غير اي حلالي خلانا طير بلا جنح
0: يمشي اشتغل مكانه
2: دللني كل عمره
0: كلي تحت امره
2: تحت امره كلي تحت امره وين القى مثلك بالعمر يا ستر يا اجمل ستر فنانه
1: يعني والله مستمتعين مو حابين نطلع فاصل يا ضياء
0: والله لا خلص نمزح معك نطلع فاصل ونرجع لكم ما بعد الفاصل اي حد حاب يسمع معنا اليوم اغنيه ويحكينا شو مخططاته للويكند او للعطله يعني نهايه الاسبوع يبعت لنا على 0784631 او ايرن علينا
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن مستقبلك قيادتك زيكر
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98 كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري ملتزمون بالتفوق

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: هي يا أردني.
3: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اهلا ويا سهلا
1: يا صباح الخير
0: يا صباح الورد.
1: سعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم في اغانينا الناعمه الرايقه لليوم.
0: الرايقه عن جد لطيفه
1: عن جد. يعني خلاص احنا زهقناكم عمرو دياب وتامر حسني طول السنه واصاله. خلاص هلا دور هاي الاغاني صراحه. يا ابني انت اكتشاف ايام ما كنت حافه عسيره هذا الموضوع. خلينا نحكي على هذا الموضوع يا جماعه.
0: لا لا لا تعال احكي لك شغله ثانيه. انا شو رايك احكي شغله ثانيه؟ خلينا نحكي عن موضوع قليل الكليكات هاي بوقت الحالي. دايما نشوف ناس مثلا بقول لك معاكي كاش اعطيكي كاش تحولي اياها كليك. هلا هاي الفتره لين عم بصير نصب بهاي الموضوع بشكل مو طبيعي. بقول لك يعني موضوع انه اول شيء الفلوس ما بتكون 100% صح، يعني بتكون هي اصلا فلوس مزوره. وثاني شيء موضوع الكليك انه بس يوصل الكليك بقول لك مثلا حولي وانا بعطيك اياهم، هلا بس اجيب الفلوس بتحولي وبطل يعطيك اياهم. وفي كمان شغلات لين انه في ناس توصلهم فلوس على الكليك بشكل خطا او مثلا من ناس خطا ما بيرضوا يرجعوها.
1: صح
0: صارت معاكي؟
1: لا انا ما حد بسترجع من معها الحركات. ابدا
0: لا عندت فينا كتير، يعني كتير احنا كنا بنغلط موضوع الكليك. اذا مثلا عطينا اسم غلط او رقم غلط بتحولي لناس بس انك صعب انك ترجعيهم.
1: صح
0: انت لو اجاكي مبلغ مثلا نحكي 50,000 على البنك على رقم حسابك على البنك بترجعيهم ولا لا؟
1: هلا انت بس يجوني 50,000 مش هتقدر تساليني بعديها اصلا سؤال، مش هكون موجوده يعني مبدئيا. بس لا اكيد 50,000 برجعهم يعني.
0: ترجعيها
1: والله كله برجع كلهم طبعا. ايوه عم بحاول
0: طيب
1: غيرت النفوس.
0: طيب احكي لك لو اجاكي 5,000 على الكليك بترجعيهم؟
1: شو ما كان هم مصاري مش إلي راح ارجعهم. لا اسرع لا مش
0: ترجعيهم لنفس الشخص؟
1: لنفس الشخص طبعا.
0: طب اذا مثلا لين ما حدا رن عليكي وانت ما عرفتي
1: بدون ما حدا يرن، يعني هاي الشغله خلص
0: فكر تليفوني اصلا.
1: انا هلا ممكن اطلع عدو بيضلوا يرن لقيت التليفون مغلق مبدئيا. هات انا صغيره خلي حكولي اذا لقيتي 5 دنانير على الارض تمسكيهم تعطيهم لاي حدا ما تاخذيهم، وبقى الله راح يبعث لك بدالهم بدل 55. وقتها انا ماشي هاي القاعده ما انبعث لي 50 ولا شيء، ما صار شيء ما تغيرت حياتي. رندا
0: سامعه والله سامعه.
1: بس ايش انا لساتني على نفس المبدا استاذه انه والله يا جماعه هاي المصاري تعتبر مصاري حرام. فيعني لا شو ما كانت بالاخر حتى بتقدرش تصرفها انت يعني. فالشغله لا غلط يعني ما بقدر. بس والله لو صحت لواحد ما عنده ضمير احلى يوم بحياته.
0: بقول لك ما هو هلا في خبر انه في رجل يعني حول لا بدي حول لحساب معين، حسابه تاني يعني حساب تاني له او رقم كليك تاني له، فراح حول لشخص راتبه كامل. فيعني حاول انه يتواصل معه ويرن عليه اكثر من مره، هذا الشخص للاسف ما رد عليه. فيعني موضوع الكليك يا جماعه مش موضوع سهل، ولا موضوع انه الواحد يعني يتهاين فيه، يعني صاير احتيال بموضوع الكليك بشكل مو طبيعي.
1: صح.
0: لانه اذا انت بدك تحول لشخص فعليا كان ما عنده ضمير، وهذا مثلا راتبك، زي هذا الشخص حول راتبه بده يحول راتبه على رقمه الثاني او على كليكه الثاني او على حسابه الثاني، وفعلا غلط برقم معين او ما انتبه على الاسم انه هو دائما بشكل مستمر بيحول، وراح هذا راتبه كامل لشخص معين، وفعليا حاول انه يتواصل معه وحاول انه يحكي معه وما جاب نتيجه انه اخذ راتبه كامل وفلوسه كامله. فبدنا ننتبه بموضوع الكليك لانه صاير الاحتيال فيه بشكل مو طبيعي.
1: والله صح.
0: اذا وقعوا بايدينا احنا يعني اذا تحولنا اكيد احنا بنرجع، بس في ناس يعني ما بترجع.
1: طب ضياء مثلا لو حولت لك راتبي بالغلط بالله بترد على تليفونك ولا لا؟
0: لا
1: المتنقل المطلوب
0: مفصول.
1: صراحة هاي الشغلات بتصير أحيانا دائما بيني وبين بابا، برن عليه بحكي له بابا إنه بدي تحول لي مثلا مبلغ معين، ويعني أنا حأصرف واللي بزيد أنا برجع لك الباقي. بس بحياتي ما رجعت الباقي بحياتي.
0: للأمانة أنا مرة صارت معاي هاي الشغلة دي. بدي أحول فلوس الحضانة. حولتها يعني بالغلط، يعني بعتت لي هي الرقم هيك وانا حولتها لناس تانيين. انت ما بتعرف شو صار فيه، فقدت اعصابي.
1: طبعا بدك تفقدي اعصابي. اذا ضيع 35 دينار هلا بدور عليه.
0: اسمعي مبلغ يعني انت فاهم مبلغ يعني. فعطول فيش انه جابت رقمي وحكت معي شكلها متواصله مع البنك او ما بعرف مع شو عامله. جابت رقمي طلعت بنت الحمد لله بنت حلال طلعت ورجعت لي عطول المبلغ.
1: يعني هدول الناس يعني الله يكتر من امثالهم عن جد. الواحد الله احيانا بيقعوا مع ناس صعبين. يعني انت حظك كان حلو بس تخيلي لو حدا ما عنده ضمير وما بتقدر تعمل إشي أنت أصلا يعني خلص هي إشي وتحول وخلص. هاي مشكلة الكليكات ومشكلة
0: في كمان شغلة
1: الاحتيال الجديد إيش تبع البنك
0: بعتولك أنت بنفس الثانية مثلا قالك أعطيني كاش وأنا بحول لك إياهم. أنت بهذا الوقت ما بتنتبهي إنه المسج من وين واصل من البنك من الرقم شو بيعملوا لين بيعملوا بيبعتوا نفس إنه مثلا تم إيداع 10 دنانير من رقم كذا كذا كذا ببعثوه مسج عادي انت ما رح تنتبهي وقتها
1: خلص ما يبعث
0: فعليا بتشوفيه من برا بتشوفي خلص انه تم ايداعها خلص
1: حبيت الفكره
0: وكثير ناس صارت معها انه صار يحكوا لها خدي كاش يعني خدي كاش وانا بحول لك مثلا كليك او اعطيني كاش وانا بحول لك كليك اعطيني كاش وانا بحول لك كليك تمام شو بيعمل بياخذ الفلوس وبيبعث لها مسج من رقمه انه تم قايد كذا كذا من الرقم كذا بطريق نفس مسج البنك ببعثها هي من رقمه انت بهذا الوقت مستحيل تركزي انه هو واصل من البنك او واصل من رقم
1: بتعملها بحواري خلص قررت أوكي. شو رأيك يا حواري
0: أو أنا بتعملها بسامي سامي توكس
1: إلا سامي توكس بعمل بودكاست مش بفضحك فيه كل الأمة رح تعرف فيه
0: بعمل لي بودكاست على الاحتيال على الابتزاز يعني ما بخلي إيش ما بعمل لي
1: ممكن جيب محامي يعمل مع مقابلة كيف بتصرف أنا مع رندا يعني انت لو الكاميرا هاي قدامك شخص شو ممكن تحكي له تكلم عبد الأستاذ سامي
0: سامي توكس

0: كمان مهم أن أحكي لهم أنه آخر ثلث ساعة من البرنامجنا رح تكون معنا ضيفة أسر العمري، هي باحثة في مجال العلوم المالية لتحكي لنا أكثر عن الاحتيال بالكليك. حاضر يا ضياء، حاضر.
1: أوكي، هذا بعدين هذا اختصاصك أستاذة.
0: بدها تحكي لنا كيف الموضوع الاحتيال هلأ متطور بالكليك، وكيف ننتبه إذا حدا بده يحتال علينا موضوع الكليك. بس بعد الفاصل. في فاصل ولا لا يا ضياء؟
1: خلاص أنا مش أنا. نادي إشي تاني ممكن يرد عليك يا أستاذة عادي، بس ضياء ما حيرد.
0: أنا مش أنا.

0: يعطيني ثباتك وطولة بالك وروقانك. السؤال ما بده يجاوب عليه بخلي حاله مو سامعه. لهيك يا جماعة احنا فاصل ومكملين معكم. زي ما قلنا بعد الفاصل رح تكون معنا أسهل العمري، هي باحثة في مجال العلوم المالية، لتحكي لنا أكثر عن موضوع احتيالك لك. فاصل ومكملين.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: مختلفة.
1: مكملين معكم بآخر ثلث ساعة زي ما قلنا لكم في موضوع الكليك واحتيال الكليك. قدي يعني نسمع بالوقت الحالي إنه إحنا انتصب علينا بالكليك. لهيك معنا أسل العمري، هي مديرة في الاستدامة والحوكمة، تحكي لنا أكثر عن احتيال الكليك. يسعد صباحك.
2: أهلا، صباح النور، شكرا لإليك وشكرا لإذاعة عين حال الاستضافة الكريمة. كليك طبعا إشي كتير شائع اليوم، مين فينا ما بيستعمل كليك؟ مين فينا ما صار يدفع ويحاسب وما يشيل كاش أساسا؟ صار كل إشي على كليك. فبالأيام الحالية كتير ناس عم تتعرض لعمليات احتيال، هي ممكن ما تكون عارفة كيف هاي العملية عم بتصير. تمام، ومع الأسف إنها بتخسر فلوسها، يعني بتخسر فلوسها بهاي العملية لأنها هي ما بتكون عارفة كيف تتعامل مع كليك 100%.
1: يعني هي في أكتر من طريقة
2: طبعاً
1: للإحتيال.
2: أكيد
1: بالكليك
2: صح.
1: شو هم الطرق؟
2: هلا في إشي ريسنتلي عم بصير بعمليات الإحتيال على كليك، لسه من كم يوم أنا عم بعرف زميل لإلي صارت معها. هي عمليات بيع بتكون يا وهمية يا إما إنها عملية بيع عادي حقيقية وبتتم تمام. بس كيف بصير؟ مثلا بيع تليفونات ولسه الجرائم الإلكترونية منبهة عليها، فبيبيعك تليفون على أساس إنه هو في الأقساط وبيبعت لك إياه، أنت بتتفق معه على نوع تليفون معين وبتبعت له مبلغ دفعة. لما بيوصلك التليفون بيوصلك تليفون مختلف تماما،
1: نوع تاني
2: ونوع تاني تماما. فانت بتبلش انك انت بدك مصاريك منه اللي انت دفعتها، وهو ببطل هون موجود وبيختفي. اذا كانوا موجودين داخل المملكه طبعا تقدر تقدم عليهم شكوى، بس لو كانوا برا الاردن
1: فانت بس هذا الاحتيال مش بس بالكليك، كمان ممكن يكون
2: طبعا
1: بعت له معطيه اول قسط وبعطيه التليفون مثلا بعد يومين ثلاث وبكون تليفون نوع تاني.
2: بالضبط، ممكن يصير. بس كمان من الشغلات التانية اللي بتصير على تحديدا على كليك مثلا، انهم في ناس كمان عم بيدخلوا، كتير عم بيوصلني عم بيدخلوا بشغل على اساس انه احنا حنشتغل مع صفحات الكترونية، ولازم علشان انت تعمل هاي الصفحة تنشئ صفحتك عشان تشتغل عليها لازم تبعت لنا مبلغ، وهذا المبلغ بيكون مش كاش، ما بروح بسلمك اياه او بروح بودع لك اياه بالبنك، تبعت لي اياه على مثلا اليوزر نيم الفلاني. ففي ناس عم بيدفعوا، وعم دفعت في صبية حكت معي دفع 450 دينار مشان تشتغل هذا الشغل، وبعد ما دفعت المصاري تبندت الصفحة وهم ما كانوا موجودين أبدا، حولتهم محفظة. 450 دينار مشان تحاول تشتغل، أوهموها بأنه في شغل بالساعة بيجيب لها حوالي 18 دينار،
1: ولازم تدفع مبلغ بالبداية اللي هو 450
2: دينار. 450 دينار
1: أوكي،
2: فتحت العداد عندهم
1: ودفعت طلع الموضوع نصب
2: راحوا عليها 450 دينار، وهي للأسف كانت مقترضتهم من حدا علشان هي تعمل بالضبط تدخل معهم بالشغل.
1: طب كيف الواحد يكون هيك واعي أكتر بموضوع الكليك؟ انت بتعرف هلا بالوقت الحالي انه وين ما تروح حتى السوبر ماركت
2: صح.
1: حتى تبع الخضره اللي هو يعني ما كان ياخذ غير كاش
2: صار ياخذ كليك.
1: صار ياخذ كليك
2: صح.
1: فكيف الواحد يكون واعي بهذا الموضوع
2: وانه
1: ما ينتصب عليه؟
2: اهم إشي لما انا بدي اروح احاسب كليك في مكان لازم احدد الغايه من الشراء لإلي. مثلا انا رحت على محل خضره زي ما انت حكيتي، هلا محل الخضره هو بالاخر مش شركه ولا له سجل مسجل،
1: هيك اعطيتك هذا
2: المثال بالضبط، بكون اسم صاحب الدكان عمو مثلا محمد اسمه فلنفترض
1: بالزبط.
2: فانا لما بحول له بكون عم بحول لمحمد لشخصه نفسه، فانا لازم لما احول له احط والله اني انا دفعت بضائع وخدمات، يعني انا لازم احدد الغايه بالكليك، وفي صندوق وصف لازم اكتب فيه وانا ايش محول.
1: احنا دائما بنحكي بنكتب تحويل صديق او عائله،
2: لا صديق او عائله هاي كتير غلط، الناس كلياتها بخلص تريح راسها صديق او عائله انا لا بدي ابلش واكتب، لا لازم تكتب انت شو عملت، لانه لا سمح الله صار اي إشي قانونيا احنا بنرجع بنشوف انه انت مثلا ايش هو صديق او عائله، فهو فخلص انت تورطت، انت بتعرف اذا انت في بينك وبينه معرفه. بس لما تحط دفع بضائع وخدمات، يعني هي ليش موجوده اساسا؟ خلينا نفكر هي ليش موجوده دفع بضائع او خدمات تحويل صديق او عائله، علشان انت تحدد الغايه منها. وكثير مهم، في ناس كثير بتعمل مثلا بتفوت على اي محل والله انا معي كاش بقدر اعطيك الكاش وتحول لي اياك
1: 100%. كثير بتصير هاي،
2: كثير بتصير صراحه هذا الموضوع، ما لا يفضل انه يكون موجود، لانه انا اولا كصاحب محل ما بعرف هذا الكاش اللي إجاني مزور ولا مش مزور. أحيانا في كاش بيكون تزويره جدا يعني جد متقن لدرجة أنه أنت لازم تعرف أنه مزور إذا بتحطه على اليو في. ثاني إشي أنا ما أحول لحدا أنا ما بعرفه، طب أنا ما بعرف هذا البني آدم اللي حول لي، أو مثلا أنا خلينا نفترض بالنسبة لصاحب المحل أنا حولت له، هو بيعرف مين أنا؟
1: لا.
2: طب أنا بمشي عمليات احتيال، بمشي عمليات غير مشروع عمليا،
1: تبعت الكليك ليه تطلع من عندي إله؟
2: لا تطلع من عندي لإله بالضبط، وليه هو مثلا يبعت لي؟ طب مين انت ومين احنا ما بنعرف بعض، فرضا هو هذا الحساب بمشي عليه عمليات احتيال على الناس ونصب مثلا.
1: يعني اختيار الصفة بتحويل الكليك هي بتحفظ حقك؟
2: طبعا بتحفظ حقي اكيد، لاني انا خلص بين انا هذا البني ادم شو في بيني وبينه، ما في بيني وبينه لا علاقة صداقة ولا علاقة عائلة. إحنا كان هو ببيع وأنا بدفع له خدمة. هلا في ناس مثلا أحيانا في صاحب محل ممكن يدقق عليك إنك عم تحطي دفع، لا ما تحطي، علشان هو بخاف إنه ضريبة، بخاف لا ما تحطي إنه دفع بضائع أو خدمات. حتى لو هو شافك وأنت عم تعمل بالكليك، أنا كتير بتصير معي ما بقبل، أحكي له أنا عم بحفظ حقي، أنا بحط دفع بضائع وخدمات، أنا مش ما بعرفك، ما في بيني وبينك أي صلة حتى تكون أنت صديق لإلي أو عائلة. فهذا يعني الموضوع كتير مهم،
1: هاي صف يعني إشي أساسي بموضوع الاحتيال،
2: بموضوع الاحتيال طبعا، لأنه ممكن هو ما بعرف أنا شو عم بيعمل، شو عم بيمشي عمليات غير مشروعة من هون ولا من هون، عم بحط مصاريب مكان خطأ، فما ما يكون إشي طالع مني أنا لإله.
1: كمان أسأل، أكيد سمعتي بموضوع إنه صديقك أو مثلا أي حدا معاك بالشغل، أي حدا معاك بتشوفيه بالشارع مثلا بقول لك مثلا أعطيكي كاش وتحولي لك لك، او مثلا اخذ منك كاش احول لك كليك، اللي ببعثوا مسجات نفس مسج البنك،
2: نفس
1: اصلا البنك. ما بتنتبهي انه هذا المسج من البنك او واصل منه، هو بكون بعث لك اياه من رقمه الخاص، بس انت وقتها بتكوني واقفه بقول لك وصلك وصلك الكليك،
2: وصلك
1: بتطلعي انت اما زما قيت كذا كذا خلص، يعني بتقول له خلص اموري تمام. بعد فتره يعني او بعد ساعه ساعتين بتلاقي لا انه هذا الرقم مو واصلني من البنك،
2: مش وصلك من البنك صح. واحيانا في شغله تانية بيعملوها، هلا في ناس بيكون واقف عندك زي ما انت حكيتي، انا المسج طلع من عندي مثلا، بصير يحكي لك انا هياته المسج طلع من عندي، ايه انت تاخر عندك، فمثلا انت بتحكي له خلص اوكي تمام مش بيناتنا، او لو كنت مع بين صاحب محل صاحب المحل رح يحكي لك خلص توكلي على الله مش مشكله. طب ما وصلش اشي، لازم انا ادخل على الابلكيشن البنك واتاكد. يعني هلا في ناس صاروا يعملوا كوبي للمسج وخلوها عندهم بس يغيروا المبلغ والوقت، وانه هياته وصلك، وصارت كثير معنا هي وصلك، لا انت عندك خلل، لا روح راجع بنكك انت، فانت يعني بحطك هيك زي بيخبطك على راسك انه والله جد ممكن يكون الخلل عندي. وفي بعض الاحيان نادر بتصير، في منهم بيكونوا عارفين الوقت، هلا في اوقات معينه بتكون شوي العمليات البنكيه متوقفه فيها او مثلا ما عم تدخل الخدمه،
1: هذا الشيء مدروس
2: طبعا موجود،
1: فانت مدروس يعني هو بدرسه،
2: هو عارف متى بده يبلش فيكي بالضبط. ففي ناس مثلا مع الاسف احيانا انت ممكن تحاسبي ترك مكان تدفعي او تودي وترجع تنعكس العمليه عندك، بصير في عكس للعمليه، هذا مثلا بيكون في صار في إشي في البنك فانعكست العمليه فهو ما وصلته، يعني بيكون طلع من عندك بس بتضل بيندينج وبترجع لك
1: صح.
2: فمثلا الشخص الثاني راحت عليه، انا مره صارت معي في مطعم، انا دفعت مروحت على البيت رجع المبلغ انعكس عندي، طب صاحب المطعم معناها المبلغ ما وصله، رجعت حكيت معه ورجعت بعت له اياك لك، احيانا بتصير. فلازم الناس يعني تشيك على الابلكيشن اكثر ما تشيك على الاس ام اس. وفي بنوك كثير حاليا على فكره بطلت تعتمد كثير على الاس ام اس، صارت تعتمد اكثر على التطبيق البنكي،
1: تطبيق
2: ما يبعثوا كل الاس ام اس.
1: بس اسال في كمان حركات بتطول توصل على التطبيق، يعني بتسحبي اول مره، انا صارت معي يعني قبل الاسبوع رحت على مطعم سحبي اول مره من المبلغ، طلع عنده انه تم رفض العمليه، رجعت كمان مره سحبت بس عندي على المسجات انسحب مني مرتين
2: بس عادي بتنعكس لك بعد اسبوعين.
1: مثلا انا ما رجعت انعكست لي لهلا، بس دخلت على التطبيق اشوف الحركه، يعني اذا في حركتين او حركه واحده، ما طلع عندي ولا حركه من هذا اللي تبعون المطعم بس انخصم المبلغ
2: منك. انخصم المبلغ منك اذا بتتواصلي مع البنك من خلال اسبوعين 21 يوم بيكون المبلغ رجع لك، بيكون في صار في خلل مش من عندك، هي الاصل بتكون من البوينت اوف سيل او من جهاز الدفع اللي عنده بيكون فيه خلل. لا كتير بتصير معي انا صراحه، بس بترجع بعد اسبوعين 21 يوم ترجع.
1: طيب هلا اذا مثلا انا صار عندي موضوع احتيال الكليك، او مثلا حدا نصب علي بالكليك، او انا اللي بتصير معنا دائما بشكل دائم بنحول لناس غلط، كيف ممكن اتصرف؟
2: هلا لما بدك تحول لشخص خطأ لازم انت مثلا اول اشي تتواصل مع البنك، وقبل هيك على فكرة بتقدر تعمل ارجاع للحوالة بوقت معين. هلا راح هذا الوقت وانا حولت له وابتليت، من بنك لبنك ومن تطبيق لتطبيق تختلف. شوي بتختلف. بس انا شو لازم اعمل اتصرف في هاي الحالة؟ بتواصل مع بنكي بحكي له انا بعتت حوالة في الخطأ. هلا طبعا بتصير في مراسلات انه مثلا انا تحول حسب البنك تاع الشخص الثاني مبلغ كليك بالخطأ، فهي شوي يعني شغلتها كتير طويلة. في النهاية دائما بنضل نحكي للناس لما بدك تحول تأكد لا تعمل إرسال مباشرة.
1: طب بيرجعوا حتى لو صاحب التحويل مثلا اللي وصل التحويل؟
2: هلا بدهم يرجعوا لأنه قانونيا هو هداك عم بيتكتم على أموال، أخذ المصاري لإله، ما مش مصاري،
1: عندك تعمل شكوى رسمية،
2: بتصير شكوى لانه مش عم يرجع المصاري، واساسا بصير في عليه خل. انا ما بعرف كيف الناس بتخلي الفلوس عندها. طب مش فلوسك مش فلوسك وانت اساسا متعرض حالك لمساءله قانونيه، ليه؟ خلص رجعهم. هلا الكليك احيانا فينا بوصلك عليه 1000 دينار وبوصلك عليه مبالغ، يعني مش انه والله بيوصلني عليه بس زي ما احنا متعودين 20 و25. في ناس بتودي مبلغ كليك.
1: كنا عم نحكي قصه قبل وجودك معنا، انه في شخص محول راتبه بيحوله على رقمه الثاني او على كليكه الثاني، محوله لشخص غلط، وهو فعلا بطل يتواصل معه وجاب رقمه وبرن عليه وكذا، بطل يتواصل معه وشاف موضوع انه هو يروح يشكي عليه وانه يرجعه
2: قصة طويلة فطنش
1: 100%.
2: فلا، هذا الاشي كتير غلط، لانه شوفي هلا في شغل الناس بتعمل اجراء دفع فورية كليك. انا من الناس اللي ما بحبها، بحط بسيبك عندي وبعدين انا بحذفك، يعني بيعمل اجراء دفع فورية انه خلص مجرد معي ارسال. لا، انا بخليه بحفظ اسم المستفيد عندي بالتطبيق وبرجع بدخل عليه بتأكد من الاسم قبل ما اشيك، يعني مش بصير خلص ارسال ارسل مرة واحدة دايركت، لا بيكون في عندي تو ستيب، خطوتين في قبلها بشيك، بعدين بعمل سكرين شوت لشخص بدي اوديه له ببعث له اياه هيك وهيك الاسم، لما يأكد لي انه بحول. اما ما بحول هيك لا، انا بستنى بده يرد لي خبر، ما ورانا شيء، ما حيضيع الوقت ما حدا ورا شيء، ما حدا كلتنا ما حدا بيستنى الثاني.
1: طيب بتشوفي اي عمر مناسب يبلش الواحد يعمل لابنه كليك؟
2: شوفي انك تسلم ابنك هذا الاشي ما في له عمر واضح ومعين احكي لك اياه، بس هو يفضل دائما احنا نبلش مع الطفل لما يكون فاهم ايش يعني مصاري، ايش هاي، انا لما يكون يبلش يفهم شو قيمتها وانه هو لما بيصرف منها بيضل معه هالقد، انا هون بقدر اني انا ابلش معاه بموضوع والله انه يكون في لك حساب بنكي، انا اربط لك سواره الكترونيه بابا تضل معك زي هيك. فهذا العمر لما يبلش هو يفهم ايش يعني مصاري، الاصل اني انا نشأه على انه يفهم ايش يعني اداره ماليه اكثر من اني بس احدده بوسيله الدفع كيف تكون، يعني يفهم الكاش، يفهم انواع كيف يعني هلا الكاش اوكي بايدي، بس في كمان الالكتروني صار اللي هو عن طريق التطبيقات البنكيه.
1: ما عندنا كمان بس أسأل موضوع الأطفال، موضوع الكبار بالعمر،
2: هم صراحة هم أكتر فئة يعني حرام مظلومة في ظل التطور التكنولوجي الموجود يعني بالقطاع المصرفي أو بهاي الأمور التكنولوجية، هم شوي بيستصعبوا الإشي فبيكونوا عرضة أكتر إنهم بالضبط، خاصة عن طريق الروابط،
1: عن طريق الروابط وعن طريق انه مثلا خد بطاقه اسحب لي من البنك،
2: اسحب لي من الصراف،
1: انا هاي ما بعرف اسحب من الصراف،
2: يعني اسحب لي من الصراف. انا بجد بوجه رساله لكل حدا كبير في السن، وصل البنك وموظف البنك في كل البنوك صار في إشي اسمه موظف تحول رقمي، اول ما تدخل بيكون على ايدك اليمين مباشره مكتبه. هذا الموظف شو يعني ايش هو لازم يعني يساعدك فيه؟ بيساعدك بانه هو بيطلع معك اساسا هو على الصراف الالي وبيعلمك كيف انك انت لازم تسحب، كيف انت بتقدر تودع، طبعا هو ما بيطلع حتى على الباسورد تبعتك، بيكون واقف على اليمين بالضبط، انا كنت موظفة بنك فبتكون واقفين على اليمين وانا بكون بس بحكي لك بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك، فمشان يعني مشان تتاكد من هاي المعلومه لا توقف برا تحكي تعال اسحب لي، لانه هو حيشوف الباسورد تبعتك وممكن يسحب لك مبلغ وانت ما بتعرف شو المبلغ اللي هو سحبه، كونه يعني الكبار في السن ما اساسا ما بيرجعوا على سماس كثير وهيك، خلص انه سحب لي وتمام، او يبدل المبلغ اثناء بعد ما سحب لك اياه، وكثير بتصير بيجي علينا على الفرع كانت كثير تصير معهم. وكمان كبار في السن صراحه موضوع الاو تي بي والباسورد هذا كثير موضوع مهم.
1: بدي أشكر أسر العمر لمديرة في الاستدامة والحوكمة على وجودها معنا اليوم وأعطتنا معلومات فعليا قيمة وحلوة، وبتمنى كل حدا سمحها يستفيد منها. هلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، وإن شاء الله نهاية أسبوع تكون لطيفة حلوة عليكم، وبتمنى لكم تكون جمعة وسبت هيك قريبين على القلب وترتاحوا فيهم وترجعوا يوم الأحد بطاقة حلوة. رح أشتاق لكم أنا من هون للأحد، بشوفكم الأحد بكل حماس وطاقة. باي باي.
0: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي وأعضاء من الكنيسة ومستوطنين متطرفين المسجد الأقصى. الأردن يحذر من عواقب استمرار الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. القوات المسلحة تقول إنها تواصل مراقبة الأجواء الأردنية وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. القوات المسلحة تقول إنها تعاملت مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين وإيران ستدفع ثمنا باهظا. وزير الخارجية الروسي يحذر نظيره الأمريكي خلال لقائهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تميز هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00، يخضع لشروط وأحكام البنك. من

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي وأعضاء من الكنيسة ومستوطنين متطرفين المسجد الأقصى. الأردن يحذر من عواقب استمرار الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. القوات المسلحة تقول إنها تواصل مراقبة الأجواء الأردنية وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. القوات المسلحة تقول إنها تعاملت مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وإيران ستدفع ثمنا باهظا. وزير الخارجية الروسي يحذر نظيره الأمريكي خلال لقائهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، واليوم إن شاء الله رح نرجع نفتح ملف لا يخلو منه نقاش عائلي يمس كل بيت وأسرة. كثير ما بتتردد في جلساتنا علي الطلاق، أو كثير ما في لحظة غضب زوج بيطلق زوجته حتى يوصل لأروقة المحاكم، ما بين طلاق رجعي، بينونة كبرى، خلع أو خلع. في حلقتنا اليوم إن شاء الله رح نناقش بعض هاي المسائل والقضايا من خلال قانون الأحوال الشخصي، لكن ما رح نقرأ قانون جاف، بدنا نرجع نناقش هذا القانون بالطريقة اللي بتعيشها بيوتنا، وبالطريقة اللي يعني من حيث واقع الناس. معنا دائما في مناقشة قانون أحوال الشخصية فضيلة مفتي غرب عمان الدكتور تيسير أبو حيدر. حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييكم.
0: الله يحفظك وبارك فيك. الله يكرمك سيدي. احنا كنا بنتناقش في قانون أحوال الشخصية، وصلنا لموضوع الطلاق، والحمد لله احنا بنحكي عن الطلاق مش من باب حظ الناس على الطلاق، ولكن من باب انه الناس يفهموا شرع الله سبحانه وتعالى، ويفهموا كيف القانون ماشي في الأردن، بحيث انه الإنسان ما يوقع في خطأ من الأخطاء اللي ممكن وقع فيها غيره، فطلقت زوجته يمكن بجهل منه أو بعدم معرفة الأحكام الشرعية، أو حتى لا سمح الله لا يصير في موقع أو في موقف تكون زوجته طالق وهو لا يدري. زي مرة، ويا ريت كمان نرد نركز عليها،

0: لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد. تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي، بالنسبة للمقدمة اللي قدمتها، نعم نحن نؤكد على أن المسلم ينبغي أن يعظم شرع الله سبحانه وتعالى، والطلاق حد من حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تجي تقول حدا ظلمني، الذي يتجاوز بالطلاق هو ظالم لنفسه، ظالم لأهله، ظالم لأولاده. لذلك لما قلنا طلاق ثلاث وقصد بها الثلاث الطلاق، ترى أنا من هنا يعني نصيحة لوجه الله عز وجل
0: لكل متزوج،
1: كل مسلم،
0: واحد
1: كل مسلم
0: على الزواج،
1: كل مسلم امسك كتاب فقه من كتب الفقه المذاهب الأربعة، اقرأ أحكام الطلاق فيه، اقرأ قراءة للتعلم، بسيط، كتاب بسيط، يجد أن المسألة مخيفة جدا، مخيفة على العالم وعلى العامي. وكان أصلا كثير من الفقهاء يقول يسألوني كل شيء إلا بالطلاق، يعني المسألة خطيرة جدا. فالجرأة على الطلاق من الناس اللي تشوفها هي بعد عن الدين، بعد يعني تجاوز الحد الشرعي. والطلاق الثلاث يقع ثلاثا عند المذاهب، لكن قانون أحوال شخصية أخذ بأقوال من قال أنه لا يقع ثلاث، وبدك الصحيح يظهر للناس أنه حل مشكلة، لكن نرى تمادي ونرى تجاوز أكثر بالطلاق، وأنه استخفاف أكثر. سيدنا عمر رضي الله عنه قال لقد استعجل الناس أمر كان لهم فيه أنا، فأوقع عليهم الثلاث ثلاث لما شاف استخفاف منهم سيدنا عمر. فلا تحرج حالها الناس بعدين يعني. لكن القانون اليوم حاول يراعي الأسرة ويحفظها بشرع الله عز وجل ولا يخرج عن الشرع، ويحفظ الأسرة من الطلاق، فأخذ بالقول أن طلاق الثلاث يقع واحد، والطلاق في مجلس واحد المكرر يقع طلقة واحدة، وطلاق المعتدة كما قلنا لا يقع على المعتدة. لكن هذا يعني الإنسان يستخف بالطلاق؟ احنا مسألة احكام الطلاق يعني بيناها، دخلنا الان باحكام الرجعة، المادة اللي قرأتها انت سيدي.
0: يعني كثير بتثير جدل بالاوساط المجتمعية في
1: خاصة عند النساء،
0: لانه احيانا المرأة تطلق بترفض ترجع، بتقول لك يا عمي انا ما ارجع، وبتكون تستنى بانتهاء العدة عشان خلص هي بالنسبة لها بنظرها ما بدها زوجها، لكن زوجها في الطلاق الرجعي بده يرجعها.
1: لا هو سيدي هاي المادة مهمة، ترى هاي المادة صلب حل مشكلة الطلاق. الرجعة، لأنه في طلاق وأكيد في رجعة بعده، يعني مش آخر المطاف الطلاق، يعني بتصير صلحة، بتصير تتعالج المسائل وبدهم يرجعوا لبعض، فالله سبحانه وتعالى ترك الباب مفتوح للصلح. وهاي المادة أصلا في بعض النساء منها تجهلها ومنها تعارضها، تقول لك كيف يرجعني بدون موافقتي؟
0: أيوة هاي اللي بنحكي عنها.
1: أيوة، فهو لما يقول للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا بالطلاق الرجعي قبل الدخول، ما له حق يرجعها. الطلاق البائن إذا انتهت العدة ما له حق يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد طبعا، قبل الدخول ما لم تكن ثالثة، تمام، وبعد الدخول ما لم تكن ثالثة له حق يرجعها إذا كان الطلاق بائن بينونة صغرى، يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. لكن ما دام الطلاق رجعيا، ما دام الطلاق رجعيا فله هذا الحق أن يرجعها أثناء العدة، قولا بقوله لها أرجعتك رددتك إلى عصمتي، رديتك زوجة إلي، رجعتك مرة إلي، بأي كلمة تقول إنه رجعها يدل على الإرجاع، أو فعلا كل ما يدل على أنه يرغب بها كزوجة، مثل إنه يعاشرها معاشرة الأزواج، يقبل عليها بشهوة، هذه كلها رجعة، تسمى رجعة ضمنية، فهذه تعتبر رجعة.
0: طيب،
1: ويستحب، ترى يستحب، هاي مهمة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، لا يجب، يعني مش شرط يجيب اثنين شهود ويقول لهم

0: شهدك وإني رجعت مرتي ولكن يستحب ذلك
1: عشان إذا أنكر أحد الطرفين أو الزوجة يكون
0: في شهود. يستحب حتى أنا سمعت من الشام يقولوا إذا طلق يقول الشيخ جيب 2 شهود هذا على الاستحباب لا على الوجوب لقول بعض الفقهاء أنه بعضهم كان يجيبهم من الفقهاء لكن انتهى الأمر أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عبد الله بن عمر راجعها ولم يطلب منه الإشهاد هذا دليل الفقهاء عليها وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط.
1: هاي قضية مهمة إنه أحياناً يمكن الزوج يكون مثلاً معصب وغضبان وكذا يقولها حتى أنا حقي بالرجعة ما بدي شيء.
0: والله ما برجعك وما بدي أرجعك أقول لك الرجعة بدي شيء إياها. وبسامحك فيها لا يسقط بالإسقاط. ما إله يعني حدا يسقط عنه هذا الحق لا يسقط بالإسقاط.
1: يعني لو هو أسقط عن نفسه.
0: لو كتبها. يعني يجي قالها أنا بدي أطلقك وقالها أنت طالق. ولا يحق لي إرجاعك أثناء العدة لا قولا ولا فعلا يخالف المادة هيك وبعد شوي قالها أنا رديتك كل هذا الإسقاط
1: سبحان اللي الله هذا في حكمة يعني حتى في نص القانون إنه لا يحق في حكمة عشان يكون في فرصة لأنه أحيانا الإنسان هو زعلان بتلاقي بكتب أي شيء بسولف أي شيء بيحكي أي شيء بعدين بس يراجع حاله أثناء فترة العدة
0: ما هو سيدي شو يقول لها تعرف يطلقها يقولها هي طالق وإذا رحت عند المفتي بتكوني إذا بوصل المفتي بتكوني طالق وإذا المفتي أفتى إنك
1: ترجع
0: أنت طالق وإذا كل ما تحلي تحرمي
1: يفصل
0: يعني يسكر كل الأبواب وتلاقي جاي على المفتي ويقول مشان الله لقي لي حل كل هذول هذا وقت الغضب يكون يتكلم بكلام الغضب لا بكلام الرضا فيكون كل العدادات كل الفرمة مخه إيش
1: هذا الكلام كل ما تحلي تحرمي
0: هاي ترى مشكلة هاي كل هذه مشكلة ترى بالفقه الإسلامي مشكلة وإلها قصص كثير لكن إحنا نقول له يعني نأخذ فيها قالها أنت طالق وكل ما تحل تحرم هاي نفتي بها أنها يعني إذا كان الرجل بكامل أهليته للطلاق ويعني مدركا وواعي لما يقول لا نحسب عليه طلقة واحدة لكن
1: يعني إذا كان يطلق مرة وبده يرجع بس قالها كل ما تحل تحرمي بصير هيك طلقتين بس يرجعها المفتي
0: لا الآن هي طلقة واحدة يجي قال واحد لزوجته أنت طالق كل ما تحلي تحرم
1: أصلا إحنا جزء في قانون من القوانين حكينا إنه ما بصيرش يطلق فترة العدة فهو إذا طلقها هي فترة عدة
0: لا تقع يعني
1: إذا قالها كل ما تحلي تحرم
0: بس هي هاي قصة يعني هاي مش مسألة سهلة
1: الجملة
0: يعني مش سهلة أنا سمعت المشايخ قال هاي عجب يعني عجب من تعسف الناس باستخدام ألفاظ الطلاق وكل الشيوخ الدنيا ما يقولها انت طالق على القرآن والسنة وعلى ملة كل الأنبياء والله هيك وما يرجعك لا ولي ولا شيخ ولا
1: مفتي ولا عالم
0: ولا شيء
1: ومتى ما حليت تحرم
0: بالضبط يعني من كل النواحي سكرها هذا جهل وحماقة صراحة وقلت لك تعدي يعني على شرع الله تعدي على شرع الله عز وجل هذا الحق لا يسقط الإسقاط ولا تتوقف هاي الإشكال اللي عند النساء ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة يعني مش شرط تقول له أنا موافقة مش شرط تقول له أنا قبلت يقولها رديتك لعصبتي قالت له أنا ما وافقت حصلت الرجعة قالت له وافقت حصلت الرجعة ما قالت شيء سكتت
1: حصلت
0: الرجعة إحنا من باب إنه لما نقولها قابلة ترجعي له من باب تطيب الخواطر يعني ومن باب إيش أنا بدي أقول لك شو صير إنه الرجل يرغب بالزوجة والزوجة ترغب بالرجل ويكون الزوج يقولها أنا ما بدي أرجعك أنا ما برجعها إلا إذا وافقت نقول له ترى المسألة مش
1: موقوف على موافقتها الزوجة
0: أيوة الأمر إليك لكن إحنا نوجه السؤال إلها ليش عشان نزيد التحبب بين الأزواج أنت حابة بيتك عشان يسمع إنها راغبة فيك كزوجة
1: نعم.
0: وإنها ماسكة فيه أنت حابة ترجعي له فهي تقول والله إذا هو بدي رجعني أنا ما عندي مشكلة فبالآخر نقول لهم يلا أنت أحسم الأمر من عندك قل لها أرجعتك لأنه الأمر عندك بداية فتصير الأمور أنه هي نقولها قبلتي بتقول نعم قبلت من باب يعني عشان بكرة يقولها أنت اللي قبلت ترجعي لي وتقول له أنت اللي قبلت ترجعني ما هو يصير إيه عشان إنهاء خلاف متوقع بعد ذلك على موضوع الرجعة
1: صحيح بيكون قدام المفتي وقدام القاضي 2 وافقوا على الرجعة. لكن بالأول والأخير قرار رجعة للزوج.
0: للزوج.
1: ولا حق للمرأة بإنها ترده.
0: أيوة. حتى لك. غيابيا. يجي عندنا يكون الطلاق أثناء العدة حصل، يعني راجعنا أثناء العدة والطلاق واقع، الزوجة مش حاضرة. ويطلقها ويرجعها وهي ما بتعرف إنها طلقت وما بتعرف إنها ترجعت. فبنقولها راجع الإفتاء شوفي الوثيقة، يعني إذا صدر طلاق تعالي أنت على الإفتاء، إذا ما جاب لك وثيقة شوفي شو صدر حكم المفتي.
1: طيب سيدي خلينا نطلع فاصل عشان نرجع نتكلم في المادة 99.
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
9: بدك انترنت سريع؟
10: ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل، لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
11: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم. يلا

مواكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. سيدي، كنا نتكلم عن القانون 98 في قانون الأحوال الشخصية، أنه للزوج حق في إرجاع زوجته بالطلاق الرجعي أثناء العدة سواء قولا أو فعلا، وليس للزوجة الحق في أنها تقبل أو لا.
2: نعم.
1: وكذلك ليس للزوج الحق في إسقاط هذا الحق المتعلق فيه.
2: نعم، يعني الزوج هو صاحب القرار بالرجعة، هو الذي طلق، ويحق له إرجاع زوجته أثناء العدة من الطلاق الرجعي، وهذا الحق لو أسقطه عن نفسه وقال ما راح أرجعها لا يسقط أبدا، يعني لا عبرة به، فيحق له الإرجاع. ولا تشترط موافقة الزوجة على الرجعة، ولا يشترط رضاها، يعني قبولها وعدم قبولها بالمسألة،
1: هذا في الرجعة.
2: في الرجعة،
1: وهذا من حكمته أنه الحفاظ على الأسرة.
2: نعم.
1: حتى إذا المرأة كانت بدهاش أو بتعاند أو كذا، لا ترجع وتجرب كما مرة، يعني
2: صحيح، لا يعني لا عبرة برضاها وبعدم رضاها، ولكن نقول له احنا دائما خذ يعني حاول حل الإشكال معها، بتكون موافقة على الرجعة، يعني لا ترجعوا على مشاكل، ارجعوا على أرض خضراء وعلى بساط أحمدي، يعني بدون مشاكل.
1: وبالنسبة للرجعة في مهر وعقد جديدين؟ ما
2: لا، أثناء العدة لا مهر ولا عقد جديد، بقوله لها أرجعتك، وممكن يرجعها بدون علمها، ترى يكون جاي ماخذ فتوى ومرجعها وهي ما تعرف، وتكون الرجعة صحيحة. لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، يستحب الإشهاد على الرجعة بس، لكن لا يجب.
1: طيب،
2: القانون لا يطلب منه شهود على الرجعة. أثناء العدة أصلا يقبل قوله أنه رجعتها.
1: وشو التوجيه للمرأة اللي بتقول لك أنا يا عم أنتوا ليش بتراجعوني غصبا عني؟
2: لا، هي أنت مش غصبت عنه، أنت أصلا ما زالت الزوجية ابتداء، يعني بدليل أنه أنت تنامي أنت وياه أثناء العدة بفراش واحد، تقعد ببيت واحد،
1: وبجوز لها تتكشف
2: معه في البيت. أيوة، وتكون معه بالفراش،
1: يعني هي ما زالت الزوجية حتى المرأة. أيوة. تدعي وتحكي أنه أنا
2: رجعت غصبا عني. هو طلق لمشكلة حصلت، استعجل أو كان محقا أو غير محق بالطلاق، يعني كان محقا، رأى أنه طلاق أحدث أثر فارق، أنه أنا غلطت، صحيح كنت سبب الطلاق حق، لكني غلطت، بدي أرجعها، حقه يرجعها. كان غير محق، تراجع عن خطأه، أيضا حقه يرجعها. فالله سبحانه وتعالى ترك الباب مفتوح والقوامة للرجل هي، لكن وهو المتكلف بالزواج. يعني المرأة شو سوت حتى تزوجت؟ هي صلت صلاة استخارة، وهو اللي تكلف بالمهر، وتكلف بالبيت، وتكلف
1: بالتكاليف الزواج كله
2: كاملة.
1: تكاليف الزواج،
2: لكنه لما اجى طلق قال لك يا عمي انا خربت بيتي كله وخسرت مالي كله، وانا زوجتي ما كانت تستحق الطلاق، فحقي الان ارجعها،
1: اني ارجعها.
2: اما اذا كان سبحان الله زي الطلاق اللي قبل الدخول او الطلاق البائن، مجرد ما طلقها بده يتكلف.
1: صحيح. بعدين إذا صار لا سمح الله بينونة وصار بده مهر وعقد جديد، بيصير هذا حرية للمرأة إنها تقبل
2: أو توافق أو ما توافق. نعم.
1: طيب سيدي، بالنسبة للقانون اللي بعده، قانون 99، يعني أنا ممكن أسميه قانون الانفصال الصامت، بيحكي لك تبين المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها دون رجعة، اللي هي خلاص اللحظة الحاسمة انتهت عدتها، ما رجعها، الآن هي بائن. الآن تحتاج إلى
2: عقد
1: جديد ومهر جديد، وهذا بيكون في الغالب بعد 3 حيضات إذا كانت المرأة مش حامل أو مش مثل، يعني في الوضع الطبيعي مش كبيرة. السؤال يعني اللي بيطرح نفسه، ليش يوصل الرجل لهان؟ كثير من الأزواج بتلاقيه قاعدة مرته عندها مطلقة بائن ما رجعها، وهو ساكت وهي ساكتة، وحتى صار بينونة وهو له داري عن حاله ولا شيء، وبعدين بصير يرجع ويندم ويدور على الحلول.
2: المسألة الأولى عدم العلم بالحكام الشرعية، يعني هاي المسألة مش كل الرجال يعرفوها، أنه أنا أقدر أرجع مرتي أثناء العدة. شو اللي يصير؟ يطلق، يا هو يطلع من الدار يا هي تطلع من الدار. في رجال يقول لك أنا صار لي شهر برا الدار، تاركها مع الأولاد ما أعرف عنها،
1: أو بتلاقيه طلقها وهو مسافر. أيوة. صارت مشكلة
2: وما تواصل معها،
1: ظل الخلاف وما تواصلوا،
2: أو الأهل يمنعوهم من التواصل، وهو ما بيعرف أنه يقدر يرجعها بدون مرضاه ولا موافقتها. يعني لما كثير من الأزواج لما يعرف يقول والله لو كنت أعرف كان رجعتها لو ظلت عند أهلها، فهاي مثلا
1: هذا لا يعذر بالجهل.
2: لا لا، هو يعرف انه هذا مش معذور. هذا انت بيئة مسلمة تعرف احكام الزواج وتعرف احكام الطلاق وما تعرف احكام العدة.
1: يعني لو شخص طلق زوجته مثلا وسافر، قال لك بعد ما ارجع برجعها مثلا من السفر، وقعد ثلاث اربع شهور ست شهور ورجع، الان لما رجع كانت انتهت فترة العدة.
2: صحيح.
1: لما يجي رجعها هان لا يحل له انه يرجعها الا بعقد جاهل، سواء كان عالم بالحكم او جاهل
2: او غير عالم. صحيح. فهذا بده عقد جديد ومهر جديد وموافقتها، ويعطيها مؤخرها بالمهر القديم، حقوقهم يتصلحوا عليه المهر القديم. العقد القديم خلص وجبت، مش متى المؤخر.
1: اذا ما كانش معطيها
2: اذا ما اعطاها بده يعطيها حقوقها، والان يبلش بعقد جديد ومهر جديد وتطلب البديه دينار. او في ناس يجي يقول والله انت ما زوجناك اياها بمهر بسيط وطلقتها، هسه بدنا نغلي عليك المهر اذا كنت صادق بالرجعه. فبتصير
1: او العكس ممكن،
2: او العكس، او سهلوا عليه مسامحينك بالقديم ورجعنا العقد كما كان مذكور بالعقد الاولاني،
1: وبترجع
2: تسوى عقد بالمحكمه. مهم انه يكون العقد بالمحكمه،
1: عقد مش بين
2: لا مش بين، يروح على المحكمه عند المأذون الشرعي يثبتوا الطلقه ويثبتوا حجه الطلاق ويسووا عقد جديد قدام المأذون، نفس العقد الاول بالضبط نفسه. فهاي مهمه، ومهم انه كمان هي انت قلت ما هي تطلع عند اهلها. نرجع انه الضل بدارج، خلي الامور تنحل. انت يا زلمه لا تطلع من الدار، يروح عند اهله ويغيب له ثلاث شهور، يروح يسافر زي ما قلت، لا ضلك بالدار مع زوجتك، حلوا الاشكال.
1: طالما هم بتفرجوا على بعض بتبلش تتقارب الامور.
2: ايوه،
1: طالما هم بعاد في مشكله
2: ابدا. ف
1: تطبخ له من هان
2: كلمة يا سيدي مع الولد من هان، ابنك شوف شو جاب بالمدرسة،
1: ارجع الأمور كويس.
2: المسألة والله لا تحفظ كرامة الأزواج إلا بين بعضهم وبشرع الله سبحانه وتعالى.
1: ومن أجمل ما سمعنا سيدي منك إنه المرأة لا تدخل إشي من برا
2: ولا تطلع
1: إشي إلا برا.
2: إذا صارت الأمور فيها حلال وحرام وحدية توصل للعقال اللي حلوا المشاكل مش اللي يزيدوا المشاكل. يعني إذا الأب لا يحل مشكلة يصير يأخذها المسألة شخصية، أنا كيف بنتي تهان؟ مرة حكى معي واحد وطبعا بيقول والله أختي زعلت وأنا ما بدي أصلح. قلت له شو دخلك أنت؟ هيك اللي تصير، أنت شو دخلك؟
1: فعليا
2: أنت لست طرف بالنزاع، ليش حطيت حالك بالنص؟ حسها مسألة كرامة. قلت له هاي آيات نزلت على صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم، هاي زوجها طلقها وتركها بالعدة وما رجعها وبانت منه، بعدين جاء بده يرجعها، قال والله ما ترجعي له. الزلمة قال يا أخي مرة بده رجعها والمرة بدها ترجع، قال لا والله ما ترجعي له.
1: بحمى وبعدين أيوه. بس يوقع الفاس بالراس بترك أخته.
2: اجوا على سيدنا النبي شوف الرجاعين للحق الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، نزلت وبعولتهن أحق بردهن. فقال له هاي نزلت الآيات، قال
1: والأولى سمعا
2: وطاعة الصحابة فورا سمعا وطاعة، بدك ترجعها رجعها. قال أراد الضرار بها يا رسول الله، هاي ربنا هيك نزل لك.
1: وبعولتهن يعني أزواجهن،
2: أزواجها
1: أحق بردهن إنه يرجعوه.
2: أيوة حق هو أحق واحد يرجعها. فدائما اسألها شو اللي بدك إياه، ونرجع كل مرة نعيدها، أنت لست طرف بالنزاع. قلها يا أختي يا بنتي إحنا معك، دارنا مفتوحة إليك، شو ما قررتي، مش إذا رجعتي له والله ما تفوتي لنا دار، إذا ما رجعتي لنا لا نعرفك ولا نفوت لك دار ولا نعرفه، قليتي كرامتنا، قليتي هيبتنا، كل يوم والثاني زعلانة. لا والله كل ما تشوفي حاجة بتضايقة من جوزك يا إحنا نيجي نهدي الأمور، يا تيجي عنا ونطيب خاطرك، ولا تتعودي ظلش تيجي عنا كثير، تعالي ضيفه لا تيجي حردانه، يعني تعالي استشيرينا كيف اعمل معه، صار بيني وبينه مشكله تعالي عندنا ضيفه، مش تيجي كل جمعه تجيبي عيالك وتتغدي عند اهلك. اذا شايفيتهم حكماء قولي لهم والله صار مشكله مع بيني وبين زوجي هاي وخايفه يوصل فيها للطلاق، اذا ما عرفت اتعامل معها دلوني.
1: يعني الاصل تكون المراه حكيمه في بيتها،
2: حكيمة.
1: اذا صار في مشاكل ما تطلع، لانه في بعض النساء بتلاقيها صارت مشكله بسيطه بينها وبين زوجها، حالة على الواتساب، منشور على الفيسبوك، ريلز على الانستغرام، مش عارف ايش على السناب شات، كل الأمة بتدري انها مطلقة من زوجها، حتى ممكن ضعاف النفوس من اللي بده لا سمح الله
2: يفتن
1: واحد
2: بينهم.
1: يفتن بينهم يدخل بينهم او شخص يقعد يبعث لها رسائل او شيء.
2: العلاقات الاسريه لا تبث على العامه ابدا ابدا. احنا قاعدين نقول نقوا واحد حكيم. ربنا شو قال بالقران؟ حكما من اهله وحكما من اهلها. مش تحكم كل اهل الارض يا زلمه. كل السوشيال ميديا تتحكم بيكو، وهاي لها راي بالرجال، وهاي لها راي بالنساء، وهذا له راي بالنساء، وهذا له راي بالرجال، وهذا له راي بالقانون، وهذا له راي بالشريعه، وعلى كيفهم كل واحد هو مش فاهم مشكلتكم تحديدا.
1: بعدين في امور سيدي يحرم انها تخرج من البيت، مش هيك؟
2: صحيح. افشاء الاسرار
1: تفشي
2: حرام.
1: المراه او الرجل حتى،
2: كل ما يعتبره الرجل سرا لا يريد افشاء لاحد ان يعلمه لا يجوز لها.
1: هذا الضابط
2: ابدا.
1: كل ما يعتبر سرا
2: الرجل يقول هذه من اسراري. مثال بسيط جدا، انا مسافر بكره بديش حدا يعرف،
1: يحرم الزوجة تفشي.
2: ليش تفشي؟ عندي اسبابي لعدم معرفة احد. ثاني يوم انه جايين كلهم يسلموا علي قبل السفر على المطار يودعوه. من وين عرفت؟ بس قلت لاختي،
1: بس قلت لاختي
2: واعرف كل القرية عرفت. فلا، كل ما يعتبر وكل ما تعتبره الزوجة سرا
1: يحرم إفشاء من الرجل.
2: سيدي قال العلماء في الأثار، إذا كلم الرجل أخاه بكلام ثم أدار ظهره أصبح الكلام سرا. يعني لو ده سمعوا للناس قعدت قدام الناس
1: حكيته.
2: أما أنا بيني وبينك حكيته، تعال بحكي لك كلمة على جنب. والله كان بس بده إياني داين مني 5,000 دينار الزلمة.
1: في بعض النساء أو رجال بيتكلموا في الخصوصيات،
2: في الخصوصيات الفراش
1: بين
2: يا سيدي.
1: بين الرجل والزوجة
2: يتكلموا بخصوصيات الفراش. لا تبث المسائل الزوجية إلا لحكم، الحكم من الحكمة. إذا ما عنده حكمة هذا لا يصلح للتحكيم، هذا بده حدا يحل مشاكله أصلا. الحكم اللي يعرف يحل المشاكل، عاقل فهيم يدير الأمور، هاي المسألة. أما إحنا الإشكال الأولاد لهم رأي ترى يصير. طلقها يابا خلينا نرتاح. البنت لها رأي، طلقها. والله انتوا حياتكم مشاكل، طلقها. مين حط لكم انتوا تقيموا حياتنا الأسرية؟ قال. وبعدين من العقوق هذا المهم. من العقوق هو ابتزاز الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. كيف ابتزوهم؟ والله إذا ما سقى الله أنا متجوز، والله ما فتولك دار. إذا طلعت والله ما تشوفوني، إذا ظليتوا هيك ما راح تشوفوني ولا فوت الكدار. المتزوج والله ما راح أجيب عيالي لأنكم عقدتوهم، والله ما فوت لكم إياهم دار. البنت والله ما أزوركم ولا إشي ولا خليكم تشوفوا أولادي.
1: هذا كل عقوق.
2: هذا عقوق وابتزاز مشاعر. وأزود من هيك، إحنا أصلا سبب عدم نجاحنا بامتحاناتنا نكدكم خلافاتكم، سبب عدم توفيقنا عدم إدارتك يا أبا الحكيمة. يا ما عرفت تشتري لنا أرض لما كان حقي 5,000 ليرة بالزمانات هاي. كل مشاكلنا أصلا بسبب سوء إدارتك. هذا ابتزاز للمشاعر، هذا من أسوأ أنواع العقوق. رمي أخطائنا الأبناء على آبائنا، عندهم مشاكل. أنت
1: أو حتى محاسبة الأب على قرار اتخذه بحياته
2: ما له علاقة. هو كان الظروف غير ظروفك، وأحواله غير أحوالك، وقدرته غير قدرتك. تعال يا ابني عمرك 20 سنة، انت اللي تقول عمرك 30 سنة، هاي في اراضي حقها 2,000 دينار، روح اشتري لك 10 دونمات. تقدر بكره يجي اولادك يقول لك هاي في كانت بكره تصير حقها ملايين هاي. ليش تيجي تقول؟ فانه نجعل الابناء حكم على الاباء وهم يقولون قرروا عنهم كيف تطلق ويتدخلوا بخلاف. لا، في اذا ابن حكيم جدا او بنت حكيمه جدا، ترى الحكمه تعطى للكبار والصغار، ما لها علاقه بالعمر. يجي يقول لي يا أبا والله أمي لو تعاملت معها بالطريقة هاي تكسب خاطرها، يا أمي لو تعاملت مع أبوي بالطريقة هاي تكسب خاطره، والله يا أمي أنا شفت إنه تكلمتي معها بطريقة تجرح الرجل. يعني يحكي معها بالقول المعروف،
1: باللطف
2: باللطف وبين وبينها، مش قصده يعلم عليها ولا شيء، لكن هو الله هاتها حكمة، وهم وقت الغضب فقدوا الحكمة. لكن ما برمي كل فشلي بالحياة وأخطائي بالحياة وعدم شغلي وعدم نجاحي بالامتحانات وعدم على مشاكلهم وسيرهم.
1: طيب سيدي قبل ما نطلع فاصل، بس بدي نشوف كيف بتغير الموقف التفاوضي للمرأة. نعم. من الناحية الشرعية والقانونية في الرجعة وفي بعد انتهاء العدة.
2: نعم.
1: يعني بالنسبة للرجعة يرجعها بدون مهر في بعد انتهاء العدة يجب مهر عقد مهر جديدين، الأول بدون رضا الزوجة، الثاني برضا الزوجة. لازم يكون برضا الزوجة. ضل إشي ولا هين بس هذول الفرقين؟
2: لا، بالعقد، بالعقد بعد انتهاء العدة عقد جديد ومهر جديد وموافقتها، توافق أو ما توافق الأمر إلها. ونصيحتي لهم، ونصيحتي لهم دائما إذا طلقوا وصلوا لمسألة عقد جديد ومهر جديد، أنت صرت على البر يا بنتي وأنت صرت على البر يا أخي. إذا رجعت بدون ما تغير من نفسك، وإذا رجعتي بدون ما تغيري من نفسك، حترجعوا للطلاق
1: على الفاضي.
2: على الفاضي.
1: في في يعني سبب الطلاق كان أمور لازم تتغير.
2: لازم تغير. والمشكلة إذا في وقت قبل الفاصل، المشكلة أننا أقول والله هي اللي كانت. طيب لا لا، مش أنت شو كنت؟ ليش هي كانت هيك؟ وهي تقول هو اللي كان، ليش هو كان هيك؟ هو اللي كان عنيد، هو اللي كان عصبي، هو اللي كان. طيب أنت ليش كان عصبي؟ يعني أعطيك مسائل. الرجل لا يحب المرأة النكدية ولا الندية ولا العندية. النكد والعند والند، بعدها أقول للزوج عدد. صحيح، لأنك الندية تجعل من المرأة رجلا في البيت، قايدين بالبيت ما بزبطوا، والعندية عدم استجابة للأوامر، والنكدية عدم سكينة في البيوت وعدم أمان.
1: طب والمرأة شو ما بتحبش بالرجل؟
2: ما بتحبش بالرجل البخيل وغير المسؤول، هذول ما بتحبهمش. الذي يبخل عليها ماديا ومشاعريا عاطفيا، يعني هو مستكثر نفسه عليها، هذا ما بتحبه الرجل. وغير المسؤول اللي ما بحس انهم اهم شيء بحياته، يعني بيته اخر شيء، كل الناس اهم من بيته، ما بتحبه. فلا بد ان يعيد ترتيب اولوياته هذا الرجل، وهي تعيد ترتيبها. تعود الزوجه زوجه، تعود الزوجه سكن، ويعود الزوج سكن. اما هي بدها رجل كلامي وكلامك واحد، ندية
1: ما بزبط،
2: ما بزبط. صوتها عالي، ما هي الندية صوتها عالي. النكدية، النكدية يكون مبسوط مع أصحابه، والله يرجع يا عمي تاركنا لحالنا، أنا مشازب العجب بالدار لحالي
1: مع أصحابك
2: مبسوط، يا عمي مروح مبسوط،
1: خليني مروح مبسوط. خليني رايق،
2: خليني رايق. هل أنا مقصر معك؟ أنا غير مسؤول؟ أنا لا. يوم طلعت فيه بهالشهر شفت الشباب فيه، ليش؟ روح من عند أهله، أبصر أمك شو عبت راسك علينا، ولا عبت راسي ولا شيء، شربت شاي وروحت.
1: طيب سيدي خلينا نطلع فاصل، نرجع نطلع فاصل.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ملقان بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولازلنا بنناقش بموضوع قانون الأحوال الشخصية. سيدي، في بعض النساء إذا انتهت فترة عدتها وصار الآن لابد إذا زوجها بده يرجعها لمهر وعقد جديدين، الآن الأهل كيف نظرتهم وتعاملهم مع الزوجة اللي صار عقدها بائن وتغير موقفها في الزواج؟
4: المسألة الأولى سيدي اللي نأكد عليها، أن المرأة إذا طلقت وكان لها أولاد، هي أولاد وأولاد زوجها يعني، فنفقتهم واجبة على والدهم، وسكنتهم واجبة على والدهم، ومدارسهم وتعليمهم وصحتهم واجبة على والدهم، هو الذي ملزم بها. يعني ما ينفع تخلف وتترك، مين دي بلش أولادك؟ المرأة ليست مكلفة أن تنفق عليهم فلسا واحدا، وخواله وجده لأمه ليسوا مكلفين أن ينفقوا عليهم فلسا واحدا، إن فعلوا ذلك من باب الإحسان، إن فعلوا ذلك من باب الإحسان. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ضيعت نفقة لأولادك أثمت عند الله سبحانه وتعالى، فواجب أمن لهم المسكن، وأكرم لأولاده أن يكونوا مع أمهم ببيت واحد ولا مع خوالهم بيت واحد. أكرم للأولاد إن أمهم بيت، هي حرة فوتتها وطلعتها ترتيبها مع أولادها، نظام أولادها لتربيتهم، هذا أكرم. وإن كانت أهلها أهل كرامة وأهل احترام ويقدروا ذلك،
3: أما أولادك أنت أولى فيهم.
4: أيوة، هذول أولادك أنت بدك تفوت، يعني تيجي يجي حدا من عمامهم يطل عليهم، تيجي أنت تطل عليهم بأي وقت. كيف بدهم يكون لك دور كأب؟ بدك تتخلى عنهم وتيجي تقول حرموني شفت أولادي؟ لا، انت وفر الواجبات اللي عليك، وان قصروا هم في حقوق الابناء معكم اثموا. هاي المساله المهمه. ان كانت، واللي يصير يا سيدي، بعض البنات تطلق ولها ولد ولدين ثلاثه، ترجع عند اهلها، والاهل حالهم المادي صعب، يعني صعب، فيضيقون على البنت. وهذا الرجل الزوج تخلى عن الأولاد وبطل يتعرف على أمهم وبطل يتعرف على أولاده، ولا
3: يودي هذا قل الدين من الأب،
4: أثم أثم آثم عند الله عز وجل، وأتى معصية من الكبائر، حرام عليه. لكن هي شو تسوي الحزينة؟ خلاص ابتليت بزوج لا تستقيم العشرة معه ولا الحياة الزوجية معه، شو تسوي؟ وتيجي على ضيق الأهل، يصيروا ضيقوا عليها بالفوت والطلعة. إذا كان لا مال لها والأهل مش قادرين على نفقته، والبنت راغبة بالعمل، يعني كان عمل مشروع وضمن الضوابط الشرعية ومع الحشمة، ولا لا
3: يعني
4: لا فتنة فيه، لا فتنة فيه، وتأمن على نفسها فيه، تخرج للعمل وتؤجر عند الله سبحانه وتعالى. هي والله ليست مضطرة على ذلك، لكن هذا الرجل أجبرها،
3: ضيع من يعول،
4: ضيع من يعول، والمحكمة حكمت عليه بالنفقة والحكم. لكن النفقة يجي يقول لك والله بعضهم يا سيدي يكون بيقدر يدفع 500 دينار بالشهر نفقة، يسوي يتحايل على الشرع ويتحايل بالدخل حتى المحكمة تحكم أقل نسبة بصير أقل نسبة بتطلع لها نفقتها 100 ليرة. 100 ليرة
3: بتكفيش فرد
4: تمام لو واحد. طب والسكنة إيجار الدار ما هو وين في إيجار دار 100 دينار لو تسكن؟ فيتحايل هو هاي الحيلة. طب البنت شو ده تسوي يعني إذا كل يوم لا تطلب من أبوها؟ طب لا إلها تطلب مجبورين فيها أهلها صاروا. طب أولاد
3: صحيح
4: وده تروح تطلب من أهلهم تصير مشاكل. فإن فتح الله لها باب عمل بالضوابط الشرعية تخرج خفف شوي يعني خليها تخرج
3: هي تستعين
4: أيوة
3: وبتعيل حالها يعني
4: تعيل حالها ويسر عليها. وإذا الله كتب لها باب زواج ثاني إجاها نصيب أحسن مش عيب ولا حرام ترى بالعكس كانت نساء الصحابة تطلق وتزوج يستنوا بس تخلص العدة أصلا حتى تتزوج لكن بدهمش يزوجوها وهي تقول بديش اتزوج تظلي قايمه على عيالي
3: وهو بده اهله بدهمش يشغلوها
4: وبدهم يشغلوها
3: يصرف عليها
4: ايوه ويصيروا ضيقوا عليها. فهذا الامر صعب يعني صراحه نفسيا فيصير الطلاق نقمه فتصير تقبل ترجع للزوج الذي لا يصلح اصلا ان يكون زوج يعني تكون معاه في شر مستطر لكن تقول لك انا شفت انه والله هذه قاعده مع زوجي ارحم من القاعده مع اهلي صار. مع انه هناك في عذاب شديد لكن قلت لك المسألة غياب الدين من الزوج اللي اضطرها لهاي المسألة وأحرجها وتضييق الأهل عليها فتصير حالة صعبة.
3: هاي بترجعنا لأي مسألة لأول حلقة ناقشنا فيها كيف نختار الرجل وكيف تختار المرأة
4: صحيح
3: يعني لو هذا الرجل عنده دين أول أصلا ما وصل الحياة الزوجية لها.
4: والله يا سيدي احنا لازم نعمل مبادرة يعني اسمها المبادرة هاي مبادرة إعداد الزوج وإعداد الزوجة كيف نربي أبناءنا كأزواج وكيف نربي بناتنا كزوجات. اليوم بنربي أبناءنا للحياة المادية كيف يكون موظف ماشي جزء كويس لكن لا نربيه كزوج ونربي بناتنا كيف تكون موظفة لا نربيها كزوجة. اسأل أي بنت قولها يا بنتي أنت شو مفكرة أدرس أنجح أتوظف الزواج إيش خلته
3: لسه بدري عليه
4: أيوة تقول لك فرجها الله علينا. لكن زمان كان أول فكرة حتى وهي تدرس إذا جاها من حلال صاحب دين وخلق زوجوه ونشترط عليه يدرس بنتنا وهي بالجامعة تتزوج وهي بالتوجيه تتزوج.
3: بعض الأباء بيقول لك لا يا عم أنا بدي بنتي تخلص أول
4: أيوة. ففكرة إعادة ما عندنا مشكلة بدراستها وما عندنا مشكلة تكون تتوظف وما عندنا مشكلة لكن لابد أن تعلم أن المرأة كيف تكون زوجة وأن الرجل كيف يكون زوج. هاي بدها مبادرة ترى إعادة نشتغل فيها من عمر 14 سنة كيف الأم تربي بنتك كزوجة. وراح يطلع عندنا جيل صعب مع التليفونات هذا كل واحد قاعد بحاله لا الأب يربي ولا الأم تربي السوشيال ميديا اللي تربي.
3: الآن حتى المقبلين على الزواج لو سألته بأي بالمسائل هاي نتكلم فيها المسائل البسيطة بتلاقيه ما بيعرف يعني
4: ما بيعرف. سيدي الأحكام الشرعية ما بيعرفها اللي هي المفروض يعرفها مع الصلاة من 7 سنين وعشر سنين. سيدي إذا كان اليوم اطلع مين أقرب لحضن ابنك وصدره تليفون
3: صحيح.
4: مين أقرب لحضن الرجل وصدره تليفون كذلك الزوجة مين أقرب لها تليفون. تسمع وقاعدة كل يوم شوف أنت لو مش في مؤقت على التليفون جرب حط قديش تستعمله باليوم تلاقي 6 ساعات احنا ماسكين
3: متوسط التليفون. الطفل الاردني تقريبا 4 إلى 6 ساعات في العلامات.
4: هذا الطفل كيف الرجل كيف المراه
3: احنا 3 ساعات ريلزات وساعتين على فيسبوك وساعتين على
4: طيب كم من المعلومات الخطا تيجي اللي تبث والتاثير طويل المدى يغير الافكار فما بالك جيل ربي على هذه الطريقه. فاحنا اليوم بحاجه صراحه لضبط البوصله لمبادره اعداد الزوجات وإعداد الأزواج. وبعض الناس يقول لك قال أنتم بدكم تعدوها عبدة نعدها زوجة ونعدها تكون مكرمة في بيت رجل يكرمها فيكون هو خادم لها وهي خادمة له هو سيد لها وهي أميرة عنده ما بتكون هي رجل وهو رجل ما بيكون هو غير مسؤول وهي غير مسؤولة ما عندنا هيك. فهاي بدها مبادرة طويلة يا سيدي اللي نرجع فيها اللي رجعتنا لأول
3: البرنامج والله نعم. إنه مهم جدا حتى باختيار لما الأب حتى ما يعاني أصلا لاحقا لما يختار الزوج لبنته ويجي يدق بابه واحد محترم بيعرف الله سبحانه وتعالى بيعطيه مطمن
4: صحيح.
3: يعني إذا شاف منها شيء بسره تلاقيه أكرمها وحبها وقدرها، وإذا شاف شيء لا يعني يحبه بتلاقيه على الأقل ما ظلمها. مش زي اليوم في بعض الرجال للأسف، يعني هذا ظاهر. أنت لما حكيت قبل شوي فعليا بتحايل على القانون، بجيب إثبات دخل قليل وبعدين حتى تكون النفقة قليلة، وبترك أولاده وبترك زوجته وبترك ولا كأنه بيعرفهم يعني، والطرف الآخر بتحمل كل المسؤولية.
4: وهي ليست والله لم تخلق لهذا، يعني تجبر البنت على ظروف ما كانت متوقعة بحياتها تحط فيها. تقول لك أنا ما توقعت أصير بيوم مسؤولة عن أربعة لحالي. فهاي معضلة، يعني معضلة من المعضلات اللي لابد لها من إعادة الدين في الحياة. وربط الناس ترى من أحسن ما قاعد يصير اليوم بالمراكز الصيفية، ربط الناس بالسيرة النبوية الشريفة، سير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أهم شيء يعني، وهذا جزء من برنامجك. الله يجزيك خير.
3: الله يكرمك ويبارك فيك. طيب سيدي، هيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم. إن شاء الله نكمل فيه،
4: احنا كنا ندخل بالخلع بس خلاص.
3: إن شاء الله للحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد رفضه المطلق وإدانته الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيسة والمستوطنين المتطرفين. القوات المسلحة تقول إنها أسقطت اليوم 3 صواريخ وسقط صاروخ رابع في منطقة نائية خالية من السكان. الإحصاءات العامة تعلن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 17.10%. ارتفاع قيمة مستوردات النفط الخام ومشتقاته 41% خلال الأشهر 5 الأولى من العام الحالي. عمان تقول إنها تتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي في المنطقة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات وبس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: السادة المستمعين، السادة المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. نلتقي في هذا البرنامج أو الحلقة الجديدة من الاقتصاد والناس مع ضيف عزيز على قلوب الأردنيين، معالي الدكتور يوسف منصور، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق، ويعني صديق للجميع. فأهلا وسهلا فيك دكتور في هذه الأمسية اللطيفة. دكتور، احنا يعني الأمور عم تطبخ،
2: أعطيني فرصة أحكي مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يلا أحكي. طيب يلا
1: دكتور، يعني بهذه الظروف المضطربة في الإقليم، الظروف الجيوسياسية، احنا بنحكي على يعني انقطاعات في سلاسل التزويد، عدم توافر مواد المدخلات الإنتاج، مواد الأساسية في بعض الدول، ويمكن الأردن بدأنا نلمس الارتفاعات غير المفسرة. بنحكي على مرة مضيق هرمز بفتح، مرة بسكر، الأسواق متذبذبة، أسواق المال متذبذبة، الذهب بيطلع بنزل، الفضة، العملات، الأسواق، رأس المال، البترول نزل ل 73 دولار طلع ل 88 دولار.
2: الله خليك لا تجيب سيرة الذهب، أنا يعني ما كان روح أسران
1: بالذهب.
2: الله يبعد خسارة، كله 1000 ليرة يعني، بس يعني
1: لا مؤثرة حسب كل واحد، حسب
2: كل واحد حقت طاقته.
1: يعني أصبح هناك زي ما بيحكوا الحليم وحيرانا، وحتى يعني سواء المواطن العادي دكتور
2: ما يكون معك مصاري،
1: أسهل شيء وريح راسك،
2: مرتاح الواحد بنام يعني.
1: المواطن العادي أو حتى الصناعي أو حتى القطاع الخاص أصبح التخطيط صعب جدا. بدي بس هيك تحليل بسيط نوصل فيه فكرة، ماذا يحدث حاليا؟ هل نستطيع أن نتعلم درس للمستقبل؟ وأنا بدي كمان في سؤال دائما بيحيرني لما يصير في أمور هيك سريعة، من خبرتك المطبخ الاقتصادي الأردني، المطبخ السياسات الاقتصادي الأردني، كيف يتفاعل؟ كيف آلية اتخاذ القرار جوا؟ تفضل دكتور.
2: هذا سؤال ولا موسوعة؟
1: هذا موسوعة بس
2: دكتور
1: أنت قدها وقدوا.
2: أنا نسيت. هلا تغيرات المنطقة، يعني شوف الحمد لله عنا قيادة متزنة. نحكي جد، مضيق هرمز، الحرب في الخليج والأزمات، يعني إحنا تفادينا المشاكل، إحنا كنا بعيدين. صحيح إحنا دولة وتوسط، دولة معتدلة، وأحيانا كثير بيجينا طرطيش من برا، بيجينا شوية مشاكل لأنه إحنا واحد أمن وأمان، هذا نتفق عليه. هلأ زادت أهميتنا، صدق أو لا تصدق، في بعد إغلاق هرمز، مضيق هرمز، لأنه صار بدهم الدول هاي اللي مشاركة فعليا بدهم مخرج ثاني غير المضيق. فالآن حتى يعني أحد النتائج اللي ملموسة إنه كتير من دول الخليج عم بتطلعوا للأردن كوسيلة ليخرجوا فيها من المشاكل، يعني طرق بديلة، مراكز لوجستية بديلة لخروج بضائعهم.
1: ما بدنا نخاف دكتور انه يكون دولة ممر وليس مقر للاستثمارات؟
2: شوف، ما في اشي اسمه ممر، يعني هلا انا شوفير ترك وماشي، طب يا اخي بدي اشتري سندويشة فلافل، بدي اشتريها من البلد، بدي اشتري قرينة مية، بدي اشتريها من البلد، يعني في فوائد. بكرة تركاتنا اللي بتشتغل، اوكي، عم نحكي الان عن مشروع سكه حديد، قطار حديد،
1: نعم، الشيديه، العقبه للشيديه عشان الفوسفات ولا البوتاس،
2: هذا مشروع
1: ويمكن تكمل للحدود السوريه وسوريا تركيا اوروبا، 2300
2: مليون دولار،
1: نعم،
2: يعني هذا بيحسن البنيه التحتيه. البنيه التحتيه مهمه جدا كاستثمار في المستقبل للاقتصاد. فاحنا في هذه الحرب، اوكي، رغم ذبذبات اوليه، يعني كان في شويه ارتفاع اسعار، وكان احد اسبابها الاحتكار من البعض، يعني كان في تصرفات احتكاريه، لكن فعلا نحن لم نتأثر إلا السياحة.
1: إحصائية البنك السياحة المركزي تضخم 2.2 بالعشرة،
2: ولا
1: إيش يعني ولا إيش التضخم في الأردن،
2: ولا إيش التضخم الـ
1: لكن الـ اللي
2: شو كان 1.9 بالعشرة هلا 2.2 بالعشرة. هذا مش تضخم يعني خطر ولا شو اسمه. أولا البطالة عم تنزل شوي شوي، لأنه هيك هيكل الاقتصادي. إحنا تعودنا أن البطالة في يوم وليلة تنزل 10%، مثل 2004-2008 سنين الطفرة.
1: نعم.
2: اللي انضخت فيها أموال
1: التخصصية
2: لا أموال المهاجرين.
1: نعم.
2: إخواننا اللي هجوا من العراق ضخوا 17 مليار دولار. نعم. حسب تصريحات البنك الدولي. فإحنا الآن ما في هالضخ هذا، بس عم بيجينا ضخ يعني شوي شوي. العراق سوق عم بفتح، حدوده بتفتح، سوريا فتحت، فإحنا هلأ في مرحلة أعتقد أسميها انتعاش.
1: انتعاش.
2: ليش اندهاش؟ لا انتعاش لأنه الوضع عم بتحسن. يعني معدل البطالة صحيح عالي، وصل يمكن أعلى معدل البطالة بالثلاثين سنة الماضية.
1: دكتور 420 ألف متعطل من الأردنيين، قم بالموقوت.
2: هلا بنحكي فيه. بس الوضع الاقتصادي بالنسبة لمضيق هرمز والبحر هذا والحرب تبع اسمه،
1: يعني
2: مش مؤثر سلبيا بالأردن.
1: تمام.
2: بالعكس عم نشوف فيه تحسن بالأرقام.
1: طب إذا لا سمح الله مضيق باب المندب صار عليه شيء، وإحنا أكثر من 40-60% من وارداتنا وصادراتنا عبر مضيق باب المندب،
2: مشان هيك الطريق البري عم بصير. يعني إحنا بقول لك
1: مشروع، بس أنا بدي أصدر بوتاس وفوسفات
2: اليوم
1: على الهند عن طريق لازم مضيق باب المندب. يعني أنا
2: بس ما رح تأثر صناعة الأردن، ما رح يوقفوا سفن الأردنية.
1: يعني ما نخاف من هذا الاتجاه.
2: لا لا لا.
1: يعني
2: شوف التخوف حلو إنك ما تتفاعل كثير وتفاعل غير واقعي، بس كمان الخوف، لأنه الناس شوف الخوف خطر كتير. ها
1: طبعا
2: إذا بتخاف أحكي لك،
1: خاف تستثمرش بشتغلش،
2: البنوك بتبطل تقرض.
1: صحيح.
2: الناس بتبطل تشتري،
1: بتبطل
2: خاصة بيت تلاجة سيارة.
1: صحيح. المستثمر بيستثمرش،
2: المستثمر ما بيستثمر، إلخ إلخ إلخ، بتعطل. البطالة بتزيد لأنه هو أنت بين مصانع وصناعة.
1: صحيح.
2: وبتعرف انه انا ما بوسع مصنعي لانه خايف. الشعور بالخوف يخلق اقتصاد اضعف، والاقتصاد الضعيف يخلق الشعور بالخوف.
1: هي
2: شايف يعني زي حلقة كاملة. فاحنا بدنا نكون يعني انت وانا واي واحد بفكر بالاقتصاد ككل صراحة لازم نكون متوازنين في خوفنا وفي تفاؤلنا.
1: ما نبالغ.
2: طيب. يعني ما نبالغ وما نبالغ بالتفاؤل. طيب. كتير. بس أنا بقول لك الأرقام اللي عم تيجي، الأرقام الكلية عم بتورجي تحسن. أنا كاقتصادي شغلي أنتقد بعده، ومشهور أني بنتقد يعني معروف عني حتى وبسموني مشاغب واللي بدك يا، بس أنا يعني وهذا تدريبي، لأنه كاقتصادي بتدور على الأفضل دائما. لكن لما يصير في تحسن غصبا عني بدي أحكي في تحسن. لما في تحسن يعني أرقام البطالة عم تنزل، أرقام النمو عم تزيد
1: طبعا
2: 2.9 بالعشرة بالربع
1: الأول، السنة الجاي 3%،
2: والصادرات بالربع الأول من السنة
1: زايدة 7.5% صادرات سنة نحكي عنها. السنة الماضية 9%، وصلنا أرقام غير مسبوقة بالصادرات 11 مليار دينار،
2: كلها من صناعات تحويلية مش
1: صناعات استخراجية
2: مش تعدين وما تعدين.
1: نعم.
2: عم نشاهد تحسن هلأ من 2010، ثلاث سنين فقط كان فيهم أرقام النمو أزيد من السنة اللي هي بال 2012. ليش؟ أنه زاد الطلب ب 2012، بدأت الهجرة من سوريا، جوا اللاجئين وجد مساعدات و 2014 حكومة نسور تدينوا 4 مليار دينار إذا ما خانتني الذاكرة،
1: والمنحة الخليجية
2: 2022 اللي هي كانت بعد الكورونا. فأنت هدول ثلاث سنين كان ظواهر غير طبيعية. بس بشكل الطبيعي انه يتحسن الاقتصاد عندي ويزيد النمو بواحد ان شاء الله واحد بالعشرة بالمية، هذا الوتيرة الطبيعية اعتقد للاقتصاد.
1: احنا نرجع نحكي لموضوع رؤية التحديث الاقتصادي. رؤية التحديث الاقتصادي من اهم يمكن الفرضيات فيها 5%، لما تطلع تحكي انه احنا 3% ممتاز، احنا مقارنة بالمستوى اللي في الاقليم احنا كثير اكثر من المستوى او من المعدل، لكن لازلنا بعاد عن 5%، لازلنا بعاد عن ان نجذب 41 مليار دينار سنوي او 4 مليار سنوي على 41 بعشر سنوات عشان نخلق 100,000 فرصة عمل اللي إحنا بنحكي عنه، والمحور محور كل الدولة الأردنية كيف نستطيع أن نضمن فرص كريمة للمواطن الأردني، المواطن الأردنية فرصة عمل كريمة. هذا اللي إحنا بنسعى له كلنا كدولة حكومة وشعب. النقطة بعاد، كيف نستطيع أن نشر من 3 إلى 5 يعني كاقتصاد رقم، أنا بتوقع إحنا هلا بنحكي 64 مليار دولار الحجم الناتج الإجمالي القومي، لما بدك تنمو 5%
2: المحلي الإجمالي،
1: حكيت شو المحلي
2: القومي، حكيت
1: القومي آسف، طبعا صلحني انتوا الاقتصاديين يعني الاقتصاديين ما بنقدر عليكم، بس يعني
2: معلش هذا بطيخ وهذا شمام،
1: انا اعذرني المهندس دائما بكون بخربط،
2: هو ما خرب الشغل
1: الا المهندسين. تفضل دكتور.
2: انك تحصل على 5% شيء صعب الان كنمو، اولا بدك طخ استثمارات كبيره وخاصه في الصناعه. احنا تقليديا لما بتصير حوالينا مصيبه مثلا بيجوا مهاجرين من برا، وين بيروح الانفاق؟
1: على البنى التحتيه،
2: على البنى،
1: مدارس،
2: على البنى، مش بنى تحتيه، بنى فوقيه. طيب ما هي البنايه يعني الاردني يحتاج الى 20,000 دينار لخلق وظيفه مدى الحياه في الصناعه، الصناعه التحويليه 20,000 دينار. انت لما يكون عندك بيت في عبدون، مش انت واحد، لما يكون عنده بيت في عبدون 2,000,000 دينار يعني جمد 100 وظيفه، نصهم اللي بيشتغلوا فيها او 60% عمالة غير أردنية، واحد منها مهندس بيكون. هلا البطالة بين المهندسين 40% ما شاء الله،
1: صحيح.
2: بطالة بين الأطباء 8,000 طبيب متعطل عن العمل، 8,000 طبيب عامل. إحنا فمنجمد قاعدين الاستثمارات في الحجر، وبس تنتهي البناية بدك كمان 2,000,000 دينار لتوظف 100 أردني، وكمان 2,000,000 دينار.
1: طب بدي أرجع
2: فهذا التجميد، بس خلصني
1: للسؤال اللي عمالك بدبلوماسية طويل. دبلوماسية عمالك بتطلع منه، المطبخ الاقتصادي في الحكومة، أنت كنت في الحكومة،
2: خليني أجاوب على العمل.
1: تفضل.
2: العمل والبطالة يا أخي، البطالة نتيجة، البطالة نتيجة، البطالة هي نتيجة فشل سياسات متراكمة. يعني بطالة المرأة، وأهم من البطالة الناس ما بتحكي عنه كتير، هو المشاركة في سوق العمل. أنا عندي 26% 36% بيشاركوا بسوق العمل وبصرفوا على الباقي، على حوالي 64%، فعندنا نسبة مشاركة قليلة. لما بتحكي النساء، مشاركة النساء في سوق العمل
1: 14%
2: ويمكن 12%، تنزل بتتذبذب بين 12 ل 14 و6 بالعشر، ما عمري شفتها وصلت 15 يعني بهالثلاثين سنة اللي بشتغل فيها بالاقتصاد.
1: في اقتصاديين بيحكوا في اقتصاد الظل، يعني يعني في شيء مش مسجل بالاقتصاد الرسمي.
2: طيب هذا مضر يعني. هلا ما بدي أروح على اقتصاد الظل، بدي أكمل مشاركة المرأة. ليش المرأة، ليش المرأة مشاركتها أقل نسبة في العالم لما تكون 12%؟ أقل نسبة في العالم، في العالم العربي 16%، دولة مثل السعودية 32%. أوكي، ليش عندي 90%؟ أجابوا بسبب المواصلات. إذا أنا لازم أحسن النقل والمواصلات في الأردن لكي أشتغل مرة. إذا المشكلة متعددة الأبعاد.
1: نعم.
2: التعليم المهني بده نفض، المواصلات حكينا عنها، الربط بين الجامعات والمدارس، الابتكارات، إنفاقنا على الابتكار أقل من 0.5% في دول
1: البحث العلمي 3 و4%
2: العدو
1: دولة الكيان. نعم نعم نعم،
2: 5% وحجم اقتصاده 600 مليار، فأنت بتحكي عن مبلغ كبير.
1: نعم.
2: أسباب كثيرة كثيرة. ليش الأجنبي اللي بدور على شغل بالأردن بيعرف شغل بالأردن عن طريق المواقع، وما ابن البلد ما بيعرف وين الشغل، بده يدور على رجليه على الشغل، شغلات زي هيك يعني. هذه بدأ حلول مايكرو هيك، تدخل زي الجراح وتحلها، مش والله بتصريحات ومؤتمرات واجتماع وسياسات. ليش ما نضبط العمالة الأجنبية مثلا؟ أوكي؟ ليش ما نراجع سياساتنا؟ يعني في بعض السياسات التي صدرت عن بعض عن وزارة العمل في العشر سنوات الماضية، بعض السياسات بحكي يمكن قبل 3 سنوات، شفت سياسات بتبكي، تخلق بطالة.
1: نعم.
2: تخلق بطالة. إذا مشكلة البطالة مالتي فاست. بعدين بدك تعيد هيكلية الاقتصاد. يعني إحنا في كتير ناس بيفاخروا بيقول لك والله إحنا اقتصاد خدمات. اقتصاد الخدمات لا يشغل،
1: بدك اقتصاد
2: لا مرور. يخلق وظائف.
1: نعم. بدك اقتصاد قطاع إنتاجي،
2: بدك اقتصاد إنتاجي، صناعة تحويلية.
1: نعم.
2: إنك ليه صناعة تحويلية؟ بتشغل الناس، وفي ما يسمى positive externalities، يعني أنا بشوفك جبت مكينة جديدة لمصنع بروح بجيب زيها بقلدك، هذا إيجابي بدون صحيح. ما أروح على الجامعة وأدرس بتعلم من شركتك، وبتنتقل وبنتقل الابتكار عبر البلد. شغلات كتير. فحتى إذا تابعت الإقراض من البنوك، مرة كتبتها مقال وشطبوا لي إياها، قاعد بزعلوا البنوك، فالإقراض من البنوك بتلاقي
1: في فجوة تمويل، مثلا الشركات الصغيرة المتوسطة أكثر من 500 مليون دينار.
2: انسى المتوسطة، هلا بحكي لك المتوسطة. التمويل للبنى ضعف التمويل للصناعة.
1: صح، الصناعة 11%.
2: هذا واحد. الشغلة الثانية، البنوك لا تقرض الشركات الصغيرة، تقرض الشركات المتوسطة.
1: صحيح.
2: فلما تطلع الأرقام بقول لك SME المتوسطة والصغيرة، لا تدمج التنين مع بعض. المتوسطة
1: هو يمكن الأصح دكتور، المايكروية والصغيرة تكون مع بعض،
2: المايكروية والصغيرة
1: تكون مع بعض.
2: شوف شو بيصير بالشركات الصغيرة والمايكروية
1: دكتور،
2: بتبطل. هلا بدي أوصل لك للنقطة المهمة اللي حكيتها أنت، أنه الاقتصاد غير المنظم. الاقتصاد غير المنظم عندنا 40-50%. ليش؟ أحد أهم الأسباب بالغرب أنه الناس تتنظم، أول شيء بتأخذ دعم كبير، حتى أمريكا الشركات الصغيرة والناشئة تعطي دعم 400,000 وغير دولار وهيك. أنا طلابي لما كنت أشتغل في أمريكا، طلابي كانوا يأخذوا دعم مضمون من الحكومة، يأخذوا من بنك. نعم. بس مضمون الحكومة. إحنا بما أنه البنك ما رح يعطيني قرض لأني صغير، مش أنا صغير، الشركة صغيرة
1: ما شاء الله عنك
2: يعني 115 كيلو وقريب على 70، فمش صغير بشي. بس هدول
1: العمر إن شاء الله،
2: هدول لانه صغار والبنك ما رح يعطيه، هو شو بيسوي؟ بقول لك ليش امسك دفاتر محاسبيه، وليش اتسجل، وليش ادفع ضرائب؟ شو البنفيت اللي جايك؟
1: يعني انا
2: شو المنفعه؟
1: عند مزبوط. عندي نظريه ثانيه كمان، الضرائب والتسجيل الرسمي مكلف. قد يرى بعض المستثمرين انه مكلف اسجل ضريبه دخل، ضريبه مبيعات، ضمان اجتماعي.
2: Exactly.
1: فبيطلع للاقتصاد غير رسمي. انا بس بدي ارجع للنقطه اللي بهمه المستمع والمشاهد.
2: صحيح. وين كنا احنا؟ هلا انت ضيعتني وانا ضيعتك.
1: لا انا بدي احكي لك.
2: يلا احكي. طيب
1: لا يلا. انت جاوبت يعني كثير شغلات من اللي بتدور في ذهننا وذهن المستمع او المشاهد دكتورنا، بس انا بدي السؤال اللي بمليون دينار، استشراف المرحلة اللي جاي، يعني هاي بتجلس جلسات كثيرة، اقتصاديين، قطاع خاص، مواطنين عاديين، شو اللي بده يصير؟ يعني وين رايحين؟ اقتصاد وين رايح؟ التكامل الدول، يعني علاقتنا الاقتصادية مع سوريا وين رايحة؟ علاقتنا مع لبنان وين رايحة؟ علاقتنا مع الخليج وين رايحة؟ اقتصاديا أنا بحكي، يعني إحنا منجمل الهاي إنه والله إحنا تكامل عربي، عمالنا بنعمل مشاريع مشتركة، أين عمالنا بنعمل مشاريع سكك حديدية، تمويل خليجي، بنحكي على سوريا. إحنا لا، هلا إحنا كأردن ومنطقة بلاد الشام، منطقة المشرق مع العراق، إذا هذا وين رايحين الفترة اللي جاي وفي ظلها الاضطراب الضخم اللي إحنا نصحى الصبح بيحكوا في اتفاق، المساء بضربوا بعض، بعدها بضربوا أبصر وين، يعني
2: أحسن الواحد يضل نايم.
1: وين وين وين يعني هيك أنت من قراءاتك؟
2: من قراءاتي أول شيء بالاقتصاد علمونا إذا أردت أن تتوقع كثيرا.
1: نعم.
2: أوكي.
1: توقع كثيرا.
2: أنا ما عندي بلورة سحرية أقول لك وين رايح. أول شيء. ثاني شيء، في غلطة كبيرة الناس بتسويها إنه بتدمج كل المنطقة مع بعض. أنا تحدياتي تختلف عن تحديات سوريا أو تحديات لبنان،
1: بس أنا بحكي تحديات التكامل.
2: لا،
1: الفرصة المشتركة.
2: انسى هلا التكامل، هلا خلي كل اقتصاد ما فيش فرصة مشتركة. فرصة العراق تختلف عن فرصة الأردن. العراق عنده نفط وعنده غاز، ثاني أكبر دولة احتياط بالعالم.
1: بس أنا
2: لبنان
1: إلي الحق، إلي الحق كمواطن أردني إنه أشوف مشروع مشترك زي أنبوب النفط بين العراق والأردن، الربط الكهربائي، المنطقة الاقتصادية المشتركة مع
2: دكتور.
1: العراق وكذلك مع سوريا.
2: أوكي، هاي مشاريع تكامل. بس أنت عم تسأل إنه أنا التحديات اللي بواجهها تختلف عن تحديات دول أخرى.
1: تمام.
2: تحديات مصر تختلف
1: عني.
2: نعم. أنا يعني العملة عندي ما بتطلع وبتنزل زي مصر،
1: الحمد لله، وهي نعمة.
2: ما عنديش انهيارات، ما عندي. المهم موضوع طويل هذا.
1: صح.
2: خلينا نركز على الأردن. إحنا دولة محايدة وسطية معتدلة، ما عندنا تطرف الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: ولا بشكل يعني
1: نظام سياسي مستقر،
2: لا تطرف سياسي ولا تطرف ديني ولا
1: نقدي مستقر.
2: عم نشوف حكومة عم تشتغل. إحنا بربع القرن الماضي كان عندنا 11 رؤية واستراتيجية. أول مرة عم نشوف رؤية
1: عبرت من حكومتين.
2: مش بس هيك، اللي اشتغلوها للرؤية هم اللي بينفذوها.
1: نعم.
2: وبينفذوها. يعني مش كنا نسوي الرؤية ندفع لها مليونين 3 ملايين دولار
1: لشركة بالدرج،
2: لشركة من الشركات الكبيرة وشكرا يعطيكم العافية خدوا روح. هلأ عم نشوف مراجعة تطبيق. هلأ أوكي سو معدل نمو 2.9 مش 5%، سو وات؟ ما دام في تحسن تدريجي نحو الهدف ويروكي. عندنا حكومة بدها تطلع 10 مشاريع كبيرة، 10 مشاريع كبيرة. أنا بعتقد هاي 10 مشاريع بكلفة 10 مليار، طبعا مش كلها رح تنصر في السنة الجاي. لما يعني احكي عن ما كنش الناس تفكر اني عم بحكي مشروع السكر الحديد كله رح ينصرف 2 مليار رح ينصرفه بسنة، رح ينصرفه 5 سنين. بده كل مرحلة لها انفاقها، بتعرف انت كرجل عمل. ما دام في ايمان بانه الاقتصاد الوطني عم بتحسن وعم بتحسن، ما دام عندك ارقام فعلية بيانات فعلية اللي هو
1: بس بدنا نشوفها تنعكس البطالب على حياة المستوى المعيشة.
2: دكتور اياد لما تقطع فكري ببطل افكر يا زلمه.
1: تفضل.
2: لما عم بتشوف تحسن.
1: انا بدي استفزك استفزاز ايجابي. تفضل دكتور. اسف.
2: لما بتشوف في تحسن وتحسن تدريجي بكون مبسوط. تحسن القفزات، اقتصادنا مليء تاريخيا بقفزات والله. بال91 ب92 قفز 16%، بعدها نزل 8%، بعدها نزل 0.6% لاقل من 1. بال 76 لل 81 كان عندي معدل نمو 7% حقيقي. 2004 2008 معدل نمو 8%. يا عمي انا ما بدي معدلات زي هيك تطلع وبعدين تنزل، لا بدي شوي شوي. هذا ما يسمى التنميه. التنميه هي نمو مستدام على فترات طويله من الزمن وليس نتيجه وجود مواد خام. هلا انا عملت دراسه الريشه، غاز الريشه، انا وزميله اللي اكيد تعرفها استاذ ريم بدران
1: طبعا.
2: لما عملناها يعني الاثر على الاقتصاد. يعني احد تحديات بطالة في الاردن ارتفاع الكلف. لما بتنزل كلفه الطاقه على الكل، على المستهلك والمنتج
1: طبعا. انت زدت التنافسيه. زدت التنافسيه دكتور. التنافسيه
2: مش كلمات كبيره. صار تقدر تنتج اكثر وبتقدر تستهلك اكثر.
1: صحيح.
2: اذا تحسن كل شيء.
1: غاز الريشه بال 2029 متوقع انه يكون في عندنا اكتفاء ذاتي للمصانع دكتور.
2: 33 متحرر من استيراد الطاقه.
1: دكتور انا بيعجبني طبعا لا يملل الحديث لانه كله حديث علمي ومدروس وحديث متفائل. يعني احنا هذا ما نحتاجه، وما نحتاج ان ندعم بعض، يكون في نوع من النظره التفاؤليه المدروسه العلميه. طبعا يعني استفدنا كثير دكتور من كل هالمعلومات القيمة، من نظرتك التفاؤلية، من التبسيط العلمي المدروس الموجه، المعلومات اللي واضحة. فيعني كل الشكر والتقدير. وأنا يعني بتمنى نلتقي كمان لقاءات قريبة في مواضيع.
2: خلاص بكرة نلتقي. مدام قاعدين نسجل كمان حلقة.
1: الله يبارك فيك. شكرا شكرا معالي معالي الدكتور يوسف منصور، أتحفنا بهذه المعلومات القيمة، هذه الحلقة القيمة. يسعد مساكم إخواني المستمعين والمشاهدين. هذه تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم، ومني شخصيا إياد أبو حلتم مقدم الحلقة. نلقاكم على خير بإذن الله.

مراكز للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد رفضه المطلق وإدانته الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيسة والمستوطنين المتطرفين. القوات المسلحة تقول إنها أسقطت اليوم 3 صواريخ وسقط صاروخ رابع في منطقة نائية خالية من السكان. الإحصاءات العامة تعلن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 17.10%. ارتفاع قيمة مستوردات النفط الخام ومشتقاته 41% خلال الأشهر 5 الأولى من العام الحالي. عمان تقول إنها تتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي في المنطقة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاء

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني نكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس المحبين على 0784 6 3 1. فيا مرحبا بكم جميعا، وبنقول اذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس مجموعين ان شاء الله على حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولا شيء في الوجود بيجمع امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مثل حب النبي عليه الصلاه والسلام. والله يا اخواني حتى اللي بيحب النبي عليه الصلاه والسلام طريقة كلامه وطريقة أداءه وطريقة استقباله وطريقة معاملته وطريقة حديثه يا أخي كله والله تجد فيها نور. حب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش أمر عشق بمعنى فقط هو أمر عاطفي، لا هو فعلا عاطفي، لكن سبحان الله بركة حب النبي عليه الصلاة والسلام تنعكس على كل شيء في حياتك، حتى طريقة تعاملك مع الناس، لأنك تعلم أن هؤلاء هم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه كل من آمن برسول الله فهو حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يستطيع إنه يزعل حبايب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني دائما وأبدا حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تضفي جمالية وطابع خاص على كل حياتك. يا رب تجعلنا من المحبين وتجعلنا من العاشقين، تجعلنا دائما مجموعين على حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا ان شاء الله هذا وضعنا في كل يوم خميس ان شاء الله على اذاعه عين وخميس المحبين. بستقبل اتصالاتكم على 0784 6 3 1، فحياكم الله جميعا في حلقتنا خميس المحبين. يا مرحبا.

اليوم إن شاء الله بنحكي في محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بدي راح أجاوب فيه على سؤال يعني يطرح. إحنا في هذا الزمن ما واجبنا تجاه سيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا كلنا نؤمن بالنبي ونحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد تصديق بقلبك، لا، يحتاج برهان. إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إحيي سنة النبي في بيتك، إحيي في بيتك سنة القيام، إحيي في بيتك سنة السواك، إحيي في بيتك سنة السلام، إحيي في بيتك سنة المودة، إحيي في أي سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانت في عملك احكي للناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلي ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام موجود على لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام، نحن في هذا الزمن هنالك من يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، إما بتعظيم النبي يعني بحارب التعظيم، أو يحارب النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. سيقول لك أحاديث ضعيفة وأحاديث، ومن أنت من العلماء حتى تعرف حديث النبي الصحيح من الحديث الضعيف؟ كل ما ثبت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سنة النبي عليه الصلاة والسلام احيه. أبسط سنة، طبعاً في سنة قليلة، هو أبسط سنة لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام بينكم. شوف ما أعظمها، أفشوا السلام. وفي فرق بين طرح السلام وإفشاء السلام. طرح السلام تقول السلام عليكم، اسمك طرحت السلام، لكن إفشاء السلام إفشاء الطمأنينة. الناس لما تشوفك تشعر بالطمأنينة، تشعر بالراحة، بالإضافة لأنك تقول السلام عليكم. ما أنا لما أقول لك السلام عليكم أخذت 10 حسنات، لما قلت وعليكم السلام ورحمة الله أخذت أنت 20، وبركاته أخذت 30. أبسط أشياء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحييها في بيتك، لأنه أنت لما تآمن بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالنبي مجرد فكرة أنت تقتنع بها، لا، هي فكرة تحتاج إلى تنفيذ، تكون سنة النبي في حياتك. سؤال: النبي كان يغتاب؟ لا. إذن أنا ما فيش عندي غيبة. النبي كان ينم؟ لا. إذن أنا ما فيش عندي نميمة. النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه كان يكذب؟ مستحيل. إذن أنا لا أكذب. النبي عليه الصلاة والسلام كان واصل للحرم؟ للرحم نعم، حقك علي يا رسول الله، أمرك راح أوصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ من يلقاه بالسلام تحية؟ نعم، إذن أنا إن شاء الله راح أبدأ. النبي كان يقص أظافره؟ النبي كان ينظف أسنانه؟ النبي كان يلاعب الأطفال؟ النبي كان يلاطف الزوجة؟ النبي كان حريص على الجار؟ النبي كان نظيفا في بدنه، في ثوبه، في مكانه، في شخصه، في ممره، في مأكله، في مشربه؟ أنا كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. هي معنى اختدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنك أنت تتقمص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في أداء، حتى في ممرك بالشارع. لما قال لك عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يمكن هسه ناس بيسمعونهم راكبين السيارة. أنت اليوم إذا بترمي شيء في الشارع أنت خالفت وأزعلت النبي عليه الصلاة والسلام، أنت آذيت النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، آذيت النبي بالقدوة به. السبب أنك أنت رميت شيء في الشارع. يا أخي الشارع مليان أوساخ، لا تكن أحد الموسخين، ولا تكن أحد المتسخين، ولا تكن أحد المساهمين في هذه القدوة. أجلك مراجعة أقل ما فيها، لا تكن سبب. والله لو أنت واقف في أي مكان مليء بالقمامة أنا مش راح أساهم، أنا بالنسبة لي ما برمي، ماليش علاقة فيه. لو كل الناس، لأنه هذا بيخالف أمر حبيبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول أوصاني حبيبي، وحديث ثاني أوصاني

ترجع شفاعته. والصحابة كانوا يقولوا عنه حبيبنا عليه الصلاة والسلام. سيبك من الناس، أنا لما بقول بحب النبي عليه الصلاة والسلام معناته سلوكي مع الآخرين، معناته سلوك مع الزوج ومع الأولاد مع الجيران، سلوكي مع العمل، سلوكي مع الطريق، سلوكي حتى مع المي. شو يعني مع المي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارد. يعني أنا اليوم لو بروح أتوضأ على نهر النيل مش لازم أصرف في المي، لا تسرف. فأنت اليوم لما تفتح الحنفية عشان تتوضأ تذكر سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تسرف، لا تسرف في الماء. لما نطلع على بلد زي الأردن وإذا بها من أفقر 10 دول في العالم في المي، وروح شوف غسيل السيارات كيف بيكون فاتح البربيش وبغسل. أنا ما بقول لك لا تغسل، بس أنا بقول لك اتق الله في الماء فإنك محاسب على الإسراف فيه. أنا هاي بقول لك إياه. أنا ما بقول لك لا تتحمم، بالعكس تحمم، بس ما في داعي تخلص خزانة بحمامك. أنا ما بقول لك لا تفرش أسنانك، بس وانت تفرش أسنانك لا تخل مي فاتحة، لا تخل مي فاتحة. مش لأنك بدفع فاتورة. أنت بتقدر تدفع الفاتورة، مش مشكلتي مع الفاتورة، مشكلتي أنك تخالف أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام. بالله عليك مرة تجرب، حط لك طش تحت حنفية المي وفرش أسنانك وشوف كم كمية الماء المهدورة وانت بس فاتح الحنفية عبين ما تفرش اسنانك. شوف قديش كمية الماء المهدورة. فانت دائما خلينا مع سيد النبي محبة، والمحبة باتباع. الله يحييك جميعا في إذاعة عين وخميس المحبين، فيا مرحبا بكم جميعا.

0: الله يجمعنا حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأول اتصال معنا بحلقتنا اليوم على 0784 6 3 1. معنا اتصال، تفضل يا عصام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور ما أسعد الله المساء، يعني إحنا لما نشوفك على شاشة التلفزيون والله إن نستبشر خير.
0: الله يبارك فيك وسلم.
1: الله يجزاك خير وبارك في عمرك، خاصة لما تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني والله
0: صلى الله عليه وسلم
1: صدور، يعني صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله.
1: دكتورنا إحنا يعني إذا حضر الماء بطر التيمم فوجودك بنقدرش نحكي، يعني ما شاء الله عنك دكتور. وحقيقة يعني كمان استغل الفرصة إنه بجزء الأصحاب أنا من عائلة تقوى، يا الله ما أروعكم، من الدكتور رحمة الله عليه، الوالد رحمة الله عليه، الصباح جعل السؤال جنة ما صاحب
0: كل الناس خير
1: وبركة. والله دكتور ما هي مجاملة والله، لكن حقيقة أمام الله أحكيها، إنه ما صاحبت واحد من عائلة القضاء إلا ما شاء الله أهل دين، أهل صفات، أهل أخلاق، والله متعلمين، مؤدبين، مثقفين، يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله عليكم. فبدأ أقول دكتورنا إذا إحنا ما حبينا الرسول صلى الله عليه وسلم، مين يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نجيب عالم آخر يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا إحنا ما اقتدينا بالرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبنا، شفيعنا. قبل فترة دكتور بجزء التقيت في المسجد، كان معي ابني الصغير، التقيت في أستاذ درسني، أنا كبير في العمر، عمري بالخمسين، فالتقيت الله يكرمك دكتورنا، فالتقيت بأستاذ درسني اقتصاد في التوجيه، يعني فبقول لابني هذا علمني، يعني ما نسيت الفضل اللي قدم لي اياه وانا صغير، يعني شوي بدي اروح ابوس ايده وابوس راسه، لانه علمني حرف، علمني صفحه، علمني كتاب، علمني اعرف شو ترتيب الدنيا. فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمني،
0: يا سلام عليك، يا سلام على المقارنه الحلوه. نعم
1: الله يحفظك. وعلمني الصفات، وبعدين بدي ياخذ بايدي ويدخلني جنه عرضها السماوات والارض، ينجيني منها. والله كل دكتورنا كل إشي منقوم فيه في حياتنا، يعني أنا ماشي بالطريق بلاقي مثلا مسمار، هذا مسمار أو ضرغي بدي ينشر عجل سيارة ولا يآذي واحد، بشيله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هون، بشيله ولا بخليه، فبشيله
0: طبعا طبعا صلى الله عليه وسلم
1: من باب المراءة. لكن والله هذا اللي بيصير معي، يعني بقول يوم الجمعة مثلا لو أجى النبي صلى الله عليه وسلم بتصدق ولا ما بتصدق، لو مشى النبي صلى الله عليه وسلم من هنا بيسوي

0: كذا بيسوي كذا. فبدايه بالتدريب بجوز قبل فتره من زمن طويل هيك انا كنت يعني مدخن وكذا، فطلعت لي شويه لحيه هيك في وجهي وكذا، فقلت طب انا لو مشى او يعني هل بصير انا مقتدي في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وماسك سامح السيجاره وبدخن فيها؟ فقلت طب انا ما بدي ادخن لوجه الله، بصير ادخن بالدار وفي المكتب. في المكتب صار يجي مراجعين، بقول طبعا انا بصير يجي مراجعين ويشوفوني انا ملتحي يعني لحيتي بجوز شوي هيك، فقلت لاجل الله بصير ادخن بالدار. هذا كله في ظرف اسبوع بجوز. بعدين قلت لاجل الله ولاجل الرسول صلى الله عليه وسلم انا بدي اتركها. فاذا احنا ما
1: حبينا الله سلم حبيبنا
0: مين بدي يحبه يا دكتورنا؟ الله يرحمه دكتورنا، نسال الله انه يحشرنا معاه وفي زوجته في مقعد صدق عند مجيئك المقتدى ان شاء الله رب العالمين.
1: الله
0: خير دكتورنا، طولت عليك سامحني، دعواتك دكتورنا الله يبارك في عمرك ان شاء
1: الله. ما شاء الله عليك، الله يثبتك الله يثبتك. شوف كيف لما نور الحب يشرق في القلب كيف شوي شوي شوي شوي ببعدك عن عن عن الغلط. وهاي حصل في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، في صحابي من الصحابه جلدوا اول مره في الخمر وثاني مره جلدوا صحابي، لكن هو بشر وغلطان، فمره جابوا جلدوه فواحد من الصحابه يعني غار عليه شوي وهيك تحرك قلبه يعني حكى كلمه قال له لعنه الله عليك كم تجلد في الخمر، يعني أحرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه امرئ يحب الله ورسوله. وكان سبب توبته الحب اللي موجود في قلبه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا برجع بقول لكم حب النبي عليه الصلاة والسلام مش مشاعر بس، هي عواطف تتحرك وتتحول لعمل، هي عواطف. لما بنحكي عن الصحابة ترك معصية لحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد 15 قرن بعد 15 قرن اجى واحد يحكي عن حب النبي عليه الصلاة والسلام كيف ردعه عن خطأ أو تقصير في حياته. عشان نعرف إنه حب النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة وفي عصرنا زي قصة أخونا الآن الله يحفظه، من عصر النبي عليه الصلاة والسلام لليوم طبعا مر خلال التاريخ بقصص لناس كثير كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام سبب في اعتدال سلوكه، في تقويم منهجه، في تقويم فكره. واحد مرة حكى لي من أهلنا وإخواني قال لي أنا سمعتك بتقول إنه كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لو زعلت مسلم بكون زعلت النبي لأنه حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي أنا الكلمة هاي كانت سبب في تعديل وتحسين علاقتي مع زوجتي. قال هي صارت لما تعصب تقول معلش بس لولا أنه النبي بيحبك عليه الصلاة والسلام. قالوا أنا صرت أطلع لها أنه فعلا هي هذه من محبين النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بدي أذيها؟ فإذا أذيتها هو نكد شوي الله يصلحه. فأقول لي صرت لما بأذيها أو بزعلها أراجع حالي أقول لا ما هي هاي من حبايب النبي، يعني زعلت النبي عليه الصلاة. قال لي والله إنه ولد عندي حساب لتعامل مع زوجتي، هالكلمة هاي ولدت عندي حسابات وأنا أتعامل مع زوجتي. قال لي وهي نفس الطريقة تقول لي بدي أصبر عليك بس لأنك النبي بحبك. قال لي إحنا كلنا نشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، بس فكرة إنه أنا بشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته أنا من حبايب النبي، معناته النبي بيحب حبايبه، معناته أن لو زعلت مسلم معناته النبي بزعل مني. قال لي هاي ما كانت في البال. طبعا مش معناته إذا واحد مش مسلم لا هو غير المسلمين المسيحيين هم أهل الذمة، إذاهم كمان لا يجوز، بس إحنا نتحدث عن الأغلبية كمسلمين، ولو كمان غير مسلم لا يجوز إيذاء. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن أهل الذمة وقال من آذاهم فقد آذاني. يعني اليوم إذا أنا أذيت مسيحي بكون أسأت لديني وأسأت لنبي عليه الصلاة والسلام. فهي الفكرة إنه حتى الذمة من أهلنا من قرايبنا هم من في ذمة النبي، في عهدة النبي، في حماية النبي عليه الصلاة والسلام. بس يعني نتكلم عن بشكل عام يعني عن الإيذاء. الله يحفظكم جميعا. فاصل وراجعين، فحياكم الله جميعا. خليكم على السمع، خليكم
2: بالجو عين وبتسمع. اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عين وبتسمع.
3: دائما وابدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين على 0784631. باخذ مجموعة من الأسئلة اللي وردت لنا على البرنامج. حسيت واحدة حسدتني من 5 سنين وبعده أثارها موجود إلى الآن، كيف أتخلص من هذا الأثر؟ كل واحد بحس إنه محسود. أو شوف أقول لكم نقطة، أول شيء الحسد في منه حسد إعجاب، يعني واحد من حبايبك أعجب فيك، مش الحسد دائما أبدا دافعه شر. لا، الحسد قد يكون إنسان نفسه بيحسد ماله، بقول لك ما بيحسد المال إلا أصحابه. فيمكن واحد شاف ابنه متفوق، شاف بنته ما شاء الله جميلة، شاف زوجته طبخة كويسة، هي شافت زوجها أنيق إلى غير ذلك، فهو ممكن يحسد. فالحسد مش دافع دائما السوء، فننتبع النقطة هاي. ولذلك فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا صاحب المال. فدائما أبدا يا أخوانا بشكل عام الإنسان لما يصحى الصبح يحصن على نفسه، يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ المعوذات على نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام يحصن على الحسن والحسين وهو في بيته ويحصن عليهم، يقرأ المعوذات يلف بإيده بهذا الشكل يحصن عليه. فسواء كان الحسد قديم ولا وقاية من الحسد، هذا نشيلها. برضو نفس الطريقة الآن بأيام الصيف وبتكثر فيه الحفلات وبتكثر فيه يعني خواتنا بروح المناسبات وبيكونوا يعني الله يحميهم ويحفظهم جميعا متأنقاد إلى غير ذلك. فالعيون بتكون يعني مرات، وبرجع بأكد لا يشترط أن يكون بدافع السوء، قد يكون إعجاب. فلما نطلع نروح على حفلة، بدنا نروح على مكان في جمعة ناس، الإنسان يجمع إيديه بهذا الشكل، يقرأ فيهم آية الكرسي، يقرأ فيهم قل هو الله المعوذات، ينفخ بإيديه ويمسح على وجهه وعلى سائر جسد، لأنه هذا العين، العين حق، العين حق وشيء مش بالإيد ولا دافع زي ما قلت لكم السوء. لا، يمكن الإنسان هو نفسه يحسد حاله يعني بطريقة لا شعورية. الله يحفظ الجميع. هل يجوز قطيعة أختي وهي ساكنة معي بنفس البيت لكن العلاقة جدا سامة ونرجسية والنفوس لن تنصلح؟ على كل حال اعتزل ما يؤذيك حتى لو كنا ساكن في نفس البيت. شو معنى أنه اعتزل؟ القطيعة أنه يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا، اسمه قطيعة. لا، إحنا عايشين في البيت، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير، مرحبا يا جاري، أنت بحالك وأنا بحالي. إذا لحد هون ما فيها مشكلة، أما نصير داخل البيت نهائيا ما نحكي مع بعض، لا، يعني البيت كله بتوتر. فأنا بقول لك اعتزل ما يؤذيك، ما في مشكلة، بننزلها للحد الأدنى اللي هو مرحبا. من هم الأحق في صدقة المال؟ ذوي القربة، أقرب الناس إليك هم أحق الناس بالصدقة. أقرب الناس إليك أحق الناس بالصدقة، أخوك، أختك إذا متزوجة، الناس اللي حواليك، هذول أحق الناس. وعمليا لو كل واحد اعتنى بالناس اللي حواليه، لو كل إنسان اعتنى باللي حواليه تزول الحاجة. سؤال بيقول متى يأتي الفرج؟ يأتي الفرج عندما تصل إلى قناعة اللهم سدت الطرق إلا إليك، وخابت الآمال إلا فيك، عندها يأتي الفرج. طول ما أنت مركن على فلان وعلان الفرج بالآخر. مش معناته ما نأخذش بالأسباب، لا نأخذ بالأسباب، ولكن أنت تقصد باب رب الأرباب ثم تأخذ بالأسباب. دائما وأبدا عندك مشكلة قول يا رب وامشي في الطريق. إحنا شو اللي بنعمل؟ بنمشي في الطريق وبنقول يا رب إنه يقبل، يا رب إنه فلان يتوسط لنا، يا رب إنه فلان يعني يساعدنا. لا غلط، مش هيك أنت قالبها، أنت قالب أقول يا رب وامشي مع فأنت هاي الخربطة. النقطة المهمة جدا إنه إحنا بنقصد فلان وبنقول يا رب يحننه علينا عشان يلبينا الحاجة. لا مش هيك، أنت تتوجه إلى الله ثم تطرق باب فلان وتقول يا رب يسخر فلان، يا رب هيئ فلان. فبيكون دعائك مع الله. الفكرة عندما تصل لمرحلة ينقطع الرجاء إلا من الله، عند ذلك الله يدخل، لأن الله لا يحب أن يكون له شريك في معروف. هاي نقطة مهمة جدا، ودائما أبدا نذكر كل الخزائن عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. الشفاء عند الله، والمال عند الله، والوظيفة عند الله، والأزواج عند الله، والزوجات عند الله، والفرج عند الله، وكل والعز عند الله، والغنى عند الله، كل شيء عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائن. فأطرق باب الله ثم اسع في الأسباب. مش تكون رايح عند فلان تقول يا رب حنن فلان علي عشان فلان يلبي لي حاجتي. والله أنا مريت في حاجة، يعني كان لي شيء يعني مطلب وبعدين طول شوي، فألهمني الله هذا الدعاء: اللهم إن لي حاجة في ملكك لا يقضيها إلا أنت، ولا يقدر عليها إلا أنت. قد عز علي، قد عزت علي، وقد أخذت بأسبابي عملا بقولك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. اللهم إني قد أخذت بالأسباب فهيئ لي النتائج. والله يا إخوان من الطريق هي أنا شخصي، والله تحققت. اللهم إن لي حاجة في ملكك لا يقضيها إلا أنت، ولا يقدر عليها إلا أنت. قد عزت علي وقد أخذت بالأسباب عملا بقولك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. اللهم إني قد أخذت بالأسباب فأعطني النتائج، والله تحقق. فدائما اقصد باب الله. الله يحييكم جميعا، يا مرحبا.
2: وده اجمل شيء فينا
3: السامع
2: عايش رسول الله بقلوبنا.
3: معنا اتصال، الله يحييكم جميعا. الو.
4: الو،
3: يا مرحبا.
4: بالله بدي اسالك سؤال.
3: نعم.
4: الو،
3: سامعك، تفضلي يا اختي.
4: احنا نذرنا نذر قبل يعني يمكن 20 سنة ولسه ما وفناه.
3: نعم.
4: ايش يعني هسه علينا
3: يعني الان تقدروا توفوه؟
4: يعني لو ما وفناه في اشي علينا يعني؟
3: في اشي، ما هو اذا بتقدر توفيه لازم توفيه، ليش ما وفيتي للان؟
4: والله يا ظروفنا يعني ما كانت تسمح، وفترة إننا
3: شوفي
4: يعني
3: أنا قلت، أنا قلت لله علي أذبح ذبيحة، إذا الله بشافي ابني بذبح ذبيحة، لكن ما معي فلوس، بتظل في رقبتي، بتظل معلق بذمتي. يوم ما يصير معي فلوس صار لازم أوفي. لو افترضنا إن أنا متت وما معي فلوس، الله غفور رحيم، لكن إذا كان معي فلوس لازم أوفي بالنذر. اللي بنذر نذر وبقدر على وفائه لازم يوفي، لكن واحد نذر نذر وما معه فلوس، ما عنده مقدرة، ما عنده مقدرة، لا يجب عليه، لا يجب عليه. إذا مات الإنسان عنده تركة منطلع من تركته، لكن واحد فقير الحال ما عنده فلوس لا يجب عليه الوفاء. أي نعم. دكتور، شو حكم الحنة تنحط على الأظافر إنه ما تمنع الوضوء، أو طالع إيش جديد من صبغة نباتات وأشياء طبيعية بس بتصبغ الأظافر؟ صبغة الأظافر أو اللون اللي على الإيد أو الجسم أو الأظافر ما بيأثر على الوضوء، هذا لون، لكن الذي يؤثر هو المادة اللي إذا حطيناها على الإيد أو على الجسم تمنع وصول الماء. في فرق بين ملون الجسم، ملون اللون، وبين شاء يمنع وصول الماء. ما يمنع وصول الماء هذا لا ما بيجوز. بنت أخوي عمرها 15 سنة مش مقتنعة بالحجاب، كل يوم بتحكي لأمي بدي أشيل الحجاب، دكتور شو بتنصحني؟ هو إحنا عندنا في شيء بالتربية أصلاً قبل ما تصير عمرها 15 سنة. أول شيء نسأل الله أن يهديها ويقودها إلى الخير برحمته. لكن إحنا قبل ما نوصل لمرحلة 15، قبل ما نوصل لسن 15 سنة، لازم إحنا نبني في أولادنا قناعات في الله عز وجل. يعني في نقطة مهمة جدا جدا جدا، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عام، لا في صيام ولا في حج ولا في عمرة ولا في زكاة، وما في، بس يقول لهم يا جماعة الخير آمنوا بالله، يدلهم على الله عز وجل. والله الناس مفكرين الدين ماشي أي كلام، لا، النبي مكث في مكة المكرمة 13 عام بس يعلقهم بالله. فلما تعلقوا في الله عز وجل إجاهم تحريم الخمر، إجاهم الزكاة، إجاهم الصيام، إجاهم الحج، إجتهم العمرة، بعد ما تعلقوا مع الله عز وجل. فإحنا بداية لازم نعلق أولادنا بالله عز وجل، وبعدين بطلب منه. هذا بشكل عام. بنتك العمرة 15 سنة، قلت تعالي يما، يوم القيامة، يوم القيامة في فريق اسمه فاطمة الزهراء وخديجة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين، وفي خولة بنت الأزور، في الصالحات، وفي سكينة بنت الحسين، وفي نفيسة بنت علي بن الحسين، في نساء في وقفاتهم، وفي نساء وقفاتهم، وأعطيها أمثل من اللي تعرفهم هي، الله يهدي الجميع. في هون، في هون، أنت يما مع مين راح تكوني يوم القيامة؟ لأنه ترفع ألوية يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترفع ألوية يوم القيامة. ففي لواء لسيدتنا فاطمة الزهراء وسكينة بنت الحسين وستنا عائشة وستنا حفصة وستنا خديجة وستنا ماريا القبطية، في لواء يرفع لهذول الجماعة وهذول النساء، ورابع العدوية ويرفع هذول اللواء. هذا اللواء أنا يا أمي راح أكون هناك، وجدتك راح تكون هناك، وعمتك فلان راح تكون هناك، وبنت عمتك فلان. أعطيها أمثل من اللي حواليها محجبات، قول راح نكون هناك إحنا. وفي لواء ثاني راح تكون فيه فلانة وعلانة والجماعة، مش بغضاء بس نقول الله يهديهم، بس راح يكونوا هناك. أنت يا أمي يوم القيامة راح تكوني مع مين؟ ما احنا لازم نوضح الصورة. الدين مش كله تساهل وتهاب، وربنا غفور رحيم. أيوة ربنا غفور رحيم، بس ربنا شديد العقاب. وفي قضايا الدين ما حدا بيقدر يجامل أبدا، ما بيقدر نجامل في قضايا الدين، لازم يكون واضحين، لأنه يوم القيامة راح يتعلق في رقابنا ويقول تعال أنت اللي حكيت لي في الدنيا، أنت اللي حكيت لي في الدنيا الله غفور رحيم والله بيمشيها، هاي ربنا مش راضي يغفرها راضي يمشيها، تعال نسيك في رقبتي يوم. كسراب، الله قال عنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الله، قبل تقريبا أسبوع كنت أشرحها لهاشم ابني، كسراب بقيعة، مثل اللي من بعيد بتطلع سراب بفكره مي في أرض مستوية، شايفه مي وراح يركض عطشان مسكين، راح يركض لهناك، يركض لهناك، يركض يركض يركض، وصل على السراب. كسراب بقيعة بأرض مستوية يحسبه الظمآن ماء، هو مفكر أعمال صالحة وكل شيء الله غفور رحيم الله غفور رحيم الله غفور رحيم، كثر من السيئات وقلد الحسنات بحجة الله غفور رحيم. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه، شوف عاد لما وصل لم يجده شيئا، شو لقى؟ ووجد الله عنده فوفاه حساب. الدين ما بنقدر نجامل فيه، الدين ما بنقدر نكذب فيه، الدين ما بنقدر نزور فيه، لأنه لا الجنة مش إلي ولا النار إلي. فعلي أنا أعطيك المعلومات، أنا علي أعطيك المعلومات بثلاثين ثاني، بدي أشرح لك القصة بثلاثين ثاني أو أقل. أجيت أنا قلت لك أي فندق في العالم روح عليه وأدخل وقول لهم محمد نوح وداني، ابدا روح. سؤال، حكي هذا ببيتك ليله بفندق، والله ما بشربك فنجان قهوه، اعطيتك وعود وزينت لك الدنيا وروح انبسط وكيف وابد، بس توصل قول محمد نور. وصلنا عند اول ريسبشن، محمد نور الداني، محمد نور مين الثاني، محمد نور مين، والله كاسه مي بعطوك. فاذا كان هذا في الدنيا بس املتك وطمعتك وقلت لك ابشر وتبين حكي في الدنيا ما لهوش معنى. اللي انا مش مايل على فندق بمون على الله وجنته، لا لا لا، الدين يجب ان نكون صريحين وواضحين، وبعدين نترك حريه الاختيار. فبنتك يا اختي اشرحي لها القصه من اولها لاخرها وادعي لها ربنا يهديها. فاصل وراجعين فيا مرحبا. السؤال بيقول كيف اصل الى التوازن في حياتي؟ سؤال حلو. الحياه فيها امرين، فيها ماده وفيها روح. حياه الناس اليوم كلها على الماده، شوف الدعايات، الاكل، الشرب، زيت القلي، التليفونات، كله كله هذا عباره عن ماده. طب وين روحك؟ فالروح عطشة مشتاقة إلى بارئها وخالقها، ولذلك قاعدين إحنا نشتري ونشتري ونشتري ونشتري، ما فيش سكين ولا راحة. قاعد أبو العيل بفوت على البيت بيجيب أغراض، بيجيب بندورة وكوسة وخيار ومش عارف مين، هاي خضروات، وبيجيب حلويات وبيجيب، بس العيل بتغلي لأنه الروح عطشانة. فأنت جسد وروح، قاعدين نتعب على الجسد ومأجور إن شاء الله. ما بقول لك غلط، ما أبدا مش غلط، بس إحنا كل حياتنا مادة مادة مادة. افتح دعاية التلفزيون، مادة مادة مادة. افتح حياتك أنت كل يوم، أكل شرب أغراض البيت كله مادة. طب الروح، الروح عطشانة، فبصير جسدك مش مستقر لأنه روحك عطشانة. طب والحل؟ تعال غذي الروح، تعال غذي الروح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت روحك عطشان، كيف أغذيها؟ التسبيح وذكر الله عز وجل والاستغفار، قراءة قرآن، صلاة قيام ليل، صدق على فقير، صدق على محتاج، تبسمك في وجه أخيك، كل هذا بيغذي روحك. فإحنا التركيز هي التوازن، مثل ما بغذي الجسد أغذي الروح، بصير عندي توازن، بصير بعدين النتيجة. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، بصير النتيجة. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. تستعلي الروح على حاجات الجسد، لكن لما أخلي الروح خادم للجسد القيم بتروح. فبصير أنا مستعد أكذب عشان أوصل لمنصب، وأنافق عشان أحصل على فلوس، وأغش عشان أبيع بضاعتي، وأحلف أيمان عشان أمشي اللي عندي. القيم صارت تحت والمادة صارت فوق، انقلب التوازن. فالتوازن إني أغذي جسمي بالروح وبالمادة. الله يحفظكم جميعا. معنا اتصال على 0784631. ألو؟
5: ألو؟
3: يا مرحبا.
5: ألو؟ ألو؟
3: يا مرحبا، تفضل.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حال الشيخ؟
3: خير الحمد لله، يا مرحبا.
5: والله أنا أول مرة أسمع برنامجك وحبيت أحكي معك.
3: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
5: أنا من 52 وأنا بعرف رحمة الله عليه الشيخ نوح لما أجار ملازم ثاني الزرقة.
3: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله.
5: وبعدين إحنا نسايبكم، يعني نسايب القراءة إحنا.
3: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
5: ألديك يا شيخ، والله برنامجك سيق، وأنا أشكرك على هذا البرنامج لأني أول مرة أسمع البرنامج هذا وبحكي بتكلم معك.
3: أنت يا سيدي سكان الزرقة؟
5: أنا كنت أخدم بالزرقة كتيبة اللاسلكي. نعم. وكنا نروح. نعم. نصلح التليفون للشيخ نوح رحمة الله عليه.
3: ما شاء الله، الله يرحم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا سمعت خلي تلفونك عندنا بالإذاعة، خلينا نظل نتواصل معك ونتفقدك. انت من ريحه الغال الله يرحمه.
5: بارك الله فيك، وانا دائما بدي اصير احكي معك لان بدي اصير رفيق لهالبرنامج.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
5: لانه يعني برنامجك شايق جدا.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
5: الله يوفقك بجاه النبي ويحفظك، يحفظك على البرنامج.
3: اللهم امين.
5: انت والكادر اللي معك ان شاء الله.
3: اللهم امين. ما اشكوه، بارك الله فيك، وتخلي تلفونك عندنا ان شاء الله نتواصل معك. يا مرحبا فيك، يا مرحبا فيك، اهلا وسهلا، الله يحييك.

0: سؤال بيقول ما رأي الشرع بكثرة انتقاد الزوج لزوجته والتعالي عليها؟ بدنا نفرق بين أمرين، بين توجيه الزوج وبين الانتقاد. توجيه ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنه الزوج هو قائد البيت وبيقول لزوجته البسي كذا لا تلبسي كذا، اعملي كذا لا تعمل كذا، هذا بصير توجيه. بعد فترة هي إن شاء الله بيكون اتعودوا على بعضهم وصاروا عارفين طباعه وعارفة إنه شو اللي بيحبه وشو ما بيحبه، هذا واحد. أما الانتقاد، السبب الأول في هدم الأسر وتفكيك العلاقات وقطيعة الرحم وابتعاد البشر عن بعضهم كثرة الانتقاد. حتى ابنك، حتى ابنك إذا بتظل تنتقد تنتقد تنتقد والله بصير يستثقل قاعدتك. فالزوجة لها حق في البيت، حق الإدارة وحق المشاركة، فكثرة الانتقاد الانتقاد الانتقاد أول شيء أنت بتموت قلبها، بتبطل حابة تشتغل أي شيء. الأمر الثاني أنت تقتل عاطفتها. الأمر الثالث أنت تجعلها بعيدة عنك. فأنت لا، ما تنتقد، كل إنسان يخطئ. إذا كان عندك توجيه معين، إذا كان عندك ملاحظة معينة، بس مش انتقاد. الانتقاد بيقتل العلاقات بين الزوجين أو غير الزوجين. فإحنا التوجيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام أن يفعلوا كذا وكذا. سؤال بيقول الإنسان وهو في عز فرحته يشعر بضيق أو غصة، ما هو السبب؟ السبب هو الشيطان، عشان ما نقول الحمد لله. ما لو فرحان بدي أقول يا ربي لك الحمد، فبدي يجي الشيطان بنغص فرحتي. طبعا الشيطان قد يكون وسوسة داخلية أو يكون الشيطان على لسان إنسان يخرب لنا القاعدة ويخرب الفرحة. فهو هاي الغصة سببها إبليس، والله قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هالطعنة هاي، فاستعذ بالله، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، فاستعيذ بالله. ولا تخرب على الناس فرحتهم، لا تخرب على الناس يعني بسطيتهم. الناس اليوم الفرحة قليلة بحياة الناس، اليوم الفرحة أصبحت يعني قليل بحياة الناس. الناس مضغوطة، الفواتير والفلوس والغلا والمدارس والمش عارف إيش، فاليوم الفرحة صارت يعني لحظات. فنصيحة لوجه الله، لا تفسدوا لحظات الفرح على بعضكم البعض، لا تفسد لحظات الفرح، لا تفسدوا لحظات اللو والروقان، لأن لحظات الروقان الأيام هاي صارت يعني قليلة. هل يجوز الكذب لإبعاد الحسد؟ بكرة راح يقصوها، يقولوا محمد نوح بيقول نعم يجوز الكذب لإبعاد الحسد. خلنا نصيغ صيغة ثانية. واحد شاف أو قال لي معك فلوس، قلت له لا مش كثير، أنا بكذب بس لأني عارف عينه حارة. فإذا حنحول السؤال، حنحول السؤال، هل يجوز التورية يعني نجاوب جواب ثاني خوف من الحسد؟ بقول لك نعم يجوز، وانت سميها زي ما بتقول، لأنه احنا نخاف القصقصة هاي. يعني واحد قال لي انت السنة هاي مسافر على الصيف، وانا عارف والله لو اصير قايل له الا عجل طياره يوقع، عينه حاره، نسال الله العفو والعافيه، فانا حاجز وكل شيء مرتب اموري وناوي ومحدد موعد السفر. شو قلت له؟ افكر، لسه مش مقرر، مش متخذ قرار، بشوف، مش عارف يعني، لانه بتعرف الدنيا غاليه وعرفنا كيف. هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام، الكلام مش من عندي، فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا جماعة من أين أرايح فتح مكة، فقال من أين أنتم؟ فقال نحن من ماء، ما قاله من المدينة، ويقصد أن خلق الإنسان وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال من القوم؟ من أين القوم؟ فقال من ماء، وما ظل ماشي النبي. فجعل ذلك الرجل يقول من ماء كذا، من الماء كذا، يعني من النبعة الفلانية من جماعة كذا، ما أخذش منه جواب. فالنبي ما أعطاه الجواب، ما قال له إحنا الصدق لازم نقول نحن من المدينة المنورة وقد خرجنا لنفتح مكة. لا، فيجوز إنه الإنسان يعني يجاوب جواب بيحتمل له وجهين. احنا ان شاء الله لهون بنكون بس بجاوب هالسؤال، بحس بحسرة على زواج من شاب صالح رفضته عشان كنت على علاقة بشاب آخر، حسيت اني ضيعت رزقي بإيدي وهذا اللي حصل. بس على كل حال نسأل الله ان يعوض عليك عوض خير، ونسأل الله تبارك وتعالى انه يهيئ لك الأسباب. ودائما ابدا الشاب الصالح لا يفوت، الشاب الصالح لا يفوت اذا كان انسان يعني مواصفاته جيدة وفيه صلاح. والنبي قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فنسأل الله ان يعوضك عوض خير، اللهم امين. احنا لهون نكون قد اتينا لختام حلقة هذا اليوم من خميس المحبين، وبنقول اللهم حببنا بنبيك وارزقنا حبه واجمع قلوبنا على محبته وعلى طاعتك. وباب الدخول على رسول الله ومحبته، وباب الدخول على الله ورسوله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريف

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. هيئة تنظيم الطيران المدني تؤكد أن المجال الجوي الأردني آمن تماما لعمليات الطيران المدني. هيئة تنظيم الطيران المدني تقول إن حركة الطيران العابر للأجواء الأردنية وصلت إلى 743 طائرة في 22 من تموز. ترامب يهدد الحوثيين في اليمن بعقاب عسكري كبير. ترامب يقول إن واشنطن ستحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقول إنه يجب ألا تعترض الملاحة أي عوائق، سواء في مضيق هرمز أو في البحر الأحمر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: اهلا ويا مرحبا ويا مساء الخير لكل حبايبنا ومستمعينا ومشاهدينا الاعزاء عبر اذاعه عين اف ام. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. شو يا ضياء، هاي الاغنيه صارت علامه مسجله ندخل فيها البرنامج. ها
1: الخوف يرش في الخواف واحنا ما حد خوفنا، سكت العالم من نحكي وما حد كان.
0: حلقه خميسيه ان شاء الله راح تكون فخمه ومرتبه زي كل الفخمين والمرتبين اللي عم بسمعونا. واليوم الخميس نهايه الاسبوع، ويعني ان شاء الله يا رب تكون عطله نهايه اسبوع سعيدة علينا وعليكم وأموركم وأمورنا كلياتها تمام يا رب. هذا اللي بنتمناه دائما حبايب القلب. الله حيهم جميعا. أكيد معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام، وتحياتنا لفريق عمل البرنامج اللي موجودين معانا. أكيد من وجه تحية لمخرجنا ضياء الربابعة، وأيضا من الإخراج التلفزيوني أحمد الحواري، الله يسعد مساك. أحمد الطراونة أيضا موجود معانا، أبو الطراونة على الهواء مباشرة، مدير إذاعة عتنا الفخم وسعادة وعطوفة أحمد الطراونة. أهلا وسهلا بالجميع، الله حيهم. الله يا ريت كل شيء بنحكى يا طراونة.

حبايبنا منبلش معاكم برنامجنا زي ما عودناكم دائما برعاية بي واي دي، العلامة التجارية الصينية الأشهر على مستوى العالم، مش بس على مستوى العلامات التجارية الصينية، أكيد بي واي دي معروفة على كل مستوى العالم، ويعني ما شاء الله مبيعات وأرقام عالية تضاهي كبرى علامات السيارات التجارية، وهي الآن تتربع على عرش العلامات التجارية الصينية مع وكيلها بالأردن الرسمي والحصري مجموعة بسطامي وصاحب، وأيضا برنامجنا يا جماعة بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر.

0: اول رساله معانا مع سامر الصواف. شو بعزلنا
1: هلا
0: حبيب قلبي
1: روحت.
0: يا هلا والله روحت.
1: صلى على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قسما بالله كل ما احس في الحر اني بتذكرك. يا اخي انا مش عارف افهمك انت كيف بتحب النار.
0: بحب الصيف يا اخوي والله الصيف.
1: يا زلمه احنا في الزرقاء هون بالله عليكم يا اخوان خاصه العمان.
0: هسه انا لو بالزرقاء اكيد حغير رايي.
1: خيم وابصريش كل واحد منكم ينزل من عمان حوالي 2 مليون واحد ينزلوا بشجره يزرعها اذا خلي تخف الحراره عندنا.
0: جد
1: اذا معلمه 40 بتعرف يعني 40
0: يا حبيبي.
1: مش شايفين قدامنا من الاخر. شحن السياره هي ثاني مره بشحنه.
0: وال
1: انت... يا ابو الصيف انت
0: شايف سراب قدامك. لا يا اخوي انا ابو الصيف بس عايش بعمان. انت اللي عايش بالزرقاء. الله يسعد قلبك. تحياتنا لك وكل اهلنا اللي بيسمعونا بالزرقاء. يا هلا ويا مرحبا.

يعني حاليا قدامنا عم نشوف مباشرة كاميرا إذاعة عين اف ام بمحافظة العقبة. طبعا العقبة قد ايه الحرارة فيها؟ تعال خلينا نشوف. هيا هون عندي العقبة الآن. العقبة الآن يا جماعة 38 درجة مئوية درجة الحرارة. فيش حدا فاتح في العقبة، الشارع فاضي زي ما عم بتشوفوا، ها ما في حدا.

أبو الجيتاوي من غير اسم، سؤال مصيري. واحد متزوج أكثر من 10 سنين وسكرت وجهه كل السبل وكل حلول الأرض وعنده 3 أولاد، بشو بتنصحه؟ يطلق ويتزوج ولا يتزوج عليها؟ ولا يقعد يطلق عزابي؟ والله يا صديقي شوف، أنا بدي أقول لك الله يهدي البال، هاي أول إشي. يعني اليوم إذا سكرت بوجهك كل السبل وكل حلول الأرض وما في أي حل لأنه هاي الحياة تستمر، فإحنا يعني نعرف أنه الطلاق هو حل وهو أبغض الحلال عند الله. لكن الفكرة بأنه إذا زي ما أنت بتحكي وصلت ما فيش حل إلا وانطرح وتحاول أنه يتسوى وما زبط، يعني ما بعرف، أنا ما بقدر، يعني ما بقدر أني أحكم أو أنصح أنه هذا طلاق، مش لعبة يعني. لكن أنت يمكن شخصيا لما تيجي تطلع الموضوع من برا أو تسأل إنسان شايف الموضوع من برا وانت تقول له كيف حاولت وقديه حاولت شو الحلول اللي حاولتها وكم مرة حاولت، يعني وانت بتقرر. شوف اذا فعلا الامور مسكرة وما في اي 1% امل بانه هاي الحياة تكون منيحة وكويسة، يعني ما بعرف. اما انت يعني تتجوز عليها عشان ايش مثلا؟ تربيها؟ لا على الفاضي. يعني ما اتوقع راح يكون فارقة عندها اذا تجوزت عليها، اذا بالضبط الحياة مسكرة بلادكم خلاص، يعني ما في اي حل انه تستمر هاي الحياة. يطلق ويقعد عزابي ممكن. يعني يطلق ويتجوز، مش عارف إذا بتحب تعيدها عاد مرة ثانية بعد التجربة السيئة. كل إنسان في إله قراره، لكن يعني إذا وصلت الأمور العيش مع بعض بتأذي الأولاد أكثر من الانفصال. نعم الانفصال مؤذي للأطفال ومؤذي جدا، لكن إذا ما في حل غيره يعني الله يجيب اللي فيه الخير. بس هذا اللي بنحكي. طبعا يا جماعة الحرارة الآن في البحر الميت 42 درجة مئوية، والشوشوب مصروفة 700. بس يا جماعة الحمد لله رب العالمين، ما بنقدر ننكر انه يعني بعد النهار درجات الحرارة تنخفض، بالليل بتصير رايقة ولطيفة. يعني الهواء بالليل مع درجات حرارة هيك 20، يعني مبارح كانت 25 درجة حرارة أو 26، كانت نوعا ما لطيفة يعني الحرارة بالليل. يلا هلا كم ساعة خلص، يعطيك العافية سيدي، الشمس بتغرب.

0: اسمع ابو عجرم شو بعث لنا.
1: ابو الجيت الغالي
0: هلا هلا والله
1: هلا هلا بالذيب
0: هلا
1: هلا اسامه اليوم خميس والباقي أيوة. عندك خيوط
0: هاينا هاينا طاقتنا مليون
1: حط لنا شيء يا زلمه
0: ابشر هاي عند ضياء الموضوع سيدي هلا والله وسيد حبيب القلب الله يسعد لي مساك يا هلا ويا مرحبا محمد شمس اسمع شو بعث لنا ابو الشمس
2: يا زلمه اهلا وسهلا اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا بالشمس
2: في كبير الفخيدة أهلا وسهلا والله على راسنا يا أبو جتاوي
0: الله يسعد لي قلبك
2: عمدة للفخيدة
0: لا لا عمدة لا ولا لحدة
2: أنت عمدة معك محمد شمس
0: حبيبنا يا أبو شمس محمود الطبري نسمع شو بعث لنا
3: سام الغالي الله يسعد
0: هلا حبيبي
3: مساء الجميع
0: يا هلا والله
3: مساء ضياء ربابعة مساء الكل مساء كل المشاهدين والمستمعين
0: الله يسعد مساك حبيب القلب
3: الله يسعد لي مساء الكل
0: يا هلا ويا مرحبا
3: أحلى تحية لملك البوظة
0: ملك البوظة
3: ملك البوظة العربية
0: العربية
3: صاحب محل التاج الذهبي عصام النجار
0: تحياتنا لك وإلو
3: نسيبي
0: والنعم
3: علي كثير يا أبو
0: والنعم والنعم منك ومن نسيبك يا أهلا وسهلا

0: الله محيي أصلك يا أسامة وأبو الجثاوي، خميسك طيب يا رب وعطلة نهاية أسبوع جميلة أخوي أسامة. والله شو ما لو بتحكي شو ما بتحكي بطلع معك حكي جميل. الله يسعد لي قلبك. شكرا شكرا. أختنا إيمان الله يسعد مساكي، تحياتنا إلك ويعطيك ألف ألف عافية. إن شاء الله نهاية أسبوع لطيفة وسعيدة علينا وعليك. عمار شحادة الله يسعد لي مساك أبو شحادة المحترم، أخونا فيكين، هلا بشباب الأرمن أصدقائنا، هلا والله.
1: جتاوي
0: هلا هلا،
1: اشتقت لك اليوم
0: والله والله. أنا بالأكثر سيدي
1: أبو أنطون.
0: أهلا أبو أنطون الله يسعد مساك. أخونا رأفت أحلى مساء وأحلى تحية للجتاوي المتابعين، كل الحب للجميع وخميسك برعاية. صحة صحة خميس برعاية دجاج على الفحم يا معلم، والله بدها دجاج على الفحم، تحط هالمنقل وتبلش تعطيها دجاج على الفحم ومشاوي. الله اسمع يزن شو بعث لنا.
2: احلى ابو الجتاوي،
0: هلا حبيبي،
2: احلى يوم خميس، احلى حياه، احلى مستمعين. الشاب اللي حكى زرقاء مش زرقاء،
0: ايوه
2: عقبه يسعدين الصيف، درجه حراره 900 ولا شتاء.
0: جد انا بالنسبه لي معك
2: الجتاوي. بدي منك ياك شغله يعني بعد اذنك، زمان ما عملتها، كنت زمان على إذاعك القديمة تعملها.
0: إيش هي؟
2: وكانت إشي خرافي، واللي هي معلم كنت تشهينا على الأكل. إنه في قدامك مثلاً ضلعة، في قدامك شنجرة دوالي.
0: كنت دائماً تشهون.
2: الشغلات هاي. أعطينا واحد اليوم أبو الجتاوي زي مبارح الله يسامحك، أعطيتنا عداد المصاري، بتصحين المرة بالليل بتقول لي اصحى مش فيه، تقول لي مين أبو الجتاوي وشو 3 مليون إيش بتخبص.
0: طيب
2: خلص خلص ولا شي ولا شي، نامي نامي.
0: شكلك كاين تحكي وانت نايم. ها الله يا أخوان، بالنسبة للأكل الله بدها صاجية. ليش الحكي صاجية من تحت إيدين أبو الجتاوي؟ ترى أنا معلم بالصاجيات، يعني بعملكم صاجية على كيف كيفكم.
3: كل شيء صار بالمقلوب.
4: أسمع صفقة حل.
0: أيوة أخونا حمزة، نسمع شو بعث لنا.
5: أبو الجيت الله يسعد لي مساك
0: يا حبيب قلبي.
5: كبيرنا. حبيب القلب يا زلمة، أنا زيك بحب الصيف.
0: يسعد قلب الصيف.
5: أنا اليوم بستناك بمطعم القدس على 7، عازمك على منسف.
0: يلا يسعد قلبك على الآخر.
5: أنا بداوم في دليفري.
0: يعطيك العافية حبيبي، يعطيك العافية. يلا يسعد قلبك، يطول بعمرك، خليها لأيام ثانية. الله يسعد قلبك،
5: وابشر بعزك يا جتاوي،
0: ما بتقصر ما بتقصر.
5: طحن كنافة
0: كمان
5: تم يا أخوك، وأي واحد بحب يجي يتفضل علينا أهلا وسهلا.
0: والله ما بتقصر
5: على حساب يا أبو الجيل.
0: والله ما بتقصر حبيبي. الله يسلمك الله يسلمك.
5: معك حمزة أبو حلوة
0: حبيبنا، أخونا حمزة المحترم
5: من 7.
0: أهلا وسهلا الله يعطيك العافية. يا هلا ومرحبا، تحياتنا لك. أهلا حبيب القلب أبو الجتاوي، بعد إذنك أنا يعني صرت مدمن صوت ATM ونفسيتي تعبانة. إيش يا ضياء، إحنا لازم اتفقنا لازم كل حلقة نفوت مع صوت ماكينة عد المصاري، لازم. هاي بقى عم بطلبوها قاعدين المستمعين بعد الأذان، حاضرين. نسمع
6: جتاوي.
0: هلا سيدي
6: جتاوي. يا الله يسعد لي صوت.
0: إذا ما حدا قال لك إنه صوتك إذاعي طالما نسمع لي هالصوت هالخام الإذاعية هاي، بحكي جد.
6: لا بس اسمع والله يا جتاوي إنك تخفف علينا اليوم، هيك حلقة تكون هيك.
0: أبشر يا أبو غوش،
6: طاقة إيجابية يا أخوي.
0: أبشر كلها طاقة إيجابية سيدي، الله يسعد هالمساء بجنة.
6: والله يا أخوي بالنسبة لموضوع الطلاق، شوف أنا بنصح أخونا اللي بدون اسم
0: يطلق،
6: إذا كان يعني إنسان يعني خاض تجربة وكانت ناجحة بقدر يكرر التجربة، يعني إذا كانت التجربة فاشلة بقدر يعيد التجربة
0: كمان،
6: يعني سهلة. لا أقول له طلق ولا أقول له لا تطلق،
0: خلاص أنت فتت له إياها. لا بتقول له طلق ولا بقول له لا يطلق. وانا عندنا الدوار الخامس، درجة الحرارة على الدوار الخامس بسيارة يعني أخونا رأفت العبادي 35 درجة مئوية. الله يعطيكم العافية جميعا، خصوصا اللي بنزلوا بهالشمس وبشتغلوا بالشوارع، جد من قلبي الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكون كل أموركم 100%. حبايب القلب مستمعين الأعزاء، صار وقت نطلع على فاصل رفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا الخميسية الفخمة المرتبة من برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي، خليكم معنا.
3: على أربعة روحت مع جداوي، روحت
7: برنامج روحت برعاية
1: مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الآن بلا العص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر مواكب تفوق التوقعات.

0: ولساتنا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة خميسية مرتبة وفخمة. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. نسمع الفنان سامر عمر شو بعث لنا.
1: جتاوي ما هو بالهين
0: أيوة.
1: عالساعة أربعة ببين عالساعة
0: أربعة ببين
1: ببين جتاوي غالي علينا
0: أيوة.
1: عايزة عيني طل علينا عايزة عيني طل علينا
0: حبيب قلبي الله يسعد هالمساء بجنن اخونا عمار بربر مساء الورد والياسمين عليكم. هلا بالخميس ابو الجتاوي يعني ملك الفرح والمرح ما شاء الله علي. واه يا خميس اهلا وسهلا يا عمار. ابو الجتاوي بانك ديابي يعني بتحب عمرو دياب بدنا اغنيه اسمها المفضل جديده لعمرو دياب ان شاء الله بنسمعها مع اني لست راضي تماما عن البوم عمرو دياب الاخير. في اغاني صراحه يعني يطول الحديث عنها. متوقع كنت متوقع إشي حلو زي ألبوم السنة الماضية بس في كم أغنية دمار على كيف كيفكم لعمرو دياب. نسمع يلا.
2: الله يمسيك بالخير يا جيتاوي أنت والشباب الطيبة.
0: هلا حبيبي.
2: أقول بس بكفي صوتك لما تلعلي على الإذاعة.
0: الله يسعدك.
2: هذا أحلى خميس ونيس للشباب الطيبة.
0: الله يسعد قلبك حبيبي.
2: الاحترام لك وللشباب الطيبة.
0: شكرا أخونا أحمد العرميط يا هلا ويا مرحبا.
2: أزمي أقول لك الله مبارح كانت واقعة كرش وفوارغ
0: الله
2: وروس
0: الله حضر لي الكوليسترول
2: الآخر بتقول لي صاجية هذا الأكل ولا بلاش أحلى أكل مبارح.
0: آه والله هذا الأكل أنا كمان من الأكل اللي بحبه. صحة صحة صحة وهنا
3: حبيبي لي ما كانوا ده سابق زمانه
0: أبو الجيتاوي. الحرارة عندنا بالمفرق 40 والغبرة للركب ومش ملحقين ديزل والله الله يقويكو. بس ليش الديزل؟ زكريا اسمع شو بعثنا. هلا حبيبي.
4: ابشر بأحلى جاج.
0: أبوي
4: ابشر بأحلى جاج على الفحم. بس قل لي وين انت وانا بودي لك اياهن يا بوي.
0: يلا يسعد. لا انا بدي اشويهم.
4: احنا خدامين شواربك.
0: سلامة خيرك سلامة مقامك
4: كمان يا أبوي.
0: حبيبي سلم مقامك ومقدارك حبيبي يا زكريا. الله يسعد لي قلبك اخوي المحترم. نسمع هاي الرسالة كمان. ايوه
5: مساء الخير.
0: مساء النور.
5: أشواق الجميل الزاتي المرتبة.
0: هلا والله.
5: حسبك صار له 4 أيام ببعث لك وطلعت إنه أنا ببعث لشركة تمويل بتمني 300 ريال. لا تفتح
0: ببعث لشركة التمويل قاعد المسجات.

0: بوس. نسمع هاي الرساله.
1: ابو الجيتاوي الله يسعد مساك ومساك.
0: هلا حبيب قلبي. هلا
1: ابو
0: المومني.
1: ابو الجيتاوي السياره بتسلم عليك.
0: الله يسلمها.
1: الكفرات بتزغرت.
0: ايوه.
1: والدنيا نار.
0: نار.
1: سمعني يا كبير، سمعني يا كبير، اشوفك وين واروح.
0: اشوفك وين واروح.
1: مساك ابو الجيتاوي ومسا الجميع.
0: هلا حبيب قلبي.
1: وخميسك فل.
0: الله يجعله خميس مرتب علينا وعليكم يا رب.
1: اخوك ابو جاد.
0: حبيبنا يا ابو جاد. هلا حبيب قلبي. مصعب الشواهين الله يسعد قلبك ويسعد خميسك. ابو الجتاوي احكي للاخ اللي بده يطلق توكل على الله وطلق وريح بالك ولا ترجع تعيدها. واحنا لو فتحنا موضوع حلقه انا متاكد انه حيطلق على الساعه 6 خلاص. مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا التواضع في الحياه فعلا مبدأنا. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي الفخم.
0: هلا والله.
2: كيف الحال؟
0: أهلا.
2: في الأخبار.
0: هلا.
2: أبو الجتاوي شو رأيك هيك نحكي اليوم عن موضوع مختلف شوي؟
0: إيش هو؟ قل لي.
2: شو رأيك نحكي عن ريادة الأعمال وقديش بتعذبوا رياديين الأعمال بأنهم يسجلوا فكرتهم أو أنهم يطلعوا لايف للسوق ويبلشوا شغل؟ يعني بعد معاناة 13 شهر حرفيا.
0: الله يعطيك العافية.
2: التراخيص لسه.
0: نعم.
2: كل شوي نطلع حجة جديدة، كل شوي موظف بزت على الثاني. بخلينا نشوف آراء الشباب، يعني شوف رأي الشباب. هل الموضوع معي أنا فقط يعني ولا مع الكل هيك ولا شو القصة؟ يعني إيش بده تقبلنا إحنا كدولة لموضوع الريادة ولا لأي مشروع جديد بنزل على السوق؟
0: يعني المفروض موضوع الرياده وتقبل الدوله لموضوع الرياده المفروض هذا جزء يعني من من من الرؤيه الاقتصاديه القادمه يعني اللي عم نشتغل عليها قاعدين. هلا هذا موضوع بوعدك اني اطرحه لكن خليني احضر له لانه هذا بده يكون معنا ضيف. اذا انت حاب تشارك، اذا انت في حدا حاب يحكي كذا الى اخره. يمكن مش كل الناس اللي عم بسمعونا عندهم مشاريع رياديه مثلا فتحوها او ممكن انهم يقدروا يشاركوا في الموضوع، لكن انا بوعدك هذا الموضوع يتم طرحه بطريقه نكون محضرين له ونكون عارفين شو المشاكل وشو الإيجابيات وشو الأشياء هاي والقوانين. وتكرم سيدي الله يسعد لي مساك حبيب القلب والله يوفقك وإن شاء الله بترخص وبتزبط كل أمورك. أخونا زيد نسمع شو بعث لنا. زيد محارب. هلا والله. زمان عنك أبو الزوز. أهلا وسهلا.
3: يعني هو في أحلى من الصيف
0: يا والله. ما في
3: أبو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك يا زيد.
3: مهندس زيد محارب.
0: هلا باش مهندس. هلا حبيب قلبي الله يعطيك العافية يا باشا.

طيب حبايب قلبنا صار لازم نطلع على آخر فاصل معانا لليوم بساعتنا الأولى ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة. خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-451-700.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواقع

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتنا لكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، ومستمرين معاكم على الهواء مباشره باخر تقريبا 10 دقائق من ساعتنا الاولى، وعم بندردش معاكم لكل اللي عم بسمعونا بسياراتهم ببيوتهم، لكل اللي عم بيشوفونا ايضا على شاشات التلفزيون عندهم او بتابعونا عن طريق التطبيق الخاص باذاعه NFM. اهلا وسهلا فيكم جميعا.

0: كنا قتيبة شو بعث لنا؟ وينها وينها هاي
1: يا رجل؟ أحلى التحايا،
0: أحلى التحايا والمسايا
1: وأفخمها
0: أيوة
1: وأروعها
0: أيوة
1: للبرنس الكبير العظيم أبو الجيتاو بيك ودع سبريك
0: الله يسعدك،
1: بالإضافة إلى الجنرال
0: الجنرال
1: ضياء الربابة، كل الحب والاحترام
0: والله
1: لكم جميعا وللمستمعين.
0: أنت نسيت الكولونيل اللي عندنا أحمد الطراوني.
1: شو أبو الجيتاو بيك؟
0: هلا سيدي، هلا والله.
1: درجة الحرارة 38 عندي
0: والله عندنا 36
1: حطب
0: بس،
1: وانصب لي خيمة
0: أيوة،
1: وعيش جو البادي مع الأغاني كمان هاي اللي كنت حاطب بداية الحلقة. خلاص انت بوادي رم رسمي، بالإضافة للصاجيات والجاج المشوي معدنا صارت الصرصك، ارحمنا يا
0: والله والله
1: أبو الجيتا،
0: بسم الله بدها سجاج
1: معدي صارت الصرصك
0: حرفيا
1: ما ظل، وإحنا سايقين وركبي وقعن من الجوع. حبيب أبو الجيتا، كل الحب والاحترام، لو ظل ساعة أعطيك أحلى التحايا ما بوفيك حبيبنا. الله
0: يسعد قلبك، الله يحييك،
1: يسعد هالبرنامج.
0: هلا أخونا قتيبة حبيب قلبي المحترم، أهلا وسهلا دكتور أنس عبادي، الله يسعد لي مساك. هاي أجواء الصاجيات، هاي أجواء الصاجيات.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو جثاوي يسعد المساء يا غالي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: صار لك ساعة تحكي لنا صجية صجية صجية. طبعا وأنت ملك الصجية يا سيدي. طب قلنا كيف تنعمل الصجية. أعطينا المقادير يا عم.
0: أعطيك المقادير. أعطيك المقادير تبعت الصجية ولا أسهل منها زم. أنا بحب الصجية البيسك سيدي. لا عليها لا تقول لي فلفل أخضر وأحمر وأصفر تقلب فهيتها هيك. لا صاجية عمي صاجية كل رأس مالها ليتها من دهنه قليله وبتحط هالبصلات وبتحط. في ناس بيحبوها مع بندورة في ناس بيحبوها بدون بندورة. هسل دقيقة شوي شوي. أنت الفلفل والبصل هل لازم تكون حارة؟ يعني عندك فلفل أخضر بصر بصل والبندورة حلو وبتحوسهم مع بعض وفلفل فلفل حلو. لا هيك قلبت فهيتها. أنا بالنسبة لي لا ما بحبها مع فلفل حلو. أنا بحبها فلفل أخضر اللي هو الحار مع البصل. وأصلا لما بدك تيجي تقليها وتبلش فيها لازم تجيب لك قطعة لي قطعة لي وتسيحها على الصاج معلم. وبس يصير إيش الزيت تبع لي يغلي أول إيش بتعمله شو بتسوي؟ يا زم الله يا قديم وعتيق وبعمل لك صاجية على كيف كيوفك. بقول لي عمل لي حالك قديم انت وجبت شاورما سممتك. والله انت السادق بيتزا في الهند اللي سممتني.

المهم بعد ما تقلي الامور بتنزل هاللحمات في الصاج معلم، بعدين تخليها هيك تبلش لونها يغمق، بعدين تعطيها البصلات والفلفلات وحوس يا معلم. طبعا هسه هي بتكون ايش، بصير كلها مي مي مي مي على ما تنشف ميتها هيك، بس مش تنشفها على الاخر، ما بتنشف على الاخر، تكون لس جوسي الصاجي، اذا الصاجي ما كانت جوسي ما بتتاكل.

0: هاي عمار بطاح بيقول لي ابو الجتاوي انت عزيز زلطيمو عفوا بيقول لي جيب الدجاجات وانا بدعمك بصفة حلويات مشكل. الله حبيبنا ابو الزلطيمو. هاي شباب الدعم كله جينا، شو رايكم؟ لكم مصلحة برحلة اليوم؟ والله اي رحلة انا جاهز، والله العظيم انا جاهز. من اسمع الجد اليوم نعمة صاجية، ما عندي ولا اي مشكلة، انا جاهز. محمد عليان بيقول لي قرب الشتاء ان شاء الله لاني قاعد بذوب. حبيبي يا ابو عليان الله يسعد قلبك. يا وين قرب الشتاء، لسه قدامنا شهر 8 بس لحد الان الحمد لله رب العالمين احنا بنقدر نعتبر الشوب مش شوب حارق. يعني انا بالنسبه لي مش درجات حراره حارقه وعاليه جدا، ما تعرضنا الى الان الحمد لله رب العالمين ولا لاي موجه حاره. انتم بتعرفوا بالموجات الحاره اللي بتيجي بتوصل درجه الحراره في نهار بعمان 43-44 حرفيا. يعني بتذكر السنه الماضيه وصلت في البحر الميت 47 او 46 درجه مئويه. إلى الآن الحمد لله رب العالمين جو عمان الطبيعي اللي متعودين عليه من زمان زمان، يعني أهل زمان كانوا يحكون أن جو عمان كان بالصيف رائع، درجات حرارة عشرينية لطيفة بالليل، وإذا كان في هواء ممكن تحس في البرد. بنهار شوب، نعم شوب، ليش تحكي درجات حرارة حارقة؟ بلاش يسمعونا أخواننا الخلايجة لأنه هسه في عندنا مليان، إذا سمعونا على الراديو يصيروا يضحكوا علينا، بقول لك هذول مدلعين، شو 35-36 درجات حرارة حارقة؟ بدك تبلش تحكي بدرجات يعني حرارة حارقة بالخليج بدك تحكي عن 45 واطلع، هيك هم بلشوا يتضايقوا. اما بالنسبه له جد اخواننا اللي عايشين بالخليج بالنسبه لطبيعه اجسامهم وتكيفهم مع الحراره عنده هذا الجو خرافي، بيفتحوا الشبابيك وهم ماشيين، انا بشوفهم سياراتهم يكونوا فاتحين الشبابيك بدهم يتنفسوا هواء، زهقوا من المكيف. علاء الحمصي نسمع شو بعث لنا ابو الحمصي.
1: ابو الجداوي
0: هلا حبيبي.
1: موضوع الحلقه عن هذول اللي بيسكروا المسرب، بسكر بكون مثلا على الدوار بسكر الدوار عشان ما تطلع دغري انت، يعني بحب جاكر في الشعب.
0: لازم سكر عليك،
1: بدنا حلقة بالله عليك، حلقة بس تكون حلقة عليهم. يا زلمة بخلقوا
0: نعمل عليهم حلقة، وهي رمز الربابعة، هاي أغاني صاجيات، هسا راح نبلش معاكم أغاني صاجيات. رمز الربابعة بقول لي معلم بالله شو الحل مع اللي بمشي على المسرب الشمال على طريق خارج زي طريق المطار وشارع المية بسرعة 60؟ هذا يعني بكون مطقع للشارع ولا اللي في الشارع صراحة، والأغلب سيارات كهرباء، بتحس المسرب الشمال مخصص لشحن البطارية. ابو الجداوي انا لميت سيئات من ورا هاي السيارات، روحي على الحج والعمره ما بتشيلهم. حبيبنا يا رمزي سمعنا اغاني الصاجيه يلا. وبس بس ما بدكش اكثر من هيك ابدا.

0: اللي شفته. أيوة يلا خلينا نرجع نكمل مرة ثانية بعد ما حطناكم أجواء الصاجية وأجواء الخميس. نسمع هاي الرسالة.
1: جتاوي مساء الخير.
0: هلا حبيبي.
1: مطبخ ست ستات. ست ستات.
0: مطبخ ست ستات.
1: صاجية معك أبو الياس.
0: والله حبيبنا أبو الياس.
1: صاجية جتاوي.
0: هلا سيدي هلا والله. مجدي الديب بيقول لي مطاعم الهند كلها تابعة لسلسلة مطاعم اللقمة الأخيرة. يا زمان أكلت بيتزا في الهند وتسممت. خليها على الله.
2: أبو الجتاوي الله يسعد مساكم وتر مستمعين.
0: هلا حبيبي.
2: قسما بالله أنا بالنسبة لي 46 شتوية ولا صيف واحد.
0: أوه.
2: أنا يا عم شتوي بامتياز.
0: أنت شتوي.
2: أخوك سعد القاسم.
0: يا الله حبيبنا أخونا سعد إن شاء الله بيجي الشتاء وبيجي مع الخير يا رب. اللهم آمين. بحاجة لكل قطرة مي والله. أخونا عزة النمر.
3: الله يسعد مساك. كيف حالك؟
0: هلا حبيبي أنا كويس.
3: زمان قتلتني يا أبو الجتاوي. قتلتني يا رجل.
0: الصاجية؟
3: يا زلمة قتلتني قتلتني يعني أنت مش عارف. حدا وزك علينا يا أخي.
0: لا يا عمي. وزك علينا. لا يا عمي والله ما حدا وز حدا.
3: أبو الجتاوي الصاجية بدها توابع كمان يعني عدم المواخذة. يعني بدها سوالف بدها تفتح عليك مليون طابق ما هي.
0: لا ولا.
3: يعني بدك تجيب لحمة وبدك تجيب وبدك تجيب وبدك هدات بالي يا أبو الجتاوي بالك يكون فاضي. بس هلك
0: ما هو إحنا نطلع نفضي بالنا. ما هي الصاجية بتطلع بتعملها وأنت وأصحابك عشان تفضي بالك يعني عبد الله.

0: أبو الجزاوة بدها صاجية عصفور التين وصلاة حرتين حارة وجنحان حارة. أوف لا والله عصفير التين يا زلمة والله بتشهي. أوف ما زلنا مستمرين معاكم بأجواء الخميس والرحلات والصاجيات الحلوة وعم ندردش معاكم. يعني احنا يمكن خلال الأسبوع الماضي حكينا بأكثر ثلاث أربع مواضيع وراء بعض. اليوم خميس أوبن دي، بنحب نسمع منكم أجواءكم ورسائلكم اللطيفة وطاقتكم العالية، لأنه دائما مع إذاعة عين اف ام وبرنامج روحت معي أنا وسام الجيتاوي طاقتنا عالية ورهيبة. الآن صارت الساعة الخامسة مساء تقريبا بتوقيت العاصمة الأردنية عمان وبالتوقيت إذاعة عين اف ام. راح نطلع على فاصل رأس الساعة ونرجع نستكمل معاكم ساعتنا الثانية، خليكم معنا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
2: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. هيئة تنظيم الطيران المدني تؤكد أن المجال الجوي الأردني آمن تماما لعمليات الطيران المدني. هيئة تنظيم الطيران المدني تقول إن حركة الطيران العابر للأجواء الأردنية وصلت إلى 743 طائرة في 22 من تموز. ترامب يهدد الحوثيين في اليمن بعقاب عسكري كبير. ترامب يقول إن واشنطن ستحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقول إنه يجب ألا تعترض الملاحة أي عوائق، سواء في مضيق هرمز أو في البحر الأحمر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
7: الآن بلا العصر لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
2: قتلون عيون السوق.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ساعتنا الثانيه بدات معاكم عبر اذاعه عين اف ام ببرنامجنا، برنامج روحت برعايه بي واي دي وبرعايه اكيد وبالاشتراك مع شركه مواكب للسياحه والسفر. ابو الجيتاوي يحييكم من ورا مايك عين اف ام ضياء الربابه، يمسي عليكم، واحمد الطراوني ايضا يمسي عليكم. من جمالك عم نحكي عن الشوب وعن الخميس وعن الصاجيات وعن الأشياء اللطيفة والحلوة عشان نحمس بعض، ولكن اليوم الواحد عمل له قصة. أخونا علي العنزي تحياتنا إليك، 46 درجة مئوية الآن، السيارة من قلب العاصمة السعودية الرياض، يعني أكثر منا بعشر درجات مئوية، تخيل. الله يكون في العون سيدي ويعطيك العافية.

0: اسكندر المراجد نسمع شو بعث لنا.
1: عيد مساك يا أمبر.
0: هلا حبيب قلبي.
1: عيد مساك ومسا ضياء لمتكتك ومسا الجميل النشيط اللي معك.
0: أهلا أهلا أهلا.
1: المستمعين
0: أنت النشيط.
1: المداومين واللي جايين واللي نايمين
0: واللي معطلين واللي مروحين.
1: وأجواء برا بتجنن يا كبير. بتجنن جد. الله يسعد مساك يا أمبر.
0: حبيب قلبي هلا أبو المراجد نسمع هاي الرسالة.
2: جداوي مساء الخير حبيب. الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي.
2: مع صاحب نظرية الشمس تقرب للزرقاء.
0: أهلا وسهلا.
2: الحرارة بالزرقاء. بعدين نصيحة من خبر الساجيات.
0: قول.
2: لية خروف. أيوة. ذكر.
0: صحيح.
2: نحط عليها لحمة بعد نص استواء.
0: أيوة.
2: نحط عليها بصل.
0: صحيح.
2: لا غير.
0: زي ما حكيت.
2: ثانية.
0: أول ما يبلش. أول ما يبلش يغمق لون اللحمة بتنزل عليها البصل. أنت بتنزل البصل أول.
2: بصير قلاية بندورة بلحمة.
0: صحيح.
2: وأي فليفلة صفرة وخضرة وحمرة فهيتة زي ما حكيت.
0: يا أخوي هاي انسى.
2: معك أبو سيف التليلان. الله يسعد مساك.
0: هلا أخونا أبو سيف. طبعا في جدلية جدا كبيرة على كيفية أنه تسوي الصاجية. أنا إنسان متحيز جدا أنه إذا تسوي صاجية بتسويها على أصولها. لحمة بهارات إذا بدك فلفل أسود وملح ولية، بتبلش باللية بعدين بتحط اللحمات بعدين بتدير البصلات، وإذا حابب تكون مع بندورة برضو كمان ما عندك أي مشكلة. أما فلفل أخضر وفلفل أحمر وفلفل أصفر وحط اللي عليها فطر وحط اللي عليها كريمة، هاي قلبة فهيتة يا أخوي، هاي قلبة فهيتة أو شاورما ووك، هيك قلبة صاجية. صاجية الله يرضى عليك، واحترموها احترموها الصاجي بلا الفلفل الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر. طبعا في النهاية كل الناس أذواق في الأكل، هذا ليس تدخل في أذواق الناس بالأكل، لكن إذا نحكي صاجية على الأصول لحمة بصل فلفل حار وملح وفلفل أسود فقط لا غير معلم، واللية أهم إشي تكون موجودة عشان تبلش فيها من دهن وقليله، دوب لي هاللية وبلش بالصاجية بس.

0: قولي
1: ابو الجتاوي تفضل معي سياره عائليه اخذها صاحبي مشوار واعطاني سيارته اكسن 98 وكير عادي من عمان للسرقة. يا حبيبي ليش هيك بلزق بالستيرنج يا حبيبي؟ حبيبنا يا اخونا صالح الله يكون معك وعلى الزرقة يا حبيبي. سياره موديل 98 الله يكون بعونك. هاي في عنا رسالة من تبوك من تبوك من أخونا أبو رامي من المملكة العربية السعودية. تبوك الآن 37. ألا تبوك أجواءها لطيفة، تبوك يعني تعتبر باردة مقارنة بباقي المحافظات بالشقيقة المملكة العربية السعودية. الزرقاء الآن في واحدة من السيارات أخونا بعت لنا إياها 38 درجة مئوية، هي تقريبا 36 مع حم الشارع وما كذا بتزدلها من درجتين لثلاثة. تحياتنا لك أخونا أحمد، يا هلا ويا مرحبا. أبو الجتاوي والله أنك بتفهم، هاي الصاجي الصح بس عمي، غير هيك فيش حكي، شكلين ما بيحكي. أبو حجازي نسمع شو بعث لنا.
2: واللية
1: واللية يا أبو الجتاوي موجودة اللية. يا وي أخونا محمد بقول لي في موضوع ثاني اللي هو منتشر بين الشباب، هلأ منتشر بين الشباب وصار قضية رأي عام وبدأنا بالحكي فيه هون عندنا بالبرنامج، موضوع الشورت. شو رأيك شو مال الناس؟ شوف أنا بدي أقول لك شغلي اليوم، أنا إنسان بلبس شورت ما عندي مشكلة، لكن إحنا عشان نوضح القصد عن هذا الموضوع، أنا فهمت القصد يعني فيما بعد. اليوم إحنا بنحكي عن الشورتات اللي ما بتميز هو شورت ولا هو أواعي داخلية حرفيا، يعني في ناس بتعطيها شورتات يا جماعه ربع شورت، حرفيا ربع شورت. هسه انا بلبس شورتات مرات باجي على الدوام لابس شورت، بس وانا واقف بكون مثلا واصل لعند الركبه وانا قاعد شوي صغير بكون على الركبه يعني، فهذا يعني ضمنها مقبول عند كثير من الناس. يعني انا من لبست الشورتات بعتبر، بس ما عمريش طلعت صراحه لابس شورت اكثر من الاواعي الداخليه حرفيا. فهي هاي الفكره، انه اليوم الجانب هذا بالتحديد، اليوم زي ما انت لك حق انك تكون انت لك حريه، في لك حق انك يعني تحترم خصوصيه الاخرين. احنا مجتمع مليان اراء ومليان ناس ومليان وجهات نظر، وفي ناس عندنا وفئه كبيره جدا في مجتمعنا بس يكون في معاه والله والدته وامه واخته يشوف زلمه لابس شورت قصير، وركزوا لي على الشورت كثير قصير والله انه بيستحي حاله يعني بيستحي عليهم. فبهذا الموضوع أنا مع، لكن بشكل عام موضوع الشورتات وما الشورتات وهاي القصص، لا في شورتات طبيعية عادية يعني مش برمودا، يعني مش قالك تلبس برمودا بس في إشي أكثر شوي من البرمودا وأنت واقف كن مغطي على ركبك أمورك تمام، هيك أصلا يعني خلينا نحكي الشرع هيك حكى يعني. لكن يعني الله يجيب اللي فيه الخير، احنا ما عم نشوف قاعدين الموضوع يعني بلشنا فيه هون اصلا بعين في امه حكي عن طريق استاذ عامر، يعني استاذ ابو محمد حكى عن الموضوع وتبنوه يعني العديد من النواب بطرح مذكره نيابيه عن مدونه سلوك معينه للاداب العامه للملابس، او خلينا نحكي الاداب للملابس في الاماكن العامه. اي هيك احنا بدناش نقعد هسه كمان نقلبه موضوع حلقه حكى فيه بما فيه الكفايه عند استاذ عامر، لكن احنا عشان نوضح القصد انه في ناس كثير مش عم تفهم القصد، مفكرين انه الموضوع على الشورتات بشكل عام، لا هو القصد مش على الشورتات بشكل عام، هو القصد على شورتات الربع، هاي بتكون ربع ونص يعني حرفيا بتكون اكثر من الاواعي الداخليه، فيعني مش لهالدرجه برضو كمان. هاي والله فيها حق، يعني انا من اكثر الاشخاص اللي ممكن يدافعوا عن وجهه نظر انه كل حدا حر شو يلبس ضمن شيء معين على عيني وراسي، لكن بدنا نعرف نميز عاد هاي شورتات اللي بنشوفها ولا اواعي داخليه، يعني هي هيك يعني. خلونا بالصاجيات يا اخوان، خلونا بالصاجيات. والله جوعت اقسم بالله العظيم.

والله هاي المقولة، هاي المقولة عجبتني، اللي بتقول اللي ما بقدر عليك بكره الناس فيك. أوف شو إنها مقولة صح. شو رأيكم؟ اللي ما بقدر عليك بكره الناس فيك. في ناس زي هيك عن جد، تخيل في ناس تعمل على إنه الناس تكرهك، يعني هي ما عندها مشكلة تكره كل إنسان فيك، حتى لو هو ما بعرفك، حتى لو هو ما اختلط فيك، حتى لو شو مكان. صح.

0: نسمع اخونا ابو صبيح شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد مساك انت والكادر الرائع.
0: هلا سيدي.
1: سيدي احنا يعني هينا في الطريق مروحين من الشغل.
0: الله يعطيكم العافية.
1: كالعادة انت رفيقنا في
0: يا حبيبي بتشرف بتشرف.
1: والليلة طبعا اكيد سهرات وصيف
0: فيها صاجيات اليوم بالليل
1: وحركات وشد للصبح.
0: ايوة الشدة
1: طوش واكيد لازم حدا يزعل.
0: لازم.
1: وبقول لك الشاعر حي الله بليالي الصيف والسهرة بالعلية والغارب رحب بالضيف.
0: ايوة
1: شاعر مضوية الله يسعد مساك ابو الجتاوي.

أنا أبو محمد توضيحاً بس آخر مرة حكي الموضوع أنه مدونة السلوك واللباس والناس ركزوا على الشرط بالتحديد، لكن هي مدونة يعني مدونة التزام بالأداب العامة من قبل الشباب والبنات مع بعض عشان تكون في الصورة، يعني الرجال والسيدات مش بس الرجال.

0: حلوة. نسمع هاي الرسالة.
1: أكيد أبو الجتاوي الله يمسك
0: على حبيب قلبي
1: المستمعين.
0: يا هلا والله.
1: أكيد أكيد أكيد اللي ما قدر عليك راح يكرر كل من بيحبك فيك.
0: اللي ما بيقدر عليك
1: بيدوش سيدي
0: بيكره الناس فيك.
1: أخوك هشام المصري.
0: صارت معاكو جد يعني هذا المثل صار معاكو أي إشي جد اللي ما بيقدر عليك أو بيغار منك أو بده ما بحبك بكرهك من الله جد بحاول يكره الناس فيك. في هيك بشر حياتهم قائمة على هذا الإشي.
2: أبو الجتاوي
0: نسمع هاي الرسالة.
2: عسيرة الصاجيات.
0: أيوة
2: إن شاء الله يا أحمد. سامعني أحمد؟
0: مين
2: أحمد
0: طرامل؟
2: عياش. أحمد عياش اسمك الكامل. إنك يا رب يا أحمد اليوم لما نعمل الصاجية ما أنت تعملها لأنه كل مرة بنطلع وبرضه بنتناقر على الصاجية مين دي يعملها وبالأخير ما منوكل من وصي من عند أبو زاد.
0: متهاوش ومين يعمل الصاجية بيحردوا كلهم ولا حدا بيعمل الصاجية. اسمع
3: جيتان الله يسعد مساك. اول شيء
0: هلا سيدي.
3: والله هاي المقوله صحيحه 100% وانا واحد من الناس عانيت من هاي الشغله. والله يا جيتاوي
0: ما بقدر عليك
3: الناس الي والله
0: بكره الناس فيك.
3: والله انا مقوله صحيحه 100% بس غير نحكي غير حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسعد مساك.
0: الله يفرجها حبيب القلب ويبعد عنا وعنكم شر الحاقدين والحاسدين. ويعني مش عارف شو اقول لك صراحه. أخونا وائل أهلا وسهلا. أبو عبد الله يسعد مساك. بقول لي مرحبا بجتاوي. اسمعنا من الولايات المتحدة الأمريكية. الولاية اللي عنده درجة الحرارة فيها حاليا 21. أوف ما أجمل الجو. بقول لي زمان عنك والله زمان عنك أنت وعن الشباب. بسمعك بس ما ببعد. شوف الجو الحلو سيدي. وامبارح بالليل أكلت صاجية. الله يقويك الله يقويك الله يقويك. أخونا وائل أنت بأمريكا مش بكندا صح؟ أمريكا عشان أنا أظن متذكر. أبو الجتاوي كمان في مقولة بتقول اللي ما بيقدر ينافسك أحيانا يحاول يغير صورة الناس عنك. اللي ما بيقدر عليك بيكره الناس فيك. مهمة هاي الجملة. محمد الهنيني نسمع شو بعث لنا أبو الهنيني.
4: يعطيك العافية يا أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
4: مستخدمين بالصاجيات. عمرك عملت صاجية روبيان؟
0: صاجية روبيان لا.
4: للدجاج كثير
0: بس لا كتير والله كتير. لا أنا معلم خبير صاجية لحمة روبيان وجاج ما دخلت عليهم أبدا. علاء الحمصي نسمع شو بعث لنا ابو الحمصي.
5: ابو الجتاوي يعني مثل مثلا لعيبة الفوتبول اذا ما بتقدر اللي هو منضم لهم مثل امبابي مثل جوردون نحكي على برشلونة اذا ما بتقدر اللي هو منضم لهم
0: انضم لهم بس. ها حبيبنا ابو الحمصي. أبو الجتاوي اللي ما بيقدر عليك بيكره الناس فيك. هذا شغل الموظفين والأسفين الله بكل مكان يا صديقي بكل المجالات. اسمع أبو حجازي.
6: أبو الجتاوي على سيرة اللي ما بيقدر عليك بجيب لك واحد أكبر منك. يا كبير وقت الطوشة لما يهجم عليك بتذبح وانت بتكسر راسه بروح بلم لك عشيرته ويجي ومش قادر لك ما هو. الله يسعد مساك يا ابو الجتاوي
0: حبيب قلبي والله عصير
6: ابو الجتاوي. اعمل لنا رحلة مع فانزاتك.
0: مع فانزاتي.
6: احنا فانزاتك
0: مع جيش الجتاوي.
6: اعمل لك رحلة اعمل لك حبشتكنا
0: يا زلمه والله جتاوي. نفسي اقسم بالله نفسي بس انا من الناس اللي لا استطيع التنظيم والترتيب لهيك اشياء. اذا ما كانت مرتبه جاهزه انا والله ما بعرف ارتب عن جد ما بعرف ارتب.

0: المذيع الفخم اليوم عندنا سهرة بالكرك شرحبيل التعمري والجمعة غنى عنا غدا والعرس السبت طبعا منبارك للعريس الملازم يوسف الطراوني والله ألف ألف ألف مبروك أبو الطراوني بيقول لي نهاية أسبوع حافلة وبالكرك طبعا حافلة أنا اللي بعرف قد هي حافلة أنا حاضر عروس بالكرك لشاب راسي والله يا أخوي آخر عروس نزلت عليه حرمت أنزل عروس بالكرك أخونا علاء الطراوني الله يسعد لي مساك حبيب قلبي ايوه اخونا محمد غرايبي بيقول لي مساء الخير من طريق اربد عمان يا اهلا وسهلا فيك ابو الغرايبي اللي ما بيقدر يلويك بكسرك اها هذا مثل ثاني
1: هو الكرك ديرتي هي الاصل هي
0: صارت معي ابو الجتاوي ما قدر علي وحاول يكره الناس فيي ويطلع اشاعات لهالدرجه كمان كلام غلط يعني وكمان شافني افضل منه وفوق هيك ما قدر في مرض نفسي وعنده عقده كثير وفي ناس كثير عندها هيك عقد في الحياه والله يا صديقي شوف انا معك تماما بهذا الاشي يعني انه في كثير ناس بتحفر وبتحاول وبتسوي لكن صدقني طالما انت واثق بحالك وماشي وداعس لقدام والله غير رب العالمين ما بيقدر عليك والنعم بالله الله يبعد عنكم شر الكارهين والحاقدين أبو الربابعة فاصل نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا حبايب القلب وسؤالنا لليوم هل أنت صارت معك قصة لها علاقة بهاي المقولة اللي ما بقدر عليك بكره الناس فيك في هيك بشر يلا هاتوا حكولنا

0: جاوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، راح نلعبها للآخر.

0: وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9,999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حساب سابق الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، ما زلنا مكملين معاكم باخر نص ساعه من برنامجنا عبر هواء اذاعه عين اف ام. الله حيهم.

طيب يا جماعة خليني أحكي لكم عن أكيد واحدة من السيارات اللي صارت موجودة بالأردن وموجودة عند وكيلها مجموعة شركات وسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي بالأردن. واليوم عم نحكي عن تجربة جديدة من الفخامة الذكية اللي وصلت على الأردن, وبنحكي عن سيارة الدنزة. هاي الدنزة اللي مش مجرد سيارة, تجربة كاملة وشعارها بيحكي كل إشي, التكنولوجيا تقود الأناقة. طبعا تخيلوا معي سيارة بتجمع أحدث تقنيات الطاقة الجديدة مع تصميم فخم بخطف الأنظار من أول نظرة, غير طبعا الراحة العالية والأداء اللي بخليك تستمتع بكل لحظة على الطريق. واليوم صار بإمكانكم تتعرفوا على عالم دنزة عن قرب مع وكيلها الرسمي بالأردن مجموعة بسطامي وصاحب. ونبلش مع الموديلات الموجودة عند مجموعة بسطامي وصاحب. بنحكي عن دنزة بي 5, طبعا هاي أيقونة الطرق الوعرة اللي بتعيد تعريف المغامرة والفخامة بتصميمها القوي واللي بيجي بالصلابة, يعني فائقة وقدراتها برضو فائقة, راح تمكنك من استكشاف أروع المواقع التاريخية والطبيعية بالأردن من صحاري شاسعة لجبال شاهقة. البي 5 يا جماعة مش مجرد سيارة دفع رباعي, هي الرفيق الأمثل لأي مغامرة بدك تسويها. عندنا الدنزا بي 8 يا جماعة, هاي السيارة الرياضية العائلة واللكجري الفاخرة اللي بتجمع بين الأداء الاستثنائي والراحة المطلقة بتصميمها العصري اللي بنسجم مع أفق المدينة ومقصورتها الداخلية الفاخرة اللي طبعا تعطي كل رحلة تجربة لا تنسى. والبي 8 هي الخيار الأمثل للعائلات اللي بتدور عن التميز والرفاهية بكل تفاصيل حياتها. إذن دنزا بي 5 وبي 8 بجسدوا رؤية لمستقبل السيارات الفاخرة وتقنيات ذكية, أداء قوي, أمان وفخامة بكل تفصيل. الآن بتقدروا أنكم تزوروا معارض أو معرض بي واي دي اللي موجود بشارع مكة وتكتشفوا سيارة دنزا بموديلاتها البي 5 والبي 8. وبرضو يعني بتقدروا أنكم تستفسروا أكثر على رقم الواتساب اللي هو 06-55-32-45-6 مرة ثانية 06-55-32-45-6. وأيضا تقدروا أنكم يعني تتابعوهم على مواقع التواصل على صفحة دنزا الخاصة دنزا جوردن DNZA دنزا جوردن, فتقدر تشوفوا الموديلات الخرافية من هاي السيارة الخرافية اللي أكيد يعني تحت المصنع الكبير والعلامة التجارية الكبيرة اللي بتنتجها اللي هم شركة بي واي دي.

اليوم قاعدين بنحكي بشكل عام بما انه خميس عن الصاجيات واجواء الصاجيات، وبنحكي عن مقولة بتقول اذا ما قدر عليك بكره الناس فيك. هل في اشخاص زي هيك؟ يلا احكوا لنا.

0: اخونا خالد العبد الله نسمع شو بعث لنا.
1: والله يا اخوي
2: ابو جتاوي يسعد مساك لوكيشن العرس يوم الجمعه عشان نجي على المناسب وبدنا ننقطه.
0: حيو بالكرك سيدي بالكرك حبيبنا. انا كويس الحمد لله رب العالمين. مرحبا ابو الجتاوي، انا متابعك من الرمثة، يعني عيش متواضع بس لا تحني الراس. يعني ميز وحط لكل واحد مقاسه، اللي بدق راسه لجل خاطر الناس لا ينصدم، لا داسوا الناس راسه أي عشان خاطر الناس، اللي بيضل ورا خاطر الناس عمره ما بيطلع ربحان يا اخوان. والله العظيم اللي بيضل داير ورا رضا الناس وخاطر الناس عمره بحياته ما بيربح اشي. واحد يضل بس راضي رب العالمين فقط لغير، راضي نفسه أمام نفسه، وأي إنسان ثاني ما يفكر بأنه يرضي. الناس بتحبك زي ما أنت، أنت هيك بتلاقي ناس بتحبك بتلاقي ناس بتكرهك، هذا طبيعي. أما أنت تتلون تتحول عشان فلان يحبني وعشان الناس تحبني، هذا بصير عبارة عن مرض نفسي، يعني راح تصير كثير تعاني منه. واسألني أنا، لأنه اليوم أنا مثلا شغلتي بتعتمد على قديه في لك جمهور وقديه في محبة ناس. وبعض الأحيان الجتاوي أنت بتطلع بتعمل شغلات الناس بتقلب عليك وبتحكي عنك، أنا مش موجود عشان أرضي الناس، أنا في عندي وجهات نظر شخصية وقناعات شخصية ما بمشيها وبعكسها عشان رضا الناس يقولوا لي الله يسعد ربك أبو الجتاوي بتفش الغل. لا، أنا في عندي أشياء معينة مقتنع فيها وقناعات معينة، هاي اللي بتعبر عني أمام الناس على الإعلام وأمام الناس تحت الهواء لما أكون أنا بحياتي الطبيعية، عشان أكون على أقل متصالح مع نفسي وراضي. فأنسى، انسوا الناس، ما أحد يضل ورا الناس. أبو الجتاوي اللي ما يطول العنب شو بيقول عنه؟ حامضا عنه يقول أبو عباد. وهي كمان هون أخونا المحترم عادل بعت لنا إياها، تحياتنا لكم. أخونا رعد الخرابشة نسمع شو بعث لنا.
3: أبو الجتاوي الحبيب مساء الخير عليك وعلى المتابعين.
0: هلا والله.
3: طبعا أكيد يعني أنا بعاني منها بالدوام عندي، بتلاقي مش قادر يحكي بوجهي أو مش قادر علي،
0: بحاول يكره الناس فيه،
3: يطلع عليك حكي قدامه أنه فلان هيك وفلان، وهذا الحكي ما فيه منه. فحله هذا أنك تطنشه أصلا، لأنه هو بده النقطة هاي أنك تورجيه أنك مهتم فيه وأنه حكيك فيه منه، فأنا بطنش مني وعلي ما دام أني أنا بشغلي صح الحمد لله
0: طبعاً.
3: تقي الله بشغلي
0: طبعاً.
3: وقايم فيه على أكمل وجه، لا بقدر عليه لا هو ولا غيره. ومساء الخير.
0: الله يسعد قلبك، مساء النور حبيب القلب. نسمع أخونا قتيبة شو بعث لنا.
4: أخي بالله يا أبو الجيتاوي تحملني،
0: قول سيدي.
4: مر عليك ناس عشان ما يصرفش قد ما هو بخيل طبعاً، عشان ما يصرفش المصاري أو راتبه أو شغله بيحولهن لدولار عشان ما يحتاج شغلي. والله معاي دولار، من وين
0: معاي دولارات يصرف.
4: مر عليك هيك ناس؟
0: والله يا قتيبة مر علي ناس لسه أعطل من هيك كمان بموضوع البخل. يا باي شو مر علي ناس بقصص البخل. البخيل عدو نفسه زي الجاهل، انسى. والله زي الجاهل تشفق عليه البخيل ببعض الأحيان، بس بالآخر بتعرف شو بطلعوا هم المستفيدين، احنا لما نطلع من المولد بالحمص. أختنا هيام الحشاش أهلا وسهلا فيكي، الله يسعد مساكي. هلا والله. اسمع هاي الرسالة
5: يا جماعة، والله ماني عارف أنا شو مسوي لكم يا جماعة.
0: شو في؟
5: شو السالفة اللي مشاركاتي معي تطلع؟
0: طلعت أقسم برب الكعبة طلعنا مشاركتك مبارح وأول مبارح واليوم يا أبو عجرم، بس أنت مش
5: أنا
0: منتبه.
5: أنا ماني عارف والله ماني عارف شو مسوي لكم.
0: أنت مش منتبه والله العظيم، طلعنا مشاركتك والله طلعناها.
5: أنا تشوف عامل رجوب بس أشوفه، ترى أنا بلتقي بيه كل
0: حلو
5: يومين الثالث إلا ما أصدقه.
0: قول له جتاوي مطقع لي والله يا سامة غير أقول له بيهددني. يا زلمة أقسم بالله العظيم مشاركتك طلعت والله طلعت. انت ما سمعتهاش يا ابو عجرم، هاي رجع.
5: والله بمزح والله بمزح والله بمزح.
0: ابو الجتاوي والله ذبحني الجوع، يعني شهيتني، رنيت اخوي حكيت له اليوم بالليل جهز العده بدنا نضرب صاجيه على السطح. والله كفو يا حسام، والله انا كمان راح اروح مشتهي الصاجيه.

0: اسمع هاي الرسالة
1: ابو الجتاوي، والله منور، والله النمبر 1، والله العظيم. بس اسمع صوتك انا بنسى همي وبنسى الشوب.
0: الله يسعد قلبك
1: كل
0: حبيبي حبيبي،
1: احلى مذيع والله.
0: تسلم، شكرا لك ابو المحاسيري. يا اخونا احمد الخليل بقولنا من طاب اصله طاب فعله، لا يثمر الغصن الا من طيب جذوره. صحيح، بس الله يبعد عنا الناس اللي ما بيقدروا عليك وبيكرهوا الناس فيك. يا الله شو موجود منهم هذول الناس كثير. اسمع ابو الصواب،
2: بسيطه، اذا ما قدر عليك يكرر الناس فيك يعني انت عارف انه هو مش كويس، عرفت؟
0: هون الرساله
2: ابو الجتاوي يا قلبي، اغاني خميس ما اختلفناش، بس تاعت مطل تقسيم ابو نصير ارقيله شويه بزر
0: ايوه
2: مهيتو اشي لا مش نار جهنم اللي احنا فيها
0: صاجيه احسن
2: قسم بالله عزيمة عزيم الشمس اليوم عندنا في الزرقاء
0: تعاقد عليها
2: بسيطة اذا ما قدر عليك يكرر الناس فيك يعني انت عارف انه هو مش كويس عرفت ما بالك في اللي بيعمل حاله كويس معك وتلقاه بحفر لك من وراك عند فلان وفلان وفلان وفلان
0: طبعا مليان منهم نسمع هاي الرساله كمان
3: والله وحياة ربي وربك
0: حبيبنا ابو المحافظه
3: الصبح عامل حسابي عصاجيه فترى احنا جيران انا بعميش بيني وبينك
0: يلا يسعد قلبك يلا يسعد
3: شرف
0: قلبك
3: شرف والله العظيم
0: يا حبيب قلبي والله اليوم عندي المسا شغل وبكره شغل يا ريت مشتهيها والله شهوه فكر بالك يوم السبت هيك زي ما اسطوح الدار او على البرندة عملناها احمد الزعبي
4: الله يمسيك بالخير اخوي
0: هلا حبيب قلبي
4: ارضاء الناس
0: غايه لا تدرك بعمرها ما كانت غايه تدرك ابدا ابدا الانبياء عليهم السلام لم يرضوا جميع الناس يا سيد العزيز

0: اسمع احمد الكردي شو بعث لنا؟
1: ابو الجتاوي حبيب.
0: هلا حبيب قلبي.
1: مساك يا غالي.
0: يا هلا والله.
1: ابو الجتاوي اللي ما بقدر لك بحكي عليك.
0: بكره الناس فيه.
1: مستمع جيد. وبحب يسمع. وهو كمان الله يسهل عليه. تفرقش كثير يعني يا جتاوي. اذا انت بدك ناس يوجهك ايش انا وانت ما بتعرف مين انا.
0: صح.
1: خليك ماشي ورا اللي بتسمعه.
0: صح.
1: اذا بتسمع منيح خليك معي. بتسمع عاطل ابعد عني. انا بقول لك ابعد عني.
0: 100%.
1: لانه هذا انا. ما راح اغير شيء بحياتي عشانك يعني. وبيسعد مساك كل اوقاتك.
0: الله يسعد قلبك ويسعد مساك.
1: لا بتنباع ولا بتنشره. ابن الاصل ابن اصل.
0: اه والله. وابن الاصل دائما برده اصله في النهايه شو ما كان يكون شو ما اخطا. الله يسعد قلبك يا ابو الكردي. اخونا محمد الربابعه نسمع شو بعث لنا.
2: جتاوي تسجيل دخول متاخر.
0: متاخر.
2: بكره عندنا رحله عائليه.
0: ايوه.
2: والباقي تفاصيل.
0: بكره لا يا بضيع المنقل يا بتطاوشوا مع بعض هم بطلعين. ايوه. نسمع حمزه.
3: ابو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
3: طبعا انت فتحت موضوع يا الله اجعل وجهك. والله يا ابو الجتاوي وهي والله
0: صادق
3: في لي جار اقبالي ساكن اقبالي.
0: نعم.
3: بس لا انا بحبه ولا هو بحبني بس انا ما بقدر
0: ابدا.
3: خلص هو بحاله وانا بحالي. بس قسما بالله من كثر ما بكرهني مره صفيت السياره يوم خميس بالليل على باب الكراج عنده. في عنده سياره من ورثه ابوه وقسما بالله 10 سنين ما تحركت. 10 سنين
0: اجل يحركها عدوك.
3: بس من كثر ما بكرهني
0: حركها.
3: وعزه جلاله الله وحياه الله صادق. وعلى ما اقول شهيد.
0: صادق صادق.
3: انه على الساعه 5 الفجر اجى طبل ودى ابنه طبل علي قال بقول شيل سياره حمزه من باب الكراج ابوي بده يطلع.
0: واو.
3: على 5 الفجر تخيل يا رجل. الخميس على جمعه الله اكبر عليك وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. وهو بحفر لي وهو بدي علي كثير بس انا والله
0: جارك جارك
3: حبيب الجتاوي معك حمزه ابو حلوه
0: حبيبنا حمزه. الله يسعد قلبك.
3: اذا بدك تعال لو سال على مطعم القدس.
0: يا حبيبي يسعد قلبك. يعني جارك ليه هيك بسوي معك؟ هلا شو بدي اقول لك شغله. يعني في دائما عرف بين الجيران. اليوم احنا بنعرف امام العمارات السكنيه قد ايه في اكتظاظ في الصف. واليوم انت يعني الصف لما يجي قانونا انك تصف على طرف الشارع قبال العمارات هو قانونا بقانون السير انت تخالف عليه انك صافي بمسرب من مسار بالطريق بالشوارع الفرعيه. لكن هذا الاشي مش مفعل لانه يعني بتثور الناس اذا تفعل هذا الاشي. وين بدنا نروح بسياراتنا؟ اقل بيت بيطلع له مثلا البيت الواحد بيطلع له مصف كراج داخل عمارته. وانا على فكره للصدفه انه عمارتي ما بعرف جد عدد الكراجات اللي تحت أقل من عدد الشقق. بمزحش. عدد الكراجات اللي تحت لا تستوعب سيارة لكل جار. هسا أنا بالعمارة شريت ثاني شخص لكن سبحان الله بدك تحجز المصف. إذا ما حجزت المصف بروح عليك. فأنا ما كنت ماخذ فيها. خلص أنا شاري ثاني واحد والمفروض مع القوشان في عندك مصف. بكتشف لأني أنا آخر واحد يعني لما تزوجت آخر واحد سكنت في العمارة لأن هاي البيت ماخده من 2017 وأنا تزوجت بال 2022 أو 23. فيعني ضليت تقريبا 5 سنين 6 سنين وأنا مش ساكن فيها يعني. فراح علي المصف. فهسا بدي أرجع بأثر رجعي وبدك تعمل مشاكل مع الجيران وهذا مصفي وبدك تروح تشتكي على المتصرف. يا أخي ما بتطلع منك. خلاص جيرانك في النهاية. فمرات من صف تحت إذا كان في عندنا جيران مثلا بالخليج شكتين ثلاثة ما بيكونوا موجودين خلال فترة الشتاء. فخلص بتكون مريحة من صف تحت والأمور تمام. مثلا قبال العمارة في بيت. هذا البيت بيجو يعني بيجو مثلا شهر بالصيف أو شهرين. فإحنا منصف عبابه خلص منسكر عكراجه وكذا. هذا البيت مهجور ما في حدا بيجو. يعني مش مهجور بمعنى مهجور لكن مهجور خلال فترة الشتاء لكن بيجو بالصيف بنص الصيف شهر 7 إلى آخره. هلا احنا شو بيسوي الجيران مثلا؟ بحط ورقه على الباب لانه هو بيعرف انه الجيران بتصف على باب بيته وهو مش موجود. فبيقول انه الرجاء عدم الوقوف مدخل كراج. خلاص احنا بنبطل نوقف لانه الزلمه رجع. هسه كمان شهر شهرين برجع بيسافروا بتسهلوا الله يجيبهم بالسلامه بنرجع بنصف. اما انت عارف انه جارك يعني وصاف على باب كراجه وعارف انه هاي السياره قديمه اصلا ما بتتحرك وما بتطلع وهذا الكراج ما بنفتح ولا يستعمل. فعشان هيك انت صفيت لانه جارك في النهايه اكيد انت حافظه. يجيك صحيك على الساعه 5 الصبح عشان بده يسكر السياره ويطلع السياره. يعني الله انا عارف الناس قاعده على اجر ونص لبعض زي ما بيقولوها. طيب خلينا نسمع هاي الرساله. وينها وينها؟ يلا
4: ان شاء الله. كمان مشاركه كمان مشاركه.
0: هات شارك.
4: بدها تضل غصه هاي بقلبي ليوم الاحد لما احكيها.
0: قول.
4: انا مديري الله لا يمسيه بخير يا زلمه مش طبيعي مش عارف انه برج هذا
0: ليش
4: برج الحيوان، برج الكلب،
0: مش عارف. لا يا زلمة،
4: تلاقيه عمل مشكلة مع المشتريات، قسم المشتريات.
0: طيب
4: اللي بلاقي حدا من شبابه اللي مسؤول عنهم واقف مع المشتريات بصير يتلكك له فعليا، بيقرفوا عيشته. دوام ما دوام، متأخر دوام لك شوي زيادة. أصلا دوام المعبد إحنا مش خلصانين منه، بدك تزيدها علينا، والله ما إحنا قادرين. بدك من الاتشار، ممنوع تحكي مع الاتشار.
0: إيه
4: دبر حالك.
0: كيف ممنوع تحكي مع الاتشار؟ يعني
4: أنت عامل مشكلة معهم، دايك فيهم، أنا شو دخلني؟ أنا شو ذنبي مثلا؟ أنا ليش أدق فيهم؟ ليش أكسب عداوة الناس يعني مثلا؟
0: لا بدي أكره الناس فيك
4: حبيبي. القلب أبو الجتاوي،
0: الله يسعد لي قلبك. أخونا إبراهيم، نسمع هاي الرسالة.
5: أبو الجتاوي الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي، عافية عمرك. هلا حبيبي،
5: سلام للضيارة ربع.
0: الله يسعدك.
5: بس فكنا من الصاحب اللي بتمر وبيخبي لك والبخيل وهي شغلات. جيرانك اللي تقريبا دارهم مأجورة للبيع، إذا تبيعوا ياخذ معي قرشين قبل ما يروح عن ياخوك.
0: بنشوف لك إياهم سيدي بحي الصحابة، أبشر.
5: ما مسحت لهم وعمولتك على جنب أخوي.
0: بدون عمولة سيدي، أبشر، إذا بنبيعوها بنشوف لك إياهم. حاضرين سيدي، اليوم نسألك إياهم. شو بدي أحسن من هيك تكون جاري بالعمارة القبالي. الله يسعد قلبك أخوي إبراهيم. ها يا أبو عجرة.
6: أبو الجيت، أيوة. بس صحيح لمعلوماتك معلم، العمارة مستحيل يا أسامة تكون المصفات أقل من الشقق.
0: والله عندي أقل، تعرف أنا ما حبيت أحكي عشان أنا بعرف أنه قانونية هالحكي ما بصير، لكن أقل. هو شو عامل؟ هو مش عامل أقل، هو زي الكراجات اللي جوا عاملها، وعامل قال كراج، يعني كيف أقول لك، الكراج أنت بتنزله تمام، بتفوت على اليمين في مصف لأربع سيارات، إذا بتكمل دغري وبتفوت على اليمين في مصفين خارجيات لسيارتين تمام. وهو المصف الناقص شو وين ضايفه؟ ضايفه على على على الدخله اللي بتدخل فيها على اليمين. طب يا عمي اذا انا صفيت اللي بدهم يصفوا على اليمين بدهم يفوتوا بصفوا جوا، ما بيقدروش يفوتوا بسياراتهم. لا هاي الكراج تبعك هيك. قلت له يا عمي انا اذا بدي اجي اصف هون راح اعمل مشاكل مع الجيران، في عندنا اثنين جيران بصفين سياراتهم هون، بصفوا سياراتهم هون، لما يكون في اربع سيارات جوا بزبطش انه يدخل ويطلع من جوا الكراج. هلا في طريق من جوا الكراج، بس لما يكونوا اربع سيارات صفين ما بيقدر الواحد يدخل ويصف، خلص مسكره، فيضطر يكمل دغري ويفوت على اليمين ويصف بالباركنج الخارجي. هون انا قال بدي اصف هون على الدخل لما تفوت على اليمين. يا عمي هاي مش مصف. لا بده يقنعك انه مصف، فخلص بدك تقعد تدق في الجيران وتدق فيه يعني.
6: انت تيجي تتنازل، لما انت تيجي تتنازل او يتنازل لك صاحب الاسكان بكون مصفك موجود.
0: والله أنا ما ثبتته، كان المفروض كل الجيران ثبتوه على عقودهم، أنا الوحيد اللي فاتتني ما ثبتته، قال لازم تثبته على عقد المصف اللي بدك إياه.
6: هذه صارت معي ترى يا أسامة، وأنا زغرت عقلي مش عشان شيء، بس عشان الجار. بس أسامة بقانون العمارات الطوابق الأرضية، الطوابق الأرضية اللي بتيجي على مستوى الشارع ما بطلع لها كراج داخل العمارة، يعني هذا عرف معروف. بس تعديل معلوماتك،
0: لا انا المعلومات هاي اللي انت بتحكي فيها صحيحه. هسه مثلا عندنا بالعماره في اشي غريب، في عندنا بيت ارضي اللي على اليمين معاه كراج، يعني في كراج بيقدروا يستخدموا الكراج. البيت الارضي على الشمال مش جاي معاه كراج، فإله مصف تحت في الكراج تحت، انت فاهم كيف؟ ما إله كراج، وين بدي اصف؟ اصف تحت. لا احنا عندنا طاعه وقايمه، بس والله جيراننا محترمين، يعني انت ما تحب تزعل حدا، وحرام ربنا الله يعني اذا بيجي حدا منهم بلاقيني مثلا صاف مكانه تحت في الكراج مضطر كذا، بشوفهم من دون ما يحكوا شيء بيطلعوا بصفوا برا والامور تمام. بتصير مرات يعني، مره مرتين ثلاثه صارت، وحرام يعني، بالعكس ما بيقصروا يعني. هاي عمر طه بيقول لي اغلب العمارات ترى هيك بيعملوا المواقف اقل من الشقق. نعم الآن بيقول لي لأنه بعد ما يعمر برخص بلغي كم موقف وبعمل غرفة حارس أو استوديو أو بيسمنت. صح صح صح صح. أبو الجتاوي ما إلك حل إلا ترن على أستاذ عامر الصبح، خلاص برن له.
6: يا بلجيت الجيران مهم زينين، أنت زين عشان
0: أنت المحترم، يلا يسعدك.

0: حبايبنا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لوجودكم معنا، إن شاء الله نكون شهيناكم عصاجية. أي حدا المسل اليوم بمصاجية بعت لي إياها على الإنستغرام، خلينا نشوفها، يبعت لي مسج ويقول لها يعملنا صاجية. بحاول اليوم نشد حالنا ونعملنا صاجية لطيفة لأني طالع جوعان من الحلقة حرفيا. شكرا حبايب القلب، إخواني وخواتي، مستمعينا الأعزاء الرائعين، الله يعطيكم ألف عافية. أحمد حواري يعطيك ألف عافية، ضياء الربابع مخرج برنامجنا الله يعطيك ألف عافية حبيب القلب. مستمعينا الأعزاء، خميسكم وناسة وفلة وأشياء حلوة، ونقولكم have a nice weekend، عطلة نهاية أسبوع سعيدة يا رب علينا وعليكم جميعا. الله معاكم، سلام، باي باي
1: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: مواكب للسياحة والسفر: الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عن
1: جد. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: على عين.
1: شرسة ورقيقة هواي عينا طبع لبوه

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يجتمع في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. ولي العهد يؤكد أهمية تطوير الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة من كأس العالم. مصادر تقول إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومعدات صواريخ إلى الحوثيين في اليمن هذا الشهر. فرنسا تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على ناقلات النفط السعودية. العقود الآجلة لخام برنت تلامس $100 للبرميل للمرة الأولى منذ 26 من أيار على خلفية اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخريف

0: أكيد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: هي يا أردني.
2: النجامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

شكلي لا وعندي ألف حاجة ملقتش أحن منها في الدنيا مفيش أنا وسنيني معك توا